0: مهم هم الذي بدعوها ولقطوها فحينها السعودي ما صفته غري أو مصلح أو ناهب أو كل هنقدن حاضرت فيه يي هذا اشتي سنابو وخطية فحين بيفعل الفوضات ويفعل الخلقات وقلنا لكم من أول الوقت يا خلق الله السعودي ما تهجعناش ما تخلي لنا شحالنا طرحنا صابر للمطيط طرحنا صابر للعصيد أو يقربوا أو يخطوا الطريق أو ولا حاجة ولا والله حاجة هذا ولا يشتو مروينها علينا عدلنا قدرنا عدلنا كرامتنا عدلنا حريتنا مش لا هذا الدرجة افشلت السعودية ومخططها ونواياها وافعالها بعد ما قامت الرجال ولبت بانت حقيقتها ذي الحين يا أصحابنا احنا في راس العقبة أمانة تغماره ومه يبسرك وانت مستعد له متهرب له عامل حسابك علي يفعل لك ألف محسب لكن بتقع الفعله بيقع الوجع بتقع الجريمة معانا ساعتها نحنا عفويين ما وبعدين قفي ما شيء نعم بالله ما تمت ولا جزعت قلنا لنا 11 سنة وخلق الله بيدوروا ما هله والسعودي زاقمه نازاقمه حق الشعب كامل قم دلافلاف لا تخش الواحد يكون يرابي لا شيء مبقبقين ولا تنابل ولا بخاسة غير بخاسة بيفعلوا لهم الناس كم قد افتضحوا من عملاء في هذا الفترة الأخيرة كم يا جواسيس مامي انقد الناس ما عدوا ان شاء الله كساهي خلاص الناس حذروا يقولوا من سلاحك مره ومن عدوك مره ومن صاحبك ألف كره هذا ما بيش لهم أمنا أبدا إدلي بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشلي
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الأعزاء. وسنتحدث في بعض الحلقات حول ذكرى استشهاد الإمام زيد سلام الله عليه. لما نتحدث عن مثل هذا المناسبات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حادث تاريخي مضى وانقضى وما عاد بحاجة للحديث عنه. الأحداث التاريخية المهمة مثل هذا المناسبة ومثل ذكرى عاشوراء ومثل ذكرى استشهاد الإمام علي وسائر المناسبات المهمة يعني أهميتها طبعا باعتبار أثرها في التاريخ وباعتبار إيش الذي بتتعلق به المناسبة بطبيعة ما بيربطنا بهم يعني كرموز وعظماء من رموز الإسلام. هذا المناسبة لها علاقة بواقعنا ولها صلة بنا من جوانب عديدة. أولا الحاضر هو امتداد للماضي وهو وليد للماضي، ما هوش منفصل عنه، والذي احنا عليها اليوم كأمة إسلامية في كل الذي احنا فيه وفي كل الذي بنعانيه هو امتداد للماضي يعني وكل اتجاهات الماضي. حالة الطغيان الذي هي بتسود واقع العالم العربي والإسلامي ممتدة من الماضي عبر الأجيال، بالذات عندما تستمر نفس الثقافة ونفس الأفكار الظلامية التي سادت في تلك المرحلة ما زالت مستمرة. فهذا المسار هو مسار امتد في الأمة، لها تباعه، له فلسفته اللي هي ثقافة الطغيان، له رموزه ولها أيضا أتباعه، وأيضا الحق له امتداداته يعني في مبادئه، في قيمه، في أخلاقه. فالواقع هو هكذا يعني، ما بعد الأنبياء تحصل انحرافات ويبقى خط للحق والحقيقة. المسلمين نفس القضية يعني، حصلت انحرافات، الخط الانحراف عن نهج رسول الله ما زال مستمر إلى الآن، وخط الحق الذي استمر على نهج القرآن الكريم وأهل بيت رسول الله ما زال مستمر إلى الآن عبر الأجيال.

0: لا يعود التاريخ من جديد يعني بصفحاتها السوداء، وكي يعود التاريخ أيضا من جديد بصفحاتها البيضاء، يعني صفحة بيضاء. فنستفيد أيضا دروس وعبر، وأيضا نستفيد ما يربطنا بالرموز والأعلام، لأنهم رموز الإسلام في الأخير. الإمام زيد أحد رموز الإسلام الذي قال فيهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فالإمام زيد سلام الله عليه هو الامتداد الأصيل، الامتداد الأصيل لرسول الله، للإمام علي، للإمام الحسن، للحسين، هو الامتداد الأصيل للإسلام. فلما نتحدث عن مثل هذا المناسبة باعتبار هذا الشيء، يعني باعتباره مع علام الهدى، علام الهدى في هذه الأمة. أيضا لما نجي نتكلم عن الإمام زيد سلام الله عليه، عن نهضته، عن استشهاده، احنا بنتحدث عن محطة تاريخية مهمة غنية جدا بالدروس والعبر ولها أهمية قصوى. ونتحدث طبعا باختصار به الكثير يعني مما يعرف به عن مما يعرف به الإمام زيد سلام الله عليه بكتب تاريخية، ومدرسته أصبحت مشهورة معروفة في واقع الأمة. ما هوش رجل مغمور الإمام زيد سلام الله عليه، حظى بمكانة كبيرة في أوساط الأمة. لما نجي للإمام زيد سلام الله عليه سنجد أول شيء بأنه كيف كانت تربيته الإيمانية وأثرها السلوكي والأخلاقي عليه. من هو أبوه؟ أبوه الإمام السجاد، الإمام السجاد الذي كانوا يسموه زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. جده الأعلى هو الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. وكل من هؤلاء معروف يعني في أوساط الأمة القاضية، ما الذي يجهل به؟ حد بيجهل هؤلاء، وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وعلام الأمة. فالإمام زيد ولد في هذا البيئة وتربى عند والده زين العابدين اللي اعتنى به وتربيته، ومن واقع نظره ملأها الأمل بهذا المولود الذي يكون له دور متميز وحركة كبيرة في واقع الأمة. ولذلك في ظل هذه الأجواء عند الإمام السجاد سلام الله عليه والتربية الذي حظي بها من والده زين العابدين في أعظم أجواء يمكنك تتخيلها يعني أو تتحدث عنها، يحظى فيها بتربية فريدة ومتميزة، تربية زين العابدين سلام الله عليه، تربية الإيمان والتقوى. فإذا هذا الجانب الأول، أنه حظي بأعظم تربية وأعطاه الله ملكات يعني وقدرات وما هي له في نفسه يعني حتى على مستوى القابلية، وكانت قابليته عالية جدا للتفاعل الكبير مع التربيتين. تربى وتعلم ونشأ في أحضان والده زين العابدين، بعدها عند أخوه الأكبر الإمام الباقر عليه السلام، واستفاد منه وتعلم منه كذلك. إذا نشأ في هذا الجو نشأة إيمانية راقية، وكان أثر هذا التربية الإيمانية في سلوكه واضح جدا وفي روحيته، لدرجة أنه قال سلام الله عليه: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، وما انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. نشأة عظيمة جدا على الصدق، على الطهارة، على الزكاة، التقوى، على الاستقامة، نشأة إيمانية راقي جدا لهذا الدرجة يعني. في ظل هذا النشأة الطيبة والمباركة عرف سلام الله عليه، عرف بأنه كان يسمى حليف القرآن، يعني كان يسمى بحليف القرآن لأنه كان ولعه شديد بالقرآن الكريم وعلاقته وثيقة بالقرآن الكريم واهتمامه متميز بكتاب الله. وما هوش غريب على إنسان تربى في أحضان بيت النبوة أنه يتعلق بالقرآن الكريم. ولذلك عرف في المدينة المنورة في مرحلة مبكرة يعني من مدينة مكة بأنه حليف القرآن، هذا تعبير عن الصلة الوثيقة جدا، وحتى من خلال سلوبه في المحاورة والمناظرة والتعليم والاحتجاج كان مرتبط ارتباط وثيق جدا بالقرآن الكريم. كان القرآن حاضر وبارز وأثر كثير وفعل أثر كبير جدا في روحيته، يعني عرف عنها الخشية العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فكان في أجواء قرآنية بيعيشها مع كتاب الله، يصل بعض الأحيان إلى حالة الإغماء عليه من خشية الله. طيب من أبرز تجليات التأثير القرآني في شخصية الإمام زيد سلام الله عليه، من أبرز التجليات في روحيته وفي ثقافته وفي نظرته استشعار للمسؤولية، المسؤولية تجاه أمته يعني فيما هي عليه، فيما تعاني، في ضرورة تصحيح وضعها وإصلاح واقعها، في ضرورة العمل على دفع ما تعانيه من واجهة الطاغوت الاستكبار الأموي بعد ما الأمويين لعبوا بدين الله لعبه وحرفوا مفاهيمه واستعبدوا عباد الله ونشروا الفساد والظلم في الأمة وحرفوا مسار الإسلام، حرفوا مسار الإسلام. الإمام زيد سلام الله عليه بيشاهد واقع الأمة بهذا الشكل وكيف بتعاني وكيف كان مستشعر لأهمية إصلاح واقعها، قال كلمتها المشهورة يعني كلمة الشهيرة وثقها التاريخ وبقيت متنقلة في أوساط الأمة جيل بعد جيل. قال: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا هذا الروح، الاهتمام الكبير يعني بصلاح أمر الأمة، وإنقاذ الأم وإصلاح واقعها وتصحيح وضعيتها. روحية حملها سلام الله عليه، وهذا مفترض روحية الناس بهذا الشكل. يعني يجي والإنسان عنده استعداد في سبيل إصلاح أمر أمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مستعدا يضحي بنفسه. ذا قال: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، الثريا ويشي النجوم تلك المرتفعة في أعالي السماء. قال: ثم يقع من على هذا ذلك الشاهق البعيد جدا للأرض ويتقطع إربا إربا، وما دام في ذلك صلاح الأمة خلاص ما يبالي، يعني يتمنى مستعد يفعلها. هذا هو أثر القرآن، يعني هكذا يصنع عند الإنسان. القرآن الكريم ما بيجعل الإنسان بارد لا مبالي، بل لا يستشعر المسؤولية، يشاهد القهر الحاصل على الأمة مثل الثلجة ما يتأثر. لا، الإسلام يصنع نفسية وروحية مثل هذا الروحية، روحية تتألم تتقطع على واقع الأمة وعلى الظلم السائد الذي يحصل عليها. إذن انتهينا من هذا الحلقة، وإن شاء الله نستكمل في حلقات أخرى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف

إيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طاهرة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

مسخرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول نول نالمين نالمين نالمين نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول
1: بحرية
2: بحرية
1: بطش يا
0: السعودية.
1: فتش يا السعودية.
0: فتش يا الأمريكية.
1: فتش يا الأمريكية.
0: أحسن روح.

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا ق

0: السيد
1: سند السيد
0: يا ادمون
1: يا ادمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: استغفر الله
0: يا ادمون
1: يا ادمون
0: احسن
1: يا ادمون
0: استغفر الله.

واحد واحد واحد واحد. هزه هزه هزه تنظيم.

كالدمع على خط النار.

حول. دق كويس الحزن. صحي النائم.

0: صهيونية.
1: احسن جول جول جول جول مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد جول جول جول جول جول نار نار نار الزمن الدهن بطل امريكان على هذا نهي معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان.

0: شد
1: بعد يموت
0: أحسن
1: بعد يموت
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتر فيك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: حيات ابنة الله
1: حيات ابنة الله
2: حيات
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ركبون. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى الأبرار، ورضي الله عن إمامنا الأعظم زيد بن علي عليه السلام. مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، أسعد الله صباحكم ومرحبا بكم. وفي هذه الحلقة نستكمل مشوارنا مع سنوية استشهاد الإمام زيد عليه السلام. أعزائنا المستمعين الأكارم، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن، نستكمل الكلام في موضوع استشهاد الإمام الأعظم سيدنا الإمام زيد بن علي عليه السلام، الذي كان قبل المواجهة مع أعداء الله والدين يردد العديد، أو بالأصح يردد العديد من الأذكار والأدعية، منها: اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ودينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. وكان سلام الله عليه بعد أن نذر نفسه لله: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت نفسي فيها لفعلت، لكن ما أعلم شيئا أرضى لله عز وجل عني من جهاد بني أمية. وكان يقول: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثرى فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمة محمد. وأقبلت يا رفاق السلامة جنود الشام من جهة الحيرة، فحمل عليهم عليه السلام كأنه الليث المغضب، فقتل عددا كبيرا منهم بين الحيرة والكوفة وأقام هناك، ودخلت جيوش الشام الكوفة، ففرق أصحابه إلى فرقتين: الأولى بإزاء أهل الكوفة والثانية بإزاء أهل الحيرة. ولم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه، والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقه، فيبكي عليه حتى يرده، فأمسى عليه السلام وقد رق أسكره، وخذله كثير ممن كان معه. وخلال أيام المواجهة كان جنود الإمام زيد القليلون يتناقصون، وجنود الأمويين يتكاثرون، فالتفت عليه السلام إلى نصر بن خزيمة وقال له: يا نصر، أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية، يقصد بما جرى لجدي الحسين. فقال نصر: جعلني الله فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت. فاصل.

أخوة الإيمان وأحبة الإمام الأعظم وكل أعلام الهدى والجهاد من آل البيت الكرام، نواصل ونستكمل الكلام عن المعركة الغير متكافئة إن صح التعبير، ومحطة استشهاد الإمام زيد الذي قاتل وحارب وأصحابه الأمويين حربا ضروسا وأبلوا بلاء حسنا، فخاف جيش العدو واختبأ خلف الجدران ليمطر جيش الإمام زيد بن علي عليه السلام بوابل من الأسهم، حتى سمع الجميع صوتا ينادي الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها، إنه الإمام زيد الذي يذيع نبأ فوزه بإحدى الحسنيين وهي الشهادة كما أدعها من قبله جده القرار صلوات الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي حينما قال فزت ورب الكعبة. ووسط هذه المعمعة الحامية الوطيس أصيب الإمام زيد بسهم في جانب من جبهته اليسرى، فنزل السهم في الدماغ، وكان يوم 25 من شهر المحرم، وجاء يحيى بن زيد إلى أبيه فأكب عليه وأخذ يمسح الدم عن وجهه قائلا ابشر يا أبتاه ترد على رسول الله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون. فقال عليه السلام صدقت يا بني، فأي شيء تريد أن تصنع؟ قال يحيى أجاهدهم ولو لم أجد إلا نفسي. فقال عليه السلام نعم يا بني جاهدهم فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. وهكذا يا جماعة الخير يوصي السلف السابق خلفه اللاحق بالمضي على خط ثورة الحق ومسار الشهادة في سبيل الله. وعندما جاء الطبيب لينتزع السهم من جبهته الطاهرة قال له إنك إن نزعته من رأسك مت. قال سلام الله عليه الموت أيسر علي مما أنا فيه. فانتزعه وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها وارتقى شهيدا حرا عالما مجاهدا بطلا مقاتلا ومقداما في سبيل الله ونصرة دينه وتضحية على درب ثورة الأحرار الشرفاء من آل البيت الأطهار. وهكذا رحل الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين عليه السلام وهو لا يتجاوز 42 من عمره عام 122 هجرية فائزا بالشهادة، وقد أراح ضميره حين رفع راية الجهاد عالية خفاقة بعد أن صبغتها دماء الشهداء، ليصدق عليه وأصحابه من الشهداء قول الحق سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والعزاء لكل المؤمنين المجاهدين، والله حسبنا ونعم الوكيل.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والجهاد، وهكذا انتهت آخر فصول الملحمة الإيمانية الجهادية في ثورة الإمام الأعظم زيد بن علي، والتي هي امتداد لثورة جده الإمام الحسين، والتين ستظل الطريق الأمثل والجهاد الحق في سبيل الله وإعلاء كلمته ونصرة دينه، وبالذات في بلادنا وطن الإيمان والحكمة والمسيرة القرآنية التي بثورتها الشعبية التصحيحية، حيث كل الأحرار والمخلصين والأبرار يلتفون حول راية القيادة الثورية الرشيدة والمجاهدة وراء سيد الثورة والأحرار السيد العلم المجاهد عبد الملك حفظه الله، حتى تحرير آخر شبر محتل من قبل الأعراب وعملائهم من الخونة والمرتزقة. وسيبقى أحفاد الإنصار على هدى الله ونبيه وآل بيته الأخيار ماضون تحفهم رعاية الله وتأييده ونصره وعونه، فهو سبحانه نعم المولى ونعم المصير. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما خاب من توكل على الله وأخلص لمسيرة قرآنه وثورته الشعبية النهضوية. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وهيهات من الذلة. رحم الله شهداءنا وشفى جرحانا وفرج عن أسرانا ورد مفقودينا وأيد ونصر رجاله أحفاد الإنصار وعلي والحسن والحسين وزيد، ولله عاقبة الأمور. اجدد لقاءنا مع صين الكشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: ساب اف ام،
4: جمعتكم مباركة.

من وصايا الإمام الحسين عليه السلام. أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

0: إذاعة سام اف ام 99.1 من صنعاء.
1: ونحن نقول
2: مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت،
1: مهما كانت الوعود،
2: مهما كانت الوعود،
1: مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت،
2: لا لن نصمت.
1: أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بكل خير أصدقائي المزارعين، ويا كل المستمعين والمستمعات والمهتمين والمهتمات لبرنامج الحكيم اليماني، حياكم الله جميعاً.

0: مع الحكيم اليماني.
1: برنامج الحكيم اليماني برنامج فيه معلومات كثيرة جدا وشيقة بتهمنا وتهمكم وتهم جميع المستمعين والمهتمين ببرنامج الحكيم اليماني، ونصبح عليكم الله بالخير مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولازلنا في برنامج الحكيم اليماني في هذا اليوم الجميل. لازلنا في العمليات الزراعية الكثيرة التي بيقوم بها أصدقائنا المزارعين في شهر الحميري منذ القياط، ونحن في نهاية أيام هذا الشهر الحميري، باقي اليوم وغطوة ونجح هذا الشهر. وفي هذا الشهر الحميري ذو القياط في معالم زراعية وأشهر قرانية كثيرة بتهم المزارعين جميعا، وفيها عمليات زراعية كثيرة جدا، وخصوصا وأن في هذا الشهر الحميري فيه طلوع الصلم أو الظلم الثاني الذي فيه أمثلة كثيرة جدا، منها غزارة الأمطار وتوسع مساحة سقوط هذه الأمطار. من هذه الأمثلة الكثيرة بتدل على هذه الأشياء قال اثبت جحر واركب بحر. أما الجحر فترة الصحو ما بين مطر الصيف ومطر الخريف، ويوافق هذه الفترة في شهر يونيو وشهر يوليو. واركب أي من الركوب وهو الذهاب، والمعنى تدل على حدث أو على زيادة من سيقان زرع الذرة وتزاحمها، وكل ما يتعلق من تعهد الزراع وإزالة الحشائش الضارة في فترة الجحر. فإذا أدى المزارع العمل ضمن الثمرة بعد ذلك يركب أو أذهب أينما يشاء، وهو المعنى من الذهاب والإبحار، كناية عن الراحة والظفر. أما ما يقال عن المعالم الزراعية من محافظة إب ومن محافظة دمار ومن محافظة ريمو ومن محافظة تعز، هنالك أمثل زراعية كثيرة، منها يا تالمات الظلم الأول يا محشره بين الأبتال، هذا في محافظة إب. أما أصحابنا في دمار قال يا متلم الظلم الأول قد فاق جميع المتالم، أي محشره أي اختلاف، والمعنى إذا هطلت في معلم الظلم فإن المزارعين يتنافسون على السباق في بذر أراضيهم بيذروا بر وشعير وسقلة وعدس. وكذلك من محافظة ريمتجا ونبسر ما قالوا، قالوا ذري الرجوع يسابق الجوع، ومثل آخر هند الرجوع يؤمنك من الجوع. الرجوع هو الانقلاب الصيفي الذي هو معروف أنه في 21 يونيو، والهند هي معروفة الذرة الشامية، وفي 21 يونيو يتم زراعة المبكر والتخن في أبيان ويافع والقطيب، وفي نواحي من إب ذري البر والشعير بين المعلم في الظلمي. ومن محافظة تعز يا دخن يا ظلمي شركت حلمي، ومن محافظة المهويت يا هل علمي من سرك حلمي هذا دخن صلمي، ويا هل علمي يقصد بها العلم بالخبرة، ومن سرك حلمي يقصد بها الاقتداء بخبرة في بذرة حبوب التخن حيث يحصل الزراع على خيرات وافرة من الثمار. وفي تعز يقال إن السبول يطلع عليها شعر مثل الشوك يمنع الطيور من أكل الثمار. وكذلك في تعز في معلم الظلم من زرع الغرب ما قلب. أمثلة كثيرة وعمليات زراعية كثيرة جدا بيقوم بها أصدقائي المزارعين في عموم المحافظات، ما احنا فقط إلا جينا للتذكرة، ولكي لا تنتثر هذه المعلومات، ولكي تبقى محتفظة للأجيال القادمة، ونذكر بها. وما نذكركم أنتم يا أصحاب الرعية، كل المعلومات هذه عندكم إلا قرصة على ذي بنحرث في بحر، ولكن للتذكرة وللاحتفاظ للأجيال القادمة، وكذلك لنا. وننتقل وإياكم إلى أجمل فقرة من فقرات برنامج الحكيم اليماني، وهي التقويم الزراعي الحميري، ولكن بعد الفاصل الجميل الذي عودنا عليه دائما عبد القادر.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا إليكم من جديد في برنامجكم الحكيم اليماني في فقرته أجمل فقر، وهي فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن. ولكن قبل أن ندخل إلى هذه الفقرة، تعودنا دائما أن احنا نصلي على رسول الله ونذكر الله في هذا اليوم الجميل وفي هذا الصباح الرائع جدا. ونحن اليوم بعد ما نصلي على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، نحن اليوم لازلنا في آخر أيام شهر الحميري ذو القياض. نحن لازلنا اليوم في 29 ذو القياض، 29 ذو القياض. أما ما يقابلها من الشهور السريانية والرومية، إحنا في 29 حزيران، 29 حزيران. أما ما يقابلها من الشهور الميلادية، إحنا في 12 يوليو، 12 يوليو. أما ما يقابلها من أسماء المنازل الشمسية وبدأ حول الشمس المنازل بالتواريخ، إحنا في 12 الذراع، 12 الذراع. أما الطالع فجرا فهذا بيلاحظ أكثر المستغفرين والمسبحين بالأسحار، إحنا في 12 الهنعة، 12 الهنعة. أما ما يقابلها من المعلم الزراعي الذي لا زال أغلبنا حافظ إلى اليوم، إحنا في 8 طلوع الصلم أو الظلم الثاني، 8 طلوع الصلم أو الظلم الثاني. أما المتوسط وقت العشاء، إحنا في 8 الغفر، في 8 الغفر. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الحكيم اليماني، ولا نقول لكم وداعا بل نلقى في الحلقة القادمة، ونستودعكم الله ونلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير. في أمان الله.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله سامعينا الأعزاء إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 27 من محرم 1447 الموافق 12 من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وأبرز ما ورد فيها. مفتاح يناقش مع السفير الإيراني سبل تعزيز التعاون ويجدد وقوف اليمن مع طهران. رضائي يؤكد وقوف إيران إلى جانب صنعاء لإنهاء العدوان ورفع الحصار. حقوق الإنسان تدين مماطلة السعودية في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. عدن على صفيح ساخن، انتشار عسكري واسع للانتقال واستنفار سعودي. تدشين البرنامج التدريبي حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة. عرقجي يبحث في مسقط الترتيبات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. المرشد الأعلى يتعهد بأخذ الثأر للإمام الشهيد وجميع الشهداء. أكدت أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف. وقفات قبلية مسلحة تعلن النكف والجهوزية لفك الحصار. اعتبره خطة من أجل السيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها. خبراء نزع سلاح حزب الله مطلب استراتيجي أمريكي صهيوني. لا يمكن مناقشة نزع سلاح المقاومة والإسرائيلي ما زال يستبيح السيادة اللبنانية. تصاعد الجرائم الصهيونية في غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية. باحثون عرب اليمن يجسد نهج الإمام زيد ويكرس معادلة الردع ووحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي. عضو سياسي أنصار الله النعمي، اليمن دخل مرحلة القوة وعلى السعودية ومشغلها وأدواتها إعادة حساباتهم. من على موقع المسيرة، المرتضى الطرف الآخر يعيق صفقة تبادل الأسرى ويتحمل كافة المسؤولية. مفتي الديار للمسيرة، التفاف الشعب الإيراني حول قيادته أسقط رهانات العدو والحضور الدولي في التشييع رسالة رفض للهيمنة الأمريكية والصهيونية. استنفار وجهوزية عالية لقبائل شبام كوكبان في نكف قبلي مسلح لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، جرائم صهيونية متواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. حركة المجاهدين تدين استهداف مجمع كمال عدوان وتدمير المنظومة الصحية في غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من شلل وشيك في منظومة النقل والإسعاف بقطاع غزة. هيومن رايتس ووتش، استبعاد الأونروا من غزة لا يستند إلى أي أساس قانوني. خمسة عشر توغلا للعدو الصهيوني في سوريا خلال 10 أيام. شديد اعتداءات المغتصبين في الضفة، إرهاب منظم وشراكة كاملة مع جيش العدو الصهيوني. هرمز في قلب المواجهة وطهران ترسخ معادلة الردع دبلوماسيا تحت مظلة تفاهم إسلام أباد.
4: شاء
3: شهداء وجرحى في أكثر من 19 انتهاكا جديدا، والعدو يواصل خرق هدنة غزة لليوم 274. العدو الإسرائيلي يوسع اعتداءاته جنوبي لبنان، غارات وتمشيط وتوغل. ما زلنا في موقع المسيرة وفي الشأن الدولي. رئيس القضاء الإيراني: سنلاحق مجرمي الحرب الأمريكي والصهاينة. الدفاع الإيراني: حددنا نقاط ضعف العدو بدقة ونعلم كيف ومتى وإلى أي مستوى نضغط عليه. ديفيد هيرست: هكذا هم الصهاينة، من تفجير فندق داود واغتيال برنادوت إلى الانقلاب على ترامب. إلى موقع الميادين. السيد مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة تشييع القائد الأممي: الانتقام مطلب الشعب وسيتحقق حتما. اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي في الضفة وإصابات في هجمات للمستوطنين. غزة: شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال سيارة مدنية في شارع الرشيد. روسيا: الوكالة الدولية للطاقة تتوصلان إلى خطوات لتحسين الوضع بشأن محطاتها النووية. سوريا: قوات الاحتلال تنفيذ تبغلين في ريف القنيطرة الجنوبي وتقيم حاجزا للتفتيش على المارة. مصدر لتسنيم ينفي مزاعم أكسيوس: إدارة هرمز تحسم بين إيران وعمان وفق مذكرة إسلام أباد. لبنان: شهيد وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة المنصوري بقضاء صور. عراقجي والبوسعيدي يبحثان أمن مضيق هرمز ومستجدات مذكرة التفاهم في مسقط. السويد: تظاهرات في ستوكهولم المطالبة بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار. عدوان أمريكي جديد على إيران، جولة ثالثة من الضربات تطال مناطق ومدن جنوبية. كندا: قتلان وثلاثة جرحى في إطلاق نار خلال مهرجان بمدينة تورنتور. في ثلاث مراحل متتابعة إيران تستهدف قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. أخيراً إيران: الجيش الإيراني إذا تكررت هذه الهجمات فسيكون ردنا أشد. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: انتهى عصر الصفقات الأحادية الجانب. قاليباف: لقد قلنا لكم التزموا بوعودكم وتعهداتكم وإلا فسيتعين عليكم دفع الثمن، والآن عليكم مواجهة الواقع. حرس الثورة تدمير المراكز اللوجستية الداعمة للسفن ومنصات تزويد الوقود للسفن والطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم وفضل. إلى الملتقى، كونوا بخير.
1: هنا سام.
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الثاني عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بسلسلة غارات سوق يسنم في باقم بسعدة، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 10، وشن غارتين على الظاهر وغارات أخرى على منازل سكنية في النظير برازح أثناء صلاة الجمعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على معدات زراعية وجرافات في جبل هيلان ودمرها، وشن غارة على صرواح وألقى قنبلة ضوئية على خيران المحرق في حجة، كما شن 3 غارات على الغيل في الغيل.

0: مجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم بكل السنة بكل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد 10 مواطنين جلهم نساء وأطفال وأصيب 2 إثر غارة للعدوان على مديرية وشحة بمحافظة حجة، كما شن العدوان غارة على مدينة حرض في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية شدة، كما شن غارتين على منطقة البقع في كتاف، وشن غارتين على مديرية الظاهر في صعدة، وشن طيران العدوان غارتين على مديرية خب والشعب بمحافظة الجوف، وفي محافظة عمران شن 4 غارات على مديرية سفيان، كما شن العدوان 10 غارات على مديريات صرواح ومجزر والعبدية بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطنين 2 بنيران قوات العدو في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطنين 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، واستشهد طفل وأصيب آخر بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي محافظة مارب شن العدوان 7 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي مدغل وصرواح، واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها غارتين لطيران تجسس مقاتل على حيس، كما تضمنت الخروقات تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، و10 خروقات بقصف مدفعي، و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب 3 مواطنين بجروح إثر استهداف العدو السعودي بنيران أسلحته الرشاشة منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 40 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران المسير المقاتل، و6 خروق بالقصف المدفعي، و18 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لوقف الموقف اليمني المساند لغزة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف الأبطال المجاهدين ثكنات عملاء العدو في عدن بقصف مدفعي أوقعهم قتلى وجرحى، وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المسلحة والقاعدة إلى 90 إثر تعرضهم لغارات في مدينة عدن شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مواقعهم رغم أنهم حلفاؤه، ووصف العدوان قيامه بتلك الجريمة بالخطأ غير المقصود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من المرتزقة بمحاولة تقدم على تبة الرقعة ومنطقة حمير في مقبنة بتعز، وكسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على منطقة وقز ووادي نشف المصلوب بالجوف، وكبدوهم خسائر فادحة، كما اعترف تحالف العدوان بسقوط طائرة حربية تابعة له ومقتل طاقمها في اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استعاد المجاهدون كامل المناطق التي حاول المرتزقة أن يتقدموا إلى الصلو فيها، وكبدوا المرتزقة خسائر بأرواحهم وعتادهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بمعارك في المدينة وتبت الصالحين والشقف، من بينهم المرتزق المدعو محمد فهمي أبو البراء من قيادات ما يسمى كتائب الحسم والقيادي وهيب الحميري وهزاع عبد الغني، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ قاهر 2M أصاب هدفه وأوقعهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة أثناء محاولتهم استعادة المواقع التي طهرها المجاهدون في المتون بالجوف، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على خط الوازعية، سقط على إثرها أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى، كما نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على مواقع العدو في هضبة جميل والخليف وشعب النصيري وجبهة قانية بالبيضاء، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير،
2: وسقط منهم 8 قتلى وجرحى بعمليات قنص قبالة منفذ علب، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 15 عنصر من قوى العدوان بينهم سعوديان في جيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز البالستي على مطار أبها الدولي، أصاب هدفه بدقة وأدى لتوقف الملاحة في المطار. ونفذ المجاهدون في نفس اليوم عملية هجومية على مواقع العدو شمال ميدي، وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع شمال الصحراء، وتم تدمير آليتين بعبوة ناسفة كانت زرعتها الهندسة والثانية بصاروخ موجه، وقتل وأصيب من عليها.
0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت مرتين إحدى السفن التي خرقت قرار الحظر اليمني للملاحة في موانئ فلسطين المحتلة.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة تشارلز ليس وذلك في البحر الأحمر وباب المندب. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتم استهدافها مرتين، الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية تحيي كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم الحاشد وغير المسبوق في المحافظات والمديريات، وتأكيدهم على استمرار المساندة العسكرية للمقاومة الفلسطينية. إن القوات المسلحة اليمنية وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني العظيم من تحركات معادية من قبل النظام السعودي تنفيذاً للتوجيهات الأمريكية وخدمة للعدو الإسرائيلي، لتؤكد جاهزيتها العسكرية لتنفيذ المطالب الشعبية في الرد المشروع على تلك التحركات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 12 من يوليو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: إذاعة سام اف ام،
5: إذاعة المحور.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور،
1: إذاعة سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير.

حياكم الله أعزائنا المستمعين، سلام عليكم، سلام يعم قلوبنا ويجمع صفنا ويوحد يمننا، ورحمة تتغشانا وتتغشى أرواح شهدائنا ودماء جرحانا وصبر أسرانا، وبركات تهطل علينا أمطارا وانتصارات وخيرات نسلك بها سبل السلام. أعزائنا الكرام المستمعين الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذه الفترة المباشرة الجديدة من إذاعة سام FM 99.1، أثير إذاعي جديد ليومنا هذا الأحد 27 من شهر محرم لعام 1447، والذي يوافق 12 من يوليو لعام 2026. حياكم الله.

0: نعم، ذلك الخروج المشرف الذي خرج في رحاب الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا، ذلك الخروج المليء بالشجاعة والحرية والبطولة، وكل قواميس الكرامة ستتحدث عن ذلك الخروج المشرف العظيم الذي خرج لإحياء هذه الذكرى العظيمة. خروج يؤكد فيه اليمنيون على تأييدهم ودعمهم اللامحدود للقوة الصاروخية اليمنية الضاربة على الزناد في وجه العدو السعودي الأمريكي. يمن جسد نهج الإمام زيد حقا وحقيقة.
1: زيد حالي في القرآن،
2: زيد حالي في القرآن،
1: للعزة أعظم عنوان،
2: للعزة أعظم عنوان،
1: في درب حليف القرآن، في درب حليف القرآن، يتحرك شعب الإيمان، يتحرك شعب الإيمان.
0: إذن هي فترة ستكون سيكون حديثنا فيها عن الإمام زيد، عن آخر المستجدات، فأهلا وسهلا بكم في هذه الفترة المستمرة معكم من الآن وحتى 10:30 من عمر صباحنا هذا، نصطحبكم فيها من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج والإبداع أماني عبد الكريم. وفضل ابقوا معنا.
3: كان يقول عليه السلام: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذنب.

0: اليمن يجسد نهج الإمام زيد ويكرس معادلة الردع ووحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. منذ انطلاق معركة الإسناد لفلسطين، فرض اليمن نفسه لاعباً محورياً في معادلات المنطقة، وانتقل من موقع الصمود في مواجهة الحصار والعدوان إلى موقع التأثير المباشر في مسار الصراع الإقليمي. ومع كل محطة مفصلية تتجدد صورة اليمن كنموذج يجمع بين الثبات الميداني والالتزام بالموقف، حتى بات حضوره عاملا لا يمكن تجاوزه في أي قراءة لموازين القوى الجديدة. وفي الوقت الذي تتراجع فيه رهانات واشنطن وحلفائها على فرض الإرادة بالقوة، تتقدم التجربة اليمنية باعتبارها نموذج لإرادة الشعوب التي رفضت الخضوع للإملاءات الخارجية وربطت معركتها بالدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، مؤكدة أن معادلة المواجهة لم تعد حكومة بحسابات القوة التقليدية أو لم تعد محكومة بحسابات القوة التقليدية بل بقدرة الشعوب على الصمود والثبات. وتتزامن هذه التحولات مع إحياء ذكرى الإمام زيد بن علي عليهما السلام التي تستحضر قيم الثورة على الظلم والطغيان، لتؤكد أن اليمن يستلهم الدروس والعبر ويحولها إلى مشروع عملي يتجسد في الميدان ويعيد رسم معادلات المنطقة على أساس من المقاومة ومن وحدة الساحات ومواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية.
1: وفي هذا السياق يؤكد الباحث العراقي في الشؤون الإقليمية نجاح محمد علي أن خروج الشعب اليمني في المسيرات المليونية تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي وتشيع الإمام الشهيد علي الخامنئي يعكس الامتداد العملي لنهج الثورة الزيدية الرافضة للطغيان والاستكبار. وفي مداخلة على قناة المسيرة يشير نجاح محمد علي إلى أن هذا النهج تجسد بوضوح في صمود اليمن أمام الحصار والعدوان وفي قدرة القيادة والشعب اليمني على مواجهة المؤامرات والمخططات الاستكبارية ورفض المعادلات التي حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرضها على المنطقة.
0: ويضيف أن اليمن جسد عمليا ما كان يؤكد عليه الشهيد السيد حسن نصر الله بأن أقصى ما يستطيع العدو فعله هو القتل، فيما أقصى ما يطمح إليه المجاهدون هو الشهادة، معتبرا أن النتائج التي أعقبت هذه التضحيات تثبت صواب هذا النهج. وفي ختام المداخلة يعبر الباحث في الشؤون الإقليمية نجاح محمد علي عن تقديره للشعب اليمني الذي واصل حضوره في الساحات منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن اليمن أثبت عمليا ما ورد في الروايات بشأن الراية اليمني.
1: من جانبه يرى الكاتب والأستاذ الجامع الجزائري الدكتور نور الدين أبو لحية أن سر السلوك الحضاري الذي يقدمه اليمنيون اليوم يعود إلى تمسكهم بالإمام زيد بن علي وبنهج أهل البيت، موضحا أن الإمام زيد لم يخرج لطائفة بعينها وإنما خرج لحفظ دين جده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجسيد القيم القرآنية في مواجهة الطغيان. وفي مداخلته على قناة المسيرة يلفت الدكتور أبو لحية إلى أن هذا الاهتمام اليمنيين بالإمام علي والإمام الحسين والإمام زيد لم يكن شكليا وإنما انعكس في السلوك العملي والمواقف، مؤكدا أن الإسلام لا يقوم على المفاهيم المجردة فقط وإنما يحمل هذه القيم رجال جسدوها في الواقع، وأن محبة هؤلاء والاقتداء بهم هي التي تحفظ الأمة من الانحراف. ويشدد على أن الجمع بين الولاء لرموز الحق والولاء لرموز الباطل أمر مستحيل، معتبرا أن من يجمع بين دعم المشروع الأمريكي والادعاء بنصرة فلسطين يناقض نفسه. في ختام مداخلته يؤكد أبو لحية أن اليمن حافظ على وضوح موقف لأنه بقي مع الصادقين والمتقين ولم يخلط بين الحق والباطل، مثلما المواقف المشرفة التي سطرها الشعب اليمني داعما لقضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين.
2: اليمن في ذكرى استشهاد حليف القرآن وقائد الأحرار وملهم الثوار الإمام زيد بن علي عليه السلام يخرجون ويحتشدون إلى ميدان عاصمتهم حاملين أسلحتهم متوثبين للقتال والمواجهة، معلنين جاهزيتهم لإنهاء عدوان وحصار طال أمده وازدادت تبعاته. فالشعب هنا جاهز وعلى أهبة الاستعداد،
3: أكد على جهوزيتنا العالية وعلى استعدادنا التام لاستعادة جميع حقوقنا، حقوق شعبنا والمنهوبة من ثروات ونفط.
4: طفح لك هاي، ما طفح لك هاي الأهانة.
5: أننا جاهزون وله بالمرصاد وأننا لن نخشى إلا الله.
6: وأما نحن فنحن جاهزون ومستعدون ومشتاقون ومتلهفون لمواجهة قوى الشر والطغيان والإجرام ولا أي فئة تستهدفنا خدمة للأمريكي والإسرائيلي.
7: نقول لهم أن حصاركم على هذا الشعب اليمني لأكثر من 10 سنوات قد زاد الشعب صلابة وقوة وإرادة، وأن هذا الشعب قد عدت العدة، عدة الإيمان وعدة الوعي وعدة الجهوزية السلاح والعتاد.
8: كفاكم استفزازا للشعب اليمني، ووالله لن قد نفذ صبرنا وسنأخذ حقوقنا.
2: لإيران الإسلام كل الشكر والعرفان على مبادرتها الشجاعة لكسر الحصار على يمن الإيمان في رسالة تؤكد على وحدة الساحات والمصير، وللسيد القائد جاهزون ومستعدون يؤكد الحاضرون.
3: جاهزين ومستعدين لأي إشارة من السيد القائد، ونقول له يا سيدي نحن جاهزين ومنتظرين ومتلهفين لإشارتك.
9: يا سيدي والله لن نتخلف وأننا جاهزون ومشتاقون للقاء العدو، والله لن نتراجع ولا أبقانا الله إن تراجعنا.
3: امضي بنا حيث شئت وعنا شئت، فوالله أننا متحركون بعده، والله لو أخذت بنا البحار لأخذناه معك.
10: ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران دليل على وحدة الموقف، دليل على القضية، دليل على وحدة الساعات.
11: نؤيد ونبارك كسر الحصار من إيران، من جمهورية إيران الإسلامية.
2: إذن الرسالة واضحة وجلية، لا صمت أمام الظلم ولا حيادة في معركة الحق والكرامة، وثابتون بكل إصرار حتى يكسر الحصار وينهار الطغيان على نهج القادة الأعلام.
12: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
13: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
14: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
15: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
16: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
17: سام FM وقفة إعلانية. تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
18: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
19: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
18: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
20: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
21: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
20: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
22: سبافون، أصالة وتواصل.
23: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
24: معاً
0: نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
18: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
1: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام FM عدنا.

كما أنه تحرك بأهداف عظيمة ذات علاقة بالأمة في كل زمان ومكان، فهو انطلق من منطلق غيرته على دين الله وعلى أمة جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذي كان يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. والذي كان لشدة اهتمامه وعظيم اهتمامه بأمر أمة جده يقول: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يحمل هذا الاهتمام تجاه أمة جده وتحرك حريصا على إنقاذها وعلى هدايتها وعلى إصلاح أمرها. والذي كان يقول: أعينونا على من أخرب أمانتنا واستعبد أمتنا وعطل كتابنا، بهذه الأهداف، بهذه القضية المهمة والعظيمة والمقدسة تحرك الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام.

0: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى الفقرة الرئيسية من فترتنا المباشرة معكم. سنواصل الحديث عن الحشود المليونية التي خرجت لتشييع الجثمان الطاهر لقائد الأمة الإسلامية السيد علي الخامنئي في مشهد تاريخي أصيل يعكس مدى الالتحام بين الشعوب وقاداتها، وكذلك رعب خصوم محور المقاومة من التداعيات حول ذلك. سنناقش هذا مع ضيفنا الخبير الاستراتيجي الموجود معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الحيفي، حياكم الله.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله على أثير إذاعة سام فم. دكتور محمد، شهدت إيران إلى جانب عدد من العواصم والساحات العربية والإسلامية حشودا مليونية في مراسم التشييع في مشهد حظي باهتمام إعلامي عالمي. من منظور سياسي كيف تقرأ هذه الحشود؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما هو معروف، خاصة عندما بدأت في إيران تلك الاحتشادات المليونية التي كانت أثناء الحرب وما بعد الحرب، وخاصة عندما تم التشييع للإمام الشهيد الخامنئي رضوان الله عليه وعلى السلام الله. الرسائل السياسية هي متعددة وكثيرة جدا، ولكن أهمها أولا أن الخروج المليوني سواء كان على مستوى إيران أو على مستوى العراق أو أيضا على مستوى اليمن وكذلك على مستوى دول أخرى خاصة في الدول الإسلامية، وهذا مهم جدا. أي بمعنى أن هذا الرجل الذي قاد مهم جدا قاد مشروعا كبيرا جدا لنصرة المستضعفين على وجه الأرض، والبوسن تشهد، وأيضا حتى على مستوى أفغانستان تشهد، وباكستان تشهد، ولبنان تشهد، والعراق تشهد، واليمن تشهد، الجميع يشهد. هذا الرجل العظيم الذي قدم كل ما لديه ووصل إلى قرب التسعينات واختار الشهادة بأن تكون ماذا؟ وهذا مهم جدا، هذه الرسالة رسالة سياسية ولكن على شكل مختلف تماما. الرسالة السياسية أو الأولى، أولا أن إيران هذه الدولة العظيمة، وهذا مهم جدا، أنها دولة تقود الأمة الإسلامية نحو التحرر من الطاغوت الأمريكي الصهيوني، وقد بدأها الإمام الخميني رضوان الله عليه، والذي وضع أو أخذ مفاتيح السفارة الصهيونية إلى أين؟ إلى ياسر عرفات، وسلم على ياسر عرفات، وأصبحت سفارة للدولة الفلسطينية المرتقبة الذي لها منذ 47 عام وإيران تريد الوصول إلى ذلك، وقد أكان لها بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المحور الذي هو حليفا لها، وهي تقود المحور، وأنا في اعتقادي بأنها القائد الفعلي. أيضا الرسالة السياسية الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم ولن تستطيع أن تحقق أي انتصار على الشعب الإيراني وعلى إيران ككل وعلى محور المقاومة. أي بمعنى الهدف الذي قامت به أمريكا مع الكيان الصهيوني في ضرب إيران والاعتداء على إيران هو على أساس إنهاء النظام. كان يعتقد أن إيران كالنظمة العربية الذي تعتمد على القائد أكثر مما تعتمد على البنية التحتية لبناء الدولة، وهذا مهم جدا. أيضا هذه الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان ترامب، قال كنت أعتقد بأن النظام سينهار سريعا، ولكن عندما رأى الحشود المليونية على مستوى إيران وعلى مستوى الدول الأخرى وتلك الدموع تخرج من أعين الناس المحبين لهذا الإمام العظيم صاحب المشروع العظيم، أيضا قال كنت أعتقد، وهذا كان الاعتقاد وهو

0: لولا اعتداءاتها هو الكيان الصهيوني على إيران، طبعا خروج الشعب الإيراني إلى الأماكن الحساسة خاصة الجسور ومحطات الكهرباء وغيرها على مستوى الوزارات وأشياء، وحتى على مستوى طبعا البنية التحتية للنفط الإيراني، خرجوا على مستوى كبير جدا، وهذا مهم جدا، رسالة لأمريكا بأن الشعب الإيراني اليوم هو أصبح قرارا إيرانيا، الشعب الإيراني الذي يقرر وليست الحكومة أو الدولة التي تحكم إيران. وهذه كانت رسالة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أوروبا. أوروبا اليوم الذي لا تريد الالتحاق مع الأمريكي والصهيوني في حرب ضد إيران مرة أخرى، لأن القادم سيكون أعظم، خاصة اليوم بسبب وحدة الساحات اليمن ولبنان والعراق، وكذلك طبعا المقاومة الفلسطينية، وقد حققوا انتصارا عظيما بقيادة هذا الرجل العظيم الذي وضع المشروع منذ أن اعتلى أن يكون إماما لإيران وتم انتخابه إلى تاريخ استشهاده. وهذه هي الرسالة الكبيرة والعظمى للعالم، هي سياسية بكل ما تعني الكلمة من معنى، أي بمعنى أن القادة على مستوى هذا المشروع، المشاريع الإسلامية لخدمة الأمة الإسلامية والعربية، القادة يقدمون أرواحهم، ولكن يختلف في الأماكن الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية عندما بالأمس انتقل من دائرة إلى أخرى، واليوم يعتبر نفسه مهددا من إيران بأنهم سيغتالون وغير ذلك، حتى على مستوى العالم اليوم. اليوم أعرف بأن إيران قدمت أكبر رسالة للعالم بالخروج المليوني، خاصة 25 مليون وأيضا 25 مليون في العراق، وكذلك الخروج اليمني على مستوى الساحات قد يصل إلى 10 إلى 8 مليون إنسان، وهذا مهم جدا يا سيدتي، وهي رسائل إلى كل من هو مع المشروع الأمريكي بأن محور المقاومة لديها القدرة الكاملة في تحقيق الانتصار، رغم أننا نفقد أغلى ما نملك من القادة العظماء، خاصة الإمام الخامنئي والسيد حسن نصر الله والسيد حسين بن بدر الدين الحوثي عليهم سلام الله، جميعا الذي قدموا أرواحهم وأرواح أسرهم معهم لم يبالوا، لأن هذا المشروع هو هذه الرسالة السياسية الكبرى على مستوى العالم.
1: نعم، واليوم أستاذنا الفاضل استفقنا على رد إيراني مزلزل على الاستهدافات الأمريكية لإيران، سواء في البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، تعليقكم على هذا؟
0: طبعا إيران اليوم قد تخلت أولا، وهذا مهم جدا، قد تخلت عن استراتيجية الصبر الذي يأخذ فترة كبيرة للرد، ولكن هذه المرة وفي هذه الحرب التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتداء على إيران، خاصة في الساعة الأولى في الساعة الأولى من بداية الحرب والاعتداء على إيران، خلال ساعة ونص أو ساعتين تم ضرب كافة القواعد في المنطقة. اليوم عندما تقول إيران لأمريكا بأنها سترد وبقوة، أمريكا تعرف بأن الرد سيكون كبير، ولكن أين هنا الإشكالية؟ الإشكالية أن الرد عندما يكون على القواعد الأمريكية، ماذا تأمل الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقوم بشيء؟ اليوم المأزق الاستراتيجي الأمريكي هو في مضيق هرمز. لماذا؟ لأن هذا طبعا، وأنا في اعتقادي الرد الإيراني سيكون كبير، ولكن الرد الأمريكي هو اليوم يخاف على مصالحه على مستوى المنطقة، خاصة استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، وقد قالت بالحرف الواحد ما كان قبل هرمز لم يكن لما بعده، وهذا مهم جدا، أي بمعنى أن المأزق الاستراتيجي هو مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والداخل الأمريكي. فعندما ترد إيران، أمريكا ماذا تقوم؟ التصريحات الذي يلقيها ترامب يقول بأنه ألغى تلك مذكرة التفاهم، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: ولكن بعد ساعة يعلن بأنه سيجلسون بحسب طلب إيران، وإيران لم تطلب، هو الذي طلب، وأيضا المفاوض الأمريكي والذي يضغط على الرئيس الأمريكي بأن إيران اليوم أصبحت قوة عظمى وهي ومحور المقاومة. وهنا هي الإشكالية التي تكمن على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الحديث يعني الذي الأخبار الواردة تقول أنه تم استهداف الطائرات المسيرة المدمرة، يعني الاستهداف من إيران بالطائرات المسيرة لمنظومة الباتريوت ومستودع ذخيرة ومواقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. اليوم يعني الباتريوت الذي يصد هذه الهجمات الآن هو يستهدف.
0: طبعا عندما نقول يستهدف أي بمعنى أن المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة وكذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني، طبعا هناك أزمة اليوم في عملية التصنيع بالنسبة للصواريخ الاستراتيجية الذي فقدتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية طوفان الأقصى إلى يومنا هذا. وأيضا كذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الذي تستخدم مخزوناتها الاستراتيجية الذي كانت كما تقول بأنها تعدها لمحاربة الصين، وهي كانت فقط تريد أن يكون لها وكيل في هذا المنطقة، وقد تنافست دول كثيرة خاصة مصر والكيان الصهيوني والسعودية والإمارات ودول أخرى عربية كانوا يعتقدون بأن أمريكا سوف تحقق الانتصار وتضع وكيلها وتذهب إلى الصين لمواجهة الصين. اليوم طبعا الوضع مختلف تماما. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقوم إيران بعملية ضرب للقواعد الأمريكية لقد ضربت طبعا، وهذا كان مفاجأة كبرى، ستون كوم المركز الرئيسي لقيادة القوات الأمريكية الوسطى، وهذا أول مرة يتم الإعلان عنه، أي بمعنى تم تدميره في البحرين غير حق الأسطول الخامس الأمريكي الذي تم ضربه من سابق. طبعا تم ضرب ايضا الخزانات اللوجستيه النفطيه الذي يعتمد عليها الجيش الامريكي خاصه الطيران للقيام بالعمليات العسكريه ضد الطيران، تم ضربها، وكذلك على مستوى الرادارات، وايضا على مستوى ايضا حتى على مستوى مكان الاقامات للجيش الامريكي داخل القواعد. أي بمعنى أن إيران لديها القدرة اليوم لتأخير الولايات المتحدة الأمريكية وإخراجها إلى النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب، ولن تكون هي الحاكمة كما تريد أن تكون هي القوة المسيطرة على العالم. انتهى هذا الزمن خاصة منذ طوفان الأقصى، وأيضا طبعا المواجهات اليمنية أكبر دليل على ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين في البحر الأحمر. وذهبت أمريكا لطلب ماذا؟ وقف العمليات العسكرية بين الجمهورية اليمنية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، كما ذهب أيضا مع إيران، وهذا مهم جدا، حتى أيضا ذهب مع لبنان مع حزب الله، وذهب أيضا مع المقاومة الفلسطينية، وهذا مهم جدا. أي بمعنى أن الاستباحة بالنسبة لمحور المقاومة، إذا طبعا أخذنا إيران أولا واليمن ثانيا وكذلك حزب الله، تم استباحة الكيان الصهيوني وتم استباحة القواعد الأمريكية وكل المصالح الأمريكية على مستوى المنطقة. ولكن إذا كان الرد بعد العملية العسكرية الذي ستقوم بها إيران لعملية الرد، لأنها قالت ستكون كبيرة وأيضا مؤثرة جدا، أي بمعنى أن الأمريكي اليوم يخسر مصالحه وخاصة مصادر الطاقة الذي سيتم ضربها، الشركات الأمريكية المشتركة أيضا الأمريكي والبريطاني والأوروبية المشتركة في البتروكيماويات بمعنى والألياف الضوئية. هذا دليل قطعي بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخطأت الحسابات في الهجوم على إيران، وهذا مهم جدا حتى على مستوى التقارير الصادرة عبر الولايات المتحدة الأمريكية لمحللين كبار داخل الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الصحف، مثلا صحيفة واشنطن بوست اليوم كان هناك تقرير خطير جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر خطأ ارتكبته استراتيجي. هل تعرفون ما معنى كلمة استراتيجي؟ أي بمعنى أنها خاضت حرب لم تكن في صالحها ولكن كانت في صالح الكيان الصهيوني، واستطاع الكيان الصهيوني أن يدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب الخاسرة، مما خسرت قواعدها وهيبتها العسكرية، أيضا اقتصادها اليوم المحاصر. طبعا المخزون الاستراتيجي بالنسبة لمصادر الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية قد قل كثيرا، أي بمعنى أن اليوم إغلاق مضيق هرمز اليوم هو تهديد اقتصادي ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية ولكن لأوروبا وأيضا حتى على مستوى المنطقة خاصة للدول الخليجية، الذي اليوم إيران أنا في اعتقادي بأن الضربة ستكون أكبر مما كانت سابقا. اليوم إيران هي تعتبر نفسها في حالة حرب وجودية مع محور المقاومة. كذلك اليوم على مستوى الكيان الصهيوني الذي يضغط على أمريكا لابد أن يشارك، وقد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية الإذن بمشاركة القوات الجوية الصهيونية في الاعتداء على إيران، وإلى هذه اللحظة لم نعرف ما هي الإجابة من قبل الحكومة الأمريكية. وهنا الغلطات الاستراتيجية الكبيرة، كأن اليوم هي معركة الخلاص القائمة بين محور المقاومة الذي هو الحق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والولايات المتحدة الأمريكية الطاغوت المجرم الذي هو والصهيوني الذي قاموا بإبادات بشرية، وأيضا حتى على مستوى السعودية الذي قامت بعملية إبادات داخل اليمن، أكثر من 500,000 إنسان تم إبادتهم، أيضا على مستوى المدارس وغير ذلك. هؤلاء اليوم يعتقدون بأن أمريكا ستحقق لهم الانتصار. إسرائيل والكيان الصهيوني والسعودية يعتقدون بأن أمريكا هي على كل شيء قدير. اليوم يختلف الوضع تماما، محور المقاومة لديها المشروع، والمشروع الذي سيسقط الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ودول الخليج المتطعة الذي أرادت إقامة إسرائيل الكبرى. هذه الدول التي تهيئ هذا المنطقة لمن لإقامة إسرائيل الكبرى، وهي الخاسر الأكبر، ستكون الخاسر الأكبر في عملية الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تبعد عن بلدنا عن المنطقة أكثر من 10,000 كيلومتر، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: وتأتي إلى هنا، من سيحارب؟ الجيش الأمريكي أنا في اعتقادي الذي قدموا استقالتهم وأيضا الذي تم إعفائهم من العمل العسكري قوات كبار الذين رفضوا أن يخوضوا حربا برية مع إيران، لأنهم يعرفوا بأن الخسائر ستكون كبيرة جدا، وأن إيران وكذلك محور المقاومة على هبة الاستعداد لحرب الخلاص الذي هي الحرب الكبرى. إذا أراد الأمريكي السلام في المنطقة فالسلام فليكن السلام وعليها الجلوس على مائدة المفاوضات استنادا إلى الشروط التي وضعتها إيران في مذكرة التفاهم. للالتزام بالنقطة الأولى، أولا لكي ينتقل التفاوض بين الطرفين إلى النقاط الأخرى، ما لم فإن إذا أراد الحرب فالحرب على طبعا محور المقاومة بقيادة إيران على أهبة الاستعداد لخوض معركة الخلاص.
1: نعم. ولكن دكتور عبد الله، بالأمس وصل عراقجي إلى دكتور محمد معذرة، وصل بالأمس عراقجي إلى عمان للحديث عن مفاوضات، واليوم نستفيق على أخبار عن أن هنالك قصف ورد، لماذا؟
0: طبعا أمريكا اليوم هي خسرت الورقة الاستراتيجية يعني مرتين. أولا عندما قام اليمن بإغلاق مضيق باب المندب أثناء عملية الإسناد، وطبعا في حملة الإبادة الذي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسين قادوها مع المجرم نيتنياهو. هؤلاء الرؤساء كانوا يعتقدوا بأنها ستكون فقط مجرد نسخة عسكرية لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة وسينتهي كل شيء. اليوم إيران عندما ذهب عرقجي أمس إلى طبعا عمان لكي يتم التوافق على بقية البنود على أساس الاتفاقية، على أساس كيف التحكم وأيضا بين الطرفين لقيادة أو طبعا لإدارة مضيق هرمز الذي لم ولن يفتح كما كان سابقا، وهذا معروف. هذا هو المأزق الاستراتيجي اليوم الذي وضعت نفس الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن اليوم إغلاق مضيق باب المندب ومضيق هرمز في آن واحد سيكون خسائر اقتصادية عالمية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت منبوذة. لماذا؟ لأنها ليس لديها أهداف حقيقية في ماذا؟ في الحروب التي تقوم بها. هي تعتقد بأنها عبارة عن نسهات بسيطة وسريعة. اليوم اختلف الوضع. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية داخليا تعاني السياسة والاقتصاد وأيضا حتى على المستوى المجتمعي. قد تقوم حرب أهلية في إيران، وهذه هي إشكالية كبرى.
1: حرب أهلية في إيران؟
0: طبعا في أمريكا طبعا ليس في كبرى حرب أهلية كبرى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. لماذا؟ لأن الانشقاق السياسي حتى على مستوى الحزب الحاكم اليوم الجمهوري هناك معارضون بشكل كبير جدا، وكانوا مؤيدون أولا مع ترامب، ولكنهم اليوم يعني يرفضون الدخول في حرب مع إيران حرب شاملة، لأنهم يعرفوا بأن خروجهم من المنطقة هو الحتمي، هو الحتمي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني اليوم نيتنياهو وترامب يحاربون من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أن يفوزوا في الانتخابات فقط. لماذا؟ لأن المجتمع اليوم مجتمع المستوطنين داخل الكيان الصهيوني مكسوما. أيضا يريد أيضا أمريكا تبحث عن رئيس وزراء جديد بدل عن نيتنياهو المجرم نيتنياهو، وهذا إشكالية داخلية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما ما يحدث اليوم، أنا أعتقد بأن أمس الزيارة كانت جيدة، وبحسب ما تم التصريح عنها من قبل أركجي، وأيضا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما معنى توقيع هذا الاتفاق؟ ستكون خسائر اقتصادية كبيرة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، سيرتفع قيمة النفط، سترتفع الأسعار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سيخرج المواطن الأمريكي إلى الشوارع لإسقاط ترامب قبل انتخابه، وهذا مهم جدا. أيضا حتى على مستوى نيتنياهو، نيتنياهو أيضا الذي اليوم يعني طبعا الداخل الصهيوني يريد إدخاله السجن مباشرة ومحاكمته، لا يريدون أن يستمر، لأن المتطرفون قد حكموه وقاموا بهذه الحروب وعمليات الإبادة التي قامت داخل فلسطين وفي لبنان وغيرها، حتى المواجهة مع اليمن لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحقق أي هدف، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الحرب الخاسرة معروفة وقد انقضت، ولكن الأمريكي إذا أراد إيقاظ حربا جديدة فسيكون الخسران هو الأكبر، هو خروجهم من المنطقة، كذلك زوال الكيان الصهيوني، وهذه حتميات في الهوية الإيمانية القرآنية لمحور المقاومة.
2: نعم، وهي سنن إلهية ستطبق وستحدث بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور محمد، إعادة إغلاق مضيق هرمز عادت إلى الواجهة واحدة من أهم أوراق القوة الإيرانية، إلى أي مدى يستطيع هذا المضيق أن يغير موازين الصراع؟ هل ما يزال الغرب قادر على تحمل أي تعطيل طويل لحركة الطاقة العالمية؟ يعني أم أن هذه الورقة أصبحت أكثر تأثيراً اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية؟
0: اليوم الاجتماع الذي تم لحلف الناتو في تركيا هي إشكالية أيضاً كبرى، وكانت على أساس أنه يدعي أوروبا إلى الدخول في الحرب ومشاركته لفتح مضيق هرمز. اليوم مضيق هرمز أصبح المأزق الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وحتى على مستوى حلفائه، ما بالك عندما يقوم اليمن بإغلاق مضيق باب المندب، هنا سيكون المأزق أكبر. تخيلي 24 مليون برميل يمر عبر هذين المضيقين، إلى أين؟ إلى أوروبا وإلى أمريكا، أي بمعنى أن 24 مليون برميل، وكذلك حتى على مستوى آسيا، أي بمعنى عندما يتم إغلاق هذين المضيقين فهي ماذا؟ ليس فقط كساد اقتصادي عالمي سيمر عليها العالم. إذن أمريكا أين تأخذ العالم؟ تأخذه إلى حرب عالمية ثالثة، إلى حرب تدميرية وزوال، وهذا هي أكبر مشكلة تواجهها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. فالمأزق اليوم الاقتصادي الأمريكي في مضيق هرمز هو أكبر من النووي، أكبر من النووي. اليوم ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأوروبيون والخليجيون، فتح مضيق هرمز وعلى أساس أن لا تسيطر عليه إيران، إيران سيطرت وسوف تديره مع عمان بحسب الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه. وما يحدث اليوم أو هذه اللحظات بعملية إضلاق، طبعا تبادل إضلاق سواء كانت على مستوى القوة الصاروخية أو الطيران، هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن إيران اليوم تقول للولايات المتحدة الأمريكية كلما ضربت إيران أو تعديت على إيران أو تعديت على كل القرارات التي اتخذتها إيران سواء كان على هرمز أو على الداخل الإيراني فإن الرد سيكون سريع وسيكون أكبر مما تتصوروا، وهذا مهم جدا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي في مأزق بكل ما تعني الكلمة من معنى وحلفها،
1: ولكنها ما زالت تشدد على نفسها الخناق مع هذه الاعتداءات. اليوم هل نستطيع القول أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران انهارت، أم أنه ما يزال هنالك فيها نبض؟
0: طبعا مذكرة التفاهم هو ليس اتفاق نهائي، ولكن مذكرة التفاهم هي على أساس الشروط الإيرانية، وعلى أن يلتزم الإيراني والأمريكي بهذه الشروط التي وضعتها إيران. وكلما كان الالتزام على مستوى البنود، أي بمعنى أنه سيتم التوصل إلى عقد اتفاق مع إيران، مع الولايات المتحدة الأمريكية، التزمت الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد اختراق هذا مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن اليوم السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز هو معناها ماذا؟ وإدارتها مع عمان معناها أن الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول الأوروبية وحلفائها سيدفعون رسوما لإيران ولعمان. وفي نفس الوقت تخيلي عندما تقوم الحرب، وإذا استمرت عمليات اليوم الضربات العسكرية، أنا أعتقد أن التصعيد هو متوسط الآن وليس يعني على مستوى أعلى. ولماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخوض حربا طبعا على مستوى طويل المدى، لأنها تعرف بأنها هي الخاسر الأكبر، ولكن تريد تحقيق أوراق لكي تستطيع أن تفاوض إيران أو تضغط على إيران، لأنها لم تستطيع أن تحقق أي شيء، وإيران لم تعطيها حتى صورة انتصار، صورة انتصار. في الذهاب إلى سويسرا لم يقوم طبعا المفاوض الإيراني بأخذ صورة مع الأمريكي، رفض قطعيا. لماذا؟ لأن الأمريكي يريد استخدام هذا لكي يقول بأنه يحقق انتصار، أن لديه انتصارات وعليه الاستمرار في عملية الحرب. وهنا إيران حتى منعته أو جعلته لا يحصل على أي انتصار ولو حتى صوريا. وهنا تكمن مشكلة ومأزق الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران ومع محور المقاومة.
1: نعم، ورئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف في تصريح شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وجه تصريح بأنه عهد الصفقات الأحادية الجانب قد انتهى. هذا فقط في التصريحات، وأتت هذه التصريحات بعد رد مزلزل من إيران على كل القواعد الأمريكية في المنطقة. اليوم الأحداث إلى أين تتجه؟
0: أنا في اعتقادي بأن الأمريكي اليوم هي الكرة هي في مرماه. إذا أراد السلام على مستوى المنطقة والإقليم والعالم، لابد أن يجلس على مائدة المفاوضات، وعلى أن يلتزم بكافة البنود التي طبعا عدت من قبل إيران في مذكرة التفاهم، والالتزام لكي تستطيع أمريكا الوصول مع إيران إلى عقد اتفاق. في نفس الوقت أيضا في تصريح قاليباف كما قال بأن زمن، وهذا مهم جدا، بأن زمن الاستسلام بالنسبة لإيران لا يمكن أن تستسلم إيران وستخوض معركة الخلاص هي ومحور المقاومة، وكل من في محور المقاومة على مستوى الشعب وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الجيش وعلى كل كافة المستويات. لأن اليوم الحرب ليست فقط هي فقط عسكرية ولكن اقتصادية، لأن اليوم الإمساك بالمضايق مضيق باب المندب ومضيق هرمز اليوم هي قبضة اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية في إسقاطها، وهذا مهم جدا. وأيضا عدم إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أي نصر ولو حتى كان صوريا.
1: نعم، كانت من الشروط الأساسية هو وقف العدوان على لبنان، يعني
0: هذه كنقطة أولى. نعم، النقطة الأولى في مذكرة التفاهم.
1: نعم، ولكن الآن في نعم في هذه الأثناء يتم استهداف جنوب لبنان من قبل العدو الصهيوني، وأيضا عدوان على إيران. هل فعلا يريد الأمريكي السلام أنه يريد أن يغرق أكثر وأكثر؟
0: أولا يجب علينا الآن الانتظار في هذه الساعات القادمة كيف سيكون الرد الإيراني. إذا كان الرد الإيراني كبيرا ومزلزلا، أي بمعنى أن أمريكا خسرت كل شيء وستخسر كل شيء وسيخوض محور المقاومة كاملا على مستوى وحدة الساحات في حرب لن تبقي ولا تذر، وخاصة دول الخليج اليوم الذي تغيرت التصريحات، وخاصة لو أنتم تتابعوا قناة الجزيرة من قبل أمس بدأوا التصريحات تكون مختلفة ومغايرة. فدخول أيضا قدر خطر كبير على الأمة العربية والإسلامية. أيضا مصر خطر كبير في دخولهم في المفاوضات، لأنهم ماذا؟ لأنهم تابعين للمشروع الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى. وأكبر دليل على ذلك الاتفاق الذي تم بين مصر والكيان الصهيوني للجلوس على أساس من ماذا؟ للتخلص من القضية الفلسطينية. اليوم وفد حماس أينه؟ هو في مصر أليس كذلك؟ على أساس لناقشوا الخطوة الثانية، رغم أنهم لم يلتزموا بالخطوة الأولى. اليوم إيران هي لا تريد هذه الأخطاء الاستراتيجية أن تتكرر. اليوم إما أن تلتزم بالخطوة الأولى، وإلا طبعا الحرب الشاملة نحن على استعداد، وكذلك إذا أردت السلام فنحن على استعداد.
1: الرد دكتور محمد، الرد جاء مزلزلا وقوي من إيران، استهداف لكافة القواعد في كل مناطق، في كل مناطق الخليج،
0: ليس فقط في منطقة الخليج، ولكن أنا في اعتقادي على مستوى أيضاً على مستوى الأردن.
1: نعم في الأردن دخلت على الخط، العراق لحد الآن لم تدخل على خط الرد.
0: لماذا؟ لأن العراق هو نقطة تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية تساعدها، لا أقصد هنا العراق ككل، ولكن
1: القواعد الأمريكية.
0: العراق القواعد الأمريكية. واليوم أمس أعلنت ألمانيا بأنها ستغلق أي قاعدتها في أربيل، أليس كذلك؟ إذن هنا الحرب، وما تم الاتفاق في إسطنبول هو دليل قطعي على أن تركيا ستكون جزء لا يتجزأ من الحرب القادمة، ومع أمريكا والكيان الصهيوني.
1: نعم،
0: وهذا الذي كنت أعتقده من قبل أن يتم اجتماع حلف الناتو.
1: صحيح، وهذا ما تحدثنا به معكم في فترات سابقة. دكتور محمد، مضيق باب المندب، هل في اعتقادكم سيدخل في هذا الخط قريبا؟
0: طبعا العمليات العسكرية التي تقوم بها إيران اليوم أو في هذه اللحظات، كذلك حتى على مستوى حزب الله، فالساعات القادمة هي ستبين أكثر. وأنا في اعتقادي بأن مضيق باب المندب سيتم إغلاقه، ليس فقط مضيق المندب باب المندب، ولكن على مستوى، وهذا في اعتقادي، على مستوى طبعا البحر الأحمر ككل، وأيضا على مستوى البحر العربي. وستكون إدارة المعركة من غرفة العملية المشتركة لمحور المقاومة في الحرب، إذا أراد الأمريكي توسيعها فستكون كبيرة جدا، وسيكون هو الخاسر. اليوم الدول الخليجية دفعت التريليونات لأمريكا لكي تنهي النظام في إيران وتنهي محور المقاومة. اليوم بتلك الأموال والذي دفعتها على شراء الأسلحة لكي تستعد للحرب القادمة وتخوض الحرب مع أمريكا ضد محور المقاومة، أنا في اعتقادي اليوم بأن دول الخليج ستكون خاسرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وستنتهي أنظمة داخل هذه في النظام العربي الرسمي ككل.
1: نعم، وشهدنا حشود كبيرة جدا خرجت لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد، وأيضا لتأييد ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية لتأكيد الجاهزية. اليمن مستعد في كل الأحوال، سواء للمواجهة مع العدو الأمريكي أو حتى أذرعه في المنطقة. هل هم يعون ذلك أم أنهم سيذهبون لتنفيذ الرغبات الأمريكية بغض النظر عن التكاليف وعن النتائج؟
0: أنا اعتقادي اليوم الأمريكي أو خاصة ترامب ونيتنياهو هم كشمشون علي وعلى أعدائي، أليس كذلك؟ اليوم دول الخليج والنظام العربي الرسمي والإسلامي هو الخاسر الأكبر. الذي سيقف في الصف الأمريكي هو غلطان، وهو يشك ويعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقذه. والله اليوم لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم الأمر اليوم من أمر الناموس الإلهي تحرك في معركة الخلاص وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. وأنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي ستهرول إلى أين؟ إلى إسلام أباد، وإلى طبعا إلى مصر وغيرها من الدول التي دائما تعطيها على أساس أنها وقف إطلاق النار، وهي التي ستطلب وقف إطلاق النار. لأن إيران اليوم أنا في اعتقادي بأن الضربة الأولى قد بدأت بالنسبة للحرب الكبرى، ما دام وجد القواعد الأمريكية كلها تم ضربها كاملة حتى على مستوى الأردن، أي بمعنى أنها ستصل النيران إلى الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي يؤرق أمريكا، لا تؤرقه السعودية، لا يهم السعودية ولا قطر ولا البحرين ولا الدول العربية، الذي يهمه إسرائيل. وأنا أعتقد أن إيران ستمتد صواريخها، وكذلك اليمن، وكذلك حزب الله، وكذلك المقاومة العراقية. لأن اليوم الملفات الذي ظل ترامب يقولها بأنه سيسلم ملف لبنان لأبو محمد الجولاني ذلك الإرهابي من داعش والقاعدة معروف والذي وضعته أمريكا. تم احتلال سوريا وهو يتفرج من قبل الكيان الصهيوني. طبعا اليوم الجيش جيش الكيان الصهيوني طبعا هو منتشر أين في سوريا؟ يعني قد يكون هناك أكثر من 150 ألف جندي على أهبة الاستعداد للانتشار في سوريا أو قد انتشروا. أي بمعنى أن الكيان الصهيوني اليوم في عملية الرد على إيران فيما إذا تطورت الحرب. أنا في اعتقادي بأن الكيان الصهيوني سيتم إعلان الخسائر الأولى من الكيان الصهيوني وكذلك من دول الخليج وأينما وجدت القواعد الأمريكية.
1: واليوم إيران وعمان أكدت أنه في المباحثات التي أجريت فيما بينهم أنه جاء التنسيق من أجل عبور السفن وغيرها من مضيق هرمز بما يضمن أمن وسلامة الملاحة وفق أحكام القانون الدولي. هذه الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة اليوم، هل لعرقلت هذه الاتفاقات فيما بين إيران وعمان أم ما هو الهدف من ما تقوم به اليوم؟
0: طبعا أمريكا تريد أولا أن لا يتم الاتفاق بين عمان وأيضا إيران على أساس إدارة مضيق هرمز، وهذا يعتبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خسائر اقتصادية كبيرة جدا. أيضا لأن اليوم لماذا نقول اليوم مضيق هرمز هو مأزق استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، أي بمعنى أنه إعادة تأهيل القواعد في المنطقة لا يمكن أن يتم كون إيران مسيطرة على مضيق هرمز، أي بمعنى أنها ستمنع دخول أي سفن محملة بالأسلحة الأمريكية على مستوى اللوجستي وعلى مستوى الحاملات الطائرات وعلى مستوى المدمرات وغيرها من لإعادة تأهيل طبعا قواعدها. هذا هو المأزق الاستراتيجي. إذن هنا أنا في اعتقادي أن ترامب سيهرول بعد ساعات قريبة إن شاء الله ويقول لابد من وقف إطلاق النار واستئناف عملية المفاوضات، وإلا فإن الحرب الكبرى قد فتحت، وإذا قد فتحت يا سيدتي فإن الحرب قادمة لا محالة، وهي الذي ستؤدي إلى خروج الكيان الصهيوني من المنطقة ورحيله وزواله، وأيضا خروج مهم للأمريكان من المنطقة. في نفس الوقت سقوط الأنظمة العربية الذي تفرجت على إخواننا الفلسطينيين خاصة دول الخليج، الدول الغنية التي دفعت للولايات المتحدة الأمريكية التريليونات. لماذا؟ لأنهم تفرجوا على الدم الفلسطيني، فالدم الفلسطيني الذي تم إبادته داخل غزة في مساحة 350 كيلو متر مربع ولم ينبتوا ببنت شفاه. إذن هنا الدم الفلسطيني اليوم هو الذي سيحقق الانتصار، وكما قال الإمام زيد وكما قال الإمام الحسين كل الأئمة الأطهار انتصار الدم على السيف. اليوم هي معركة انتصار الدم على السيف ومعركة الخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله بإذن الله. إذن دكتور محمد الحيفي الخبير الاستراتيجي شكرا جزيلا لكم.
0: ولكم الشكر على الاستضافة.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله وحده.

في زمننا هذا لا يجل الطغيان الأمريكي والإسرائيلي ومن يدور في فلكه من المنافقين من المنتمين إلى هذه الأمة، لا يجل عن الطغيان الأموي لا فيما يشكله على هذه الأمة من تهديد في دينها، وهو يحرف مفاهيم دينها وتعاليم دينها ومبادئ دينها، ولا في واقع حياتها فيما يشكله من تهديد لها في أمنها وسلمها واستقرارها واقتصادها وحريتها واستقلالها وكرامتها.

يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مجلسه الشام الأموي من جانب شخص يهودي حاضر في المجلس، وملك الشام هذا في الحج يقول لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه، يحني بذلك الرأس إصغاء وتواضعا وتلطفا تجاه يهودي مجرم وحاقد يسب رسول الله في محضره ويسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلا يعترض ولا بكلمة. الإمام زيد عليه السلام ينتهر ذلك اليهودي ويهدده. رسول الله هو مقدس، مقدس في إيماننا، في مبادئنا، في ثقافتنا الإسلامية. فذلك اليهودي يسب رسول الله ولا يضير ذلك هشاما ولا يغيظه ولا يزعجه ولا يرى في سب ذلك اليهودي لرسول الله أي مشكلة أبدا، بل يتوجه ويغضب وينفعل ويستاء من الإمام زيد عليه السلام كيف ينتهر ذلك اليهودي الساب لرسول الله. صح، لا تؤذي جليسنا يا زيد، اسكت، هذا جليسنا لا تؤذي. نرى الامتداد لهذا النموذج في عصرنا الحاضر لأولئك الذين دائما ينحنون تنعطف ظهورهم ويكاد العمود الفقري أن ينكسر من الانعطاف، ويحنون رؤوسهم في استقبالهم لترام وأمثال ترام، وفي تعاملهم مع يهود صهاينة وينظرون ويزمجرون ويتكبرون ويتغطرسون على أبناء أمتنا الإسلامية. مدرسة واحدة، مدرسة الطغيان واحدة. الامتداد للطغيان كان قائما في واقع الأمة في كل عصر وفي كل جيل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: مرض طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: يا
1: يا
0: أيها
1: أيها
0: الذين
1: الذين
0: آمنوا
1: آمنوا
0: اتقوا
1: اتقوا
0: الله
1: الله
0: وابتغوا
1: وابتغوا
0: إليه
1: إليه
0: الوسيلة
1: الوسيلة
0: وجاهدوا
1: وجاهدوا
0: في
1: في
0: سبيله
1: سبيله
0: لعلكم
1: لعلكم
0: تفلحون،
1: تفلحون،
0: لأنه
1: لأنه
0: لا
1: لا
0: بد
1: بد
0: من
1: من
0: أن
1: أن
0: تنشأ
1: تنشأ
0: وتبنى
1: وتبنى
0: وترتب
1: وترتب
0: حالة
1: حالة
0: ردع
1: ردع
0: لمنعهم
1: لمنعهم
0: لمنعهم،
1: لمنعهم،
0: لأنهم
1: لأنهم
0: فئات
1: فئات
0: إجرامية
1: إجرامية
0: لا
1: لا
0: تنفع
1: تنفع
0: معهم
1: معهم
0: الموعظة
1: الموعظة
0: ولا
1: ولا
0: المبادرات
1: المبادرات
0: ولا
1: ولا
0: الحوارات.
1: الحوارات.
0: إذا لم
1: إذا لم
0: يكن
1: يكن
0: هناك
1: هناك
0: ردع
1: ردع
0: فعلي
1: فعلي
0: بالعقوبة
1: بالعقوبة
0: لهم.
1: لهم.
0: فأتى
1: أتى
0: التأكيد على
1: التأكيد على
0: الجهاد
1: الجهاد
0: في
1: في
0: القرآن
1: القرآن
0: الكريم
1: الكريم
0: وفي
1: وفي
0: سياق
1: سياق
0: هذه
1: هذه
0: القصة
1: القصة
0: والتعقيب
1: والتعقيب
0: عليها،
1: عليها،
0: لأنه
1: لأنه
0: لا
1: لا
0: بد
1: بد
0: أن
1: أن
0: يكون
1: يكون
0: هناك
1: هناك
0: حالة
1: حالة
0: ردع.
1: ردع.

فمن أهم ما تحدث في هذه الجولة المهمة إلى المواجهة لأعداء هذه الأمة هو الإرساء لمعادلة وحدة الساقات لجبهات محور الجهاد والمقاومة.

0: عدوان أمريكي على إيران وبحرية الحرس تغلق مضيق هرمز. شن العدو الأمريكي فجر اليوم الأحد عدوان على مناطق جنوب إيران. التلفزيون الإيراني أفاد بسماع ذوي 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيريك، وأضاف أن الانفجارات في محيط تشهباز وذوي 5 انفجارات في منطقة دير بمحافظة بوشهر وسماع ذوي أكثر من 10 انفجارات في جاسك. وكانت أعلنت بحرية حرس الثورة أنه سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وإلى حين انتهاء تدخلات أمريكا في المنطقة، ولن يسمح لأي سفينة بالعبور.
1: وأكدت بحرية حرس الثورة أن أي عدوان جديد علينا سنرد عليه بقوة وسنستهدف قواعد أخرى للعدو في المنطقة، موضحة اضطرارنا إلى استهداف إحدى السفن بنيران تحذيرية وإيقافها بعدما عرضت الأمن البحري للخطر بإطفاء أنظمتها. وبيّنت البحرية أنه قبل ساعات حاولت عدة سفن بتحريض من الأجانب التحرك عبر مسار غير معتمد، ولم تكترث بتحذيراتنا لتصحيح مسارها. وقد سبق وحذرنا أن تدخلات الأجانب وتحديد مسار غير قانوني لحركة السفن في هرمز سيستدعيان تحركنا الحاسم.
0: وجاء الرد الإيراني سريعا، حيث كان هنالك فجر اليوم أيضا رد إيراني واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف القواعد الأمريكية بالمنطقة، حيث أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ ضربات واسعة أسفرت عن تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن وقواعد أخرى بالمنطقة باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وذلك ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف أراضيها ليلة السبت والأحد.
1: وأكد حرس الثورة في بيان له إحباط محاولات النظام الأمريكي لإنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز عبر رد حاسم، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تحاول فرض إرادتها على حكومة عمان. واعتبر الحرس الثوري أن الهجوم الأمريكي الذي استهدف بغارات عددا من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي ليس إلا محاولة لتعويض الهزيمة. وفي المرحلة الثانية من الرد، أعلن حرس الثورة أن استهداف سفينة مخالفة ثانية في مضيق هرمز وإيقافها إلى جانب قصف منشآت في قاعدة العديد الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، ما أسفر عن تدمير مركز صيانة وإدامة المقاتلات الجوية ومركز القيادة والسيطرة هناك.
0: وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري أن هذا الاستهداف جاء ردا على استمرار اعتداءات الجيش الأمريكي على القواعد الساحلية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات الأمريكية الصهيونية سيقابل بردود أشد وأكثر قوة تحت شعار حاربونا نحارب. أما في المرحلة الثالثة، فقد أعلن حرس الثورة تدمير مراكز الدعم اللوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم العماني. وذكرت العلاقات العامة للحرس في بيانها أن الملاحمة التي يصنعها المقاتلون اليوم تجسد الإرادة الراسخة للشعب الإيراني التي ظهرت في مراسم التشييع الحاشدة وغير المسبوقة بمشاركة عشرات الملايين.
1: وعلى إثر هذه التطورات، أفادت وكالة تسنيم بتفعيل نظام الدفاعات الجوية في الأردن، ونقلت عن مصادر أن هجوما صاروخيا طال أهدافا ومصالحا أمريكية في الكويت. كما أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد أنباء عن دوي انفجارات في الإمارات.
0: ونفذ مقاتلو قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري هجوما واسعا ومباغتا أسفر عن تدمير مراكز الدعم اللوجستي للسفن الحربية ومنصات الوقود الأمريكية في الميناء العماني. بالتوازي مع ذلك استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة منظومات باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت، كما استهدف في موجة أخرى بطائرة مسيرة منظومة الاتصالات وموقع الرادار الأمريكي في البحرين. وأعلن الجيش أن عواقب هذه التحركات وانعدام الأمن في المنطقة تقع على عاتق العدو الصهيوني الأمريكي، محذرا من أن تكرار الهجمات سيقابل برد أشد.

0: وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت ليلة السبت بدء تنفيذ قواتها الجولة الثالثة من الهجمات ضد إيران خلال هذا الأسبوع، بزعم أنها تأتي ردا على استهداف حرس الثورة الإسلامية سفينة الحاويات التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. جاء ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغ إدارة الجانب الإيراني رسميا بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، مع إشارته إلى أن المحادثات ستبقى مستمرة.
1: بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف أن عصر الصفقات أحادية الجانب قد ولى بلا رجعة، موجها رسالة حاسمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الالتزام بتعهداتها، ومشددا على أن طهران حذرت واشنطن سابقا بالوفاء بوعودها تجنبا لدفع الثمن، وأن عليها الآن مواجهة الواقع الحقيقي. تأتي هذه التصريحات في أعقاب الرد الإيراني الواسع الذي استهدف قواعد ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من حرس الثورة والجيش الإيراني بأن أي اعتداء جديد سيقابل بردود أكثر قسوة وقوة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت منتصف ليل السبت الأحد بدء تنفيذ الجولة الثالثة من هجماتها ضد إيران خلال هذا الأسبوع، بزعم الرد على استهداف حرس الثورة الإسلامية لسفينة الحاويات GFS جالاكسي التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.
2: بين ارتباك واشنطن وغياب أهدافها الواضحة ونجاح طهران في تفعيل أوراق ضغطها الجيوسياسية والعسكرية، ارتسم المشهد اليوم في المنطقة. تقرير جديد لمجلة ذا أتلانتيك أكد أن إيران لا واشنطن باتت تتحكم بإيقاع الحرب، بينما تبدو الإدارة الأمريكية عالقة في ردود أفعال متخبطة بعدما دخلت الصراع من دون استراتيجية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق. وأوضح التقرير أن وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب لم يكن قائما فعليا، وأن مذكرة التفاهم لم تمنح واشنطن السيطرة على مسار الصراع في وقت تواصل فيه إيران احتساب الكلفة والمخاطر والسعي إلى أهداف واضحة. وأشار التقرير إلى أن واشنطن تحاول الآن القصف للخروج بحلول، لكنها تستنزف مخزونها من الذخائر باهظة الكلفة من دون تحقيق أثر استراتيجي حاسم، فيما تواصل إيران الرد والتصرف كدولة تدير الحرب لا كطرف يكتفي برد الفعل. ولفتت ذا أتلانتيك إلى أن تصريحات ترامب المتناقضة بين التهديد بالتصعيد والتأكيد أنه لا يريد حربا طويلة تكشف ضعفا في إدارة الصراع، وتمنح طهران انطباعا بأن الرئيس الأمريكي يتفاعل مع الأحداث بدل أن يقودها. وخلص التقرير إلى أن ترامب يمر بمراحل إنكار الفشل والغضب والمساومة من دون أن ينجح في كسر إيران أو إجبارها على الخضوع، بينما ما تزال طهران تحتفظ بالمبادرة وتفرض على واشنطن التعامل مع واقع لم تكن مستعدة له. وفي السياق، ترى صحيفة التلغراف البريطانية أن إيران خرجت من الحرب بقناعة استراتيجية جديدة، مفادها أن أقوى أسلحتها ليس الصواريخ وحدها بل موقعها الجغرافي. ولفتت إلى أن إيران تتجه أيضا إلى تعظيم الغموض الاستراتيجي وتوسيع حدود الردع بالتوازي مع زيادة إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وإعادة بناء الدفاعات الجوية وتوزيع القدرات العسكرية ومراكز القيادة لمنع توجيه ضربة تشل الدولة أو تفكك بنيتها العسكرية. وختم التقرير إلى أن إيران تحاول تحويل ضعفها الاقتصادي وضغط الحرب إلى أوراق تفاوض وقوة ردع عبر جعل أي عدوان جديد يهدد استقرار الطاقة والملاحة والمصالح الأمريكية في المنطقة، انطلاقا من قناعة بأن واشنطن لا تفهم إلا لغة القوة.

كسر الحصار الجوي على مطارات اليمن في صنعاء والحديدة وتعز هو حق مكفول لأي شعب وفي أي وقت، ولا يمكن أن يبقى اليمنيون تحت توجيهات الحقد السعودي وحقد بعض مرتزقته الذين يتحدثون عن السيادة، وهم الذين باعوا كل السيادة اليمنية تحت أقدام الخارج مقابل منافع وامتيازات شخصية، حتى بات وصفهم بالمرتزقة يتردد في بعض الإعلام الغربي فضلا عن اليمنية. اليمن تعرض للتنمر والبلطجة لسنوات من السعوديين في المجال الجوي، حتى في تأسيس الخطوط الجوية اليمنية، واستحواذ السعوديين على نصف أسهمها منذ إنشائها، ومحاولات منع قيام شركات أخرى ومضايقة من حاولوا الانطلاق مثل طيران الصعيدة، وتصفية شركة أنيميدا الحكومية اليمنية بعد الوحدة والتي كانت تابعة لليمن الجنوبي لأنها كانت ملكية يمنية بنسبة 100%. وكان بعض مرتزقة السعودية في الحكومات اليمنية المتعاقبة وهيئات الطيران يتواطؤون مع المشروع السعودي في إضعاف الطيران اليمني ضمن المشروع الأكبر في إضعاف كل شيء في اليمن وتهميشه. اليوم أصبح لليمن قوة وسمعة ومكانة، ولذلك فمن العار الكبير الذي لا يستطيع اليمنيون احتماله أن يبقى الوضع الجوي تحت سيطرة حاقد لئيم مثل محمد بن سلمان، الذي لم يتحمل من أمير الكويت قبل سنتين في أحد اللقاءات أن يصف حكومة صنعاء بالحكومة اليمنية، فتدخل للتصحيح النابع من أحقاده الدفينة المتوارثة ليطلب منه وصفها بغير الشرعية. هذا الأمير السعودي المريض بالسيكوباتية يجعل قضية فتح مطار صنعاء قضية تحد شخصي بالنسبة له، ولهذا نميل إلى أنه السبب في عودة انفجار الموقف في الخليج بين إيران وأمريكا، ولا نستبعد أنه عرض التمويل وفتح أجواء وقواعد بلاده للأمريكيين للدفع بالأحوال الجوية والطيران المدني في إيران لمزيد من التوتر وإغلاق المطارات مثل الحرب السابقة. ولا يعي هذا الأحمق أن انفجار الأوضاع في هرمز سيمنع تدفق النفط السعودي من هناك، والإصرار على استفزاز اليمنيين سيمنع تدفق باقي النفط السعودي من باب المندب

0: عندنا، مما يجعل الاقتصاد السعودي على كف عفريت بسبب أحقاد هذا الطاغية الأرعن صغير السن وقليل التجربة. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
1: الهروب السعودي غير المريح في الأزمة مع اليمن، يجعل التكلفة المتوقعة أوسع على المديين القصير والطويل. الطريق المختصرة أن تمسك الرياض بالتقدير الصحيح المضي لتسليم الاستحقاقات. الرحلة من صنعاء إلى طهران والعودة تمثل أسطولا للحرية والكرامة برمزية تتجاوز اليقين بكسر الحصار إلى اليقين بالانتصار. محاولة إحياء طرف ثالث تسميه السعودية مجلس القيادة ويتخاطب مع المجتمع الدولي والرأي العام يهدد ويتوعد. إسقاط على أحدافية غير موجودة، يؤمن المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أن الأطراف التي تشير إليها السعودية بالشرعية أطراف في المنفى والمهجر والشتات، يملكون مفاتيح مهاجع النوم، بينما المعركة في أجواء المحاصرة منافذ جوية وبرية وبحرية تغلقها السعودية بدعم أمريكي منذ العام 2015، والاستحقاق اليمني أن تفتح دون قيد أو شرط. مبادئ معاهدة جنيف الرابعة تتضمن حماية المؤسسات المدنية وسلاسل توريد الاحتياجات من الغذاء والدواء والتنقل عبر المطارات المدنية، بما في ذلك خلال الحرب إغلاق مطارات مدنية وقطع الأجواء أمام شركات طيران مدنية، يمثل انتهاكا صارخا لوحدة من أهم المواثيق والمعاهدات في القانون الدولي الإنساني. إنها مسألة عبور لا تتطلب معركة كسر عظم، وقد قرر اليمن أن يجعل ذلك مهمة حادة لمنع استمرار التعايش مع الحصار ورفض الاختطاف الطويل لسيادة دولة مستقلة على الأجواء واستخدامها. الطرف المعني إقليمي ودولي وليس محلي، إذ ليس ثمة من نزاع أهلي داخلي أو خطوط اشتباكات في أجواء حدودية. تحدد خارطة طريق التي تماطل السعودية في تنفيذها رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي. يمنع ما يسمى التحالف الذي تقوده الرياض بعض الرحلات والوجهات. ذلك شأن سيكون قديما لا يمكن العودة إليه، والمعادلة التي أعلنتها القوات المسلحة في بيان كسر الحصار تقرر شيئا مختلفا. الحصار ممنوح. كسر الحصار معركة وطنية سيادية مدعومة شعبيا على أوسع نطاق. على الطريقة نفسها تعرقل السعودية عملية تبادل الأسرى، تكتل الجهد الوطني والأممي وجهد الوسيط العماني لتسهيلها طوال الفترة الماضية، وعلى مقربة من عناق الأسرى للحرية بعد سنوات من الاعتقال. أخرجت السعودية وأدواتها مزيدا من الحبال والقيود لتكبيل صفقة لا تشكل إضافة جديدة حتى لاستراتيجية الانتقام التي ينتهجونها ضد اليمن. النقطة السواء التي يتوجب على السعودية أن تأتي إليها أن تترك الأجواء مفتوحة أمام تنقلات اليمنيين، والبديل المشار إليه تصريحا وتلميحا عسكريا وسياسيا وتفاعليا أن الأجواء السعودية ستغلق والمطارات ستعلق عندما يحدث ذلك لمطارات اليمن ومنافذ العبور منها وإليها. إنه اضطرار مشروع لا فكاك منه، والأفضل الهبوط الآمن.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

الرشاش ويدفعني لحوض. إذن مستمعينا الكرام بإذن الله النصر قادم وقريب وهو بأمر الله سبحانه وتعالى, وما النصر إلا من عند الله عز وجل. كانت هذه فترتنا معكم من صباح الخير يا قدس, نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. كنا معكم من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي, ورفقتنا من الإخراج بلمساتها الرائعة أماني عبد الكريم وفضل. إلى الملتقى, دائما وأبدا كونوا بخير.

0: واجب.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار، وإحسان مستدام.
1: سام اف ام والعود احمد.
6: إذاعة سام اف ام إذاعة المحور.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.

0: العلامة الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: الوقت وقت عمل، الوقت

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام FM
11: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم 99. ظهيرة. حياكم الله سامعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتكم العاملة 99.1 و99.3 و93.5. كذلك أعذب التحايا موصولة للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر سام يمن دوت اف ام.

من جديد فترة ظهيرية تجمعنا بكم سامعينا الأعزاء على أخبار عظيمة جدا وانتصارات كبيرة جدا ورد إيراني مزلزل على الاعتداءات الأمريكية. اليوم نقدر نقول لكل الأحرار في هذا العالم الذي قد سئموا من الغطرسة والعدوان الأمريكي، اليوم الميدان بيقول لكم طيبوا نفوسكم، خلوا نفوسكم تطيب وافرحوا وافتهنوا. الأخبار التي جاءت لنا اليوم عظيمة جدا، كسرت هيبة الطغيان الأمريكي. السيادة اليوم واضحة، وضوح الشمس على كل المناطق الإيرانية، المعادلات بتكتب نفسها بقوة. كان في فجر اليوم عدوان أمريكي على مناطق في إيران وجاء الرد سريعا، يعني وكالة تسليم قالت أنه تفعلت الدفاعات الجوية في الأردن، وحديث عن دوي انفجارات في الكويت، أيضا هجوم صاروخي بيطال أهداف ومصالح أمريكية في الكويت، وانفجارات أيضا في قواعد في البحرين، وتفعلت سفارات الإنذار في كل البلاد. يعني البحرينيين من صباح الصبح يا فتاح فتحوا أعينهم على أصوات الانفجارات، على أصوات الإنذارات. وأيضا كذلك في الإمارات، حديث عن دوي انفجارات في الإمارات، وانفجارات أيضا في قطر. ووزارة الدفاع الإماراتية، إن صح أنه نسميها وزارة الدفاع، بتقول أنه الأصوات المسموعة في هذا في المناطق المتفرقة يعني من دولتهم هي نتيجة تعامل منظومات الدفاع الجوية الإماراتية مع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. لما تقول وزارة الدفاع الإماراتية في مختلف في مناطق متفرقة من الدولة، يعني أن إيران ما قصرت معاهم، وكل قاعدة أمريكية موجودة في الإمارات وصلها قسمها ونصيبها. أيضا وزارة الداخلية في قطر بتقول مستوى التهديد الأمني مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن العامة، يعني والأماكن الآمنة، يعني مثل ما كنا بيوقع بنا في أيام القصف في بداية العدوان، مش يعني بعد ما تعودنا عليه. في بداية العدوان كانوا يقولوا لنا الجميع يجلس في الأماكن وفي بيته وما يخرج، وتغلقت الأماكن الجامعات والمدارس في بداية العدوان الأمريكي في 2015. اليوم بيقعبهم نفس ما كان بيقعبنا، وسبحان الله العظيم جاء الرد سريعا عليهم. أيضا انفجارات عنيفة تهز الإمارات العربية المتحدة مجددا، يعني مش مرة واحدة، ضربوهم في أكثر من مرة، وانفجارات في قواعد عسكرية أمريكية في الكويت. وبعدين جاء البيان حق الحرس الثوري الإيراني، هم بيقولوا بس نحن بنتعامل مع هذا الصواريخ والمقذوفات الذي بتوصل لنا، مثل ما كانوا بيقولوا في بداية العدوان مقذوفات من الحوثيين، اليوم المقذوفات الإيرانية سبحان الله استقبلوها. إيران وضحت لنا ما هو الذي فعله. بيان الحرس الثوري الإيراني قال أنه كان في تدمير مركز القيادة والتحكم ومخازن طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في القاعدة الأمريكية، قاعدة الأمير حسن في الأردن. وبيان حرس الثورة قال أنه حاول النظام الأمريكي بفرض إرادته على حكومة عمان إنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز، وقد تم إيقافه برد حاسم، يعني أنهم ضربوا السفن الذي حاولت أن تمشي في ممر غير الذي قال لهم حرس الثورة الإيرانية. حرس الثورة بيقول أنه من أجل تعويض الهزيمة الذي شن الجيش الأمريكي غارات على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي. أيضا بيان حرس الثورة بيقول أنه مقاتل القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفوا القواعد العسكرية الأمريكية. البيان بيقول أنه في المرحلة الأولى تم الرد على استهداف بنى تحتية ومنشآت عسكرية في قاعدة الأمير الحسن الجوية بالأردن. والحرس الثوري يقول أنه استمرار هذا العدوان سيؤدي الغادر إلى ردود أشد فتكا بالقواعد الأمريكية في المنطقة. بيقولوا أيضا أنهم استهدفوا الطائرات المسيرة المدمرة، استهدفت إيران بالطائرات المسيرة المدمرة جدا منظومة باتريوت، مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت، يعني أنه في سلاح جديد مع الجيش الإيراني ما قد كشفوش عن هويته من الطائرات المسيرة، قالوا أنه طائرات مسيرة مدمرة. إن شاء الله بإذن الله تفاصيل هذه الطائرات تأتي لنا قريباً.
أيضا أنباء عن استهداف في موجة أخرى بالطائرات المسيرة منظومة الاتصالات ومواقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، يعني في الكويت وفي البحرين. هذه منظومات الباتريوت هي التي كانت بتسقط الطائرات التي بتأتي من إيران والصواريخ. اليوم هذه المنظومات قد بتستهدف هي بنفسها، يعني ما عاد بش منها أي فائدة. أيضا إيران تقول أنه ستكون عواقب هذه التحركات وانعدام الأمن في المنطقة من مسؤولية العدو الصهيوني الأمريكي. وبتقول إيران، الجيش الإيراني بيقول أنه إذا تكررت هذه الهجمات سيكون الرد أشد. هذا كانت الأخبار التي فتحنا أعيننا عليها صباح اليوم، والحمد لله هي أخبار تسر الخاطر وأخبار قوية جدا، وأنه عصر الهيمنة الأمريكية ولا وإلى غير رجعة بإذن الله عز وجل. وهذا العدوان سيكون بداية فتح كبير ونصر عظيم جدا، وستندم أمريكا كثيرا على هذا، على هذه العنجهية الذي قامت بها وعلى هذا العدوان الذي شنته. وفي صباح اليوم يعني الساعة 9:43 تحديدا، وزارة الداخلية قالت أنه صفارات الانذار مفعلة في كل البلاد، طبعا هذا في البحرين وكل كل مناطق الخليج حتى سلطنة عمان، والكل تفعلت فيها الانذارات، وفي مختلف دويلات الخليج الذي ما توقعش يمكن ولا مثل محافظة البحرين، مثل محافظة من المحافظات اليمنية اليوم يمكن يكفيها صاروخ أو صاروخين وانتهت الحكاية. نتنياهو يعني منتظر أنه يجيه قسمه ونصيبه، فإن شاء الله بإذن الله أن مثل هذه الأخبار تكون بداية لنصر كبير ولفتح عظيم. والمتحدث باسم الأمن القومي بمجلس الشورى إبراهيم رضائي بيقول أن إيران سيطرت على مضيق هرمز بالقوة وستحافظ عليه بالقوة. ومدير الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بمحافظة بوشهر، هذه المحافظة الذي استهدفها العدو الأمريكي، قال لم تسجل أي إصابات في إثر هذا العدوان حتى الآن. الحمد لله، إن شاء الله أني ما تسجلش أبدا إصابات. هذه هي الانتصارات العظيمة وهذه هي الأخبار العظيمة جداً.

0: طبعا بعد كل هذه الاستهدافات الذي قامت بها إيران للدويلات الخليج، ساروا لعند الباكستاني يا منعا غور علينا. ما صار فعل الباكستاني هذا؟ يقول أنه وزارة الخارجية الباكستانية أجرت اتصال مع هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بيشددوا على ضرورة التزام الأطراف بنهج خفض التصعيد وضبط النفس وفق مذكرة تفاهم إسلام أباد. هو العدو الأمريكي من بدأ هذا الاستهداف، وهو العدو الأمريكي من جنى على نفسه. فإذا كان به أحد يوقف هذا العدو، يوقف ويلتزم بهذا المذكرة، فهو العدو الأمريكي. ما بيقول وزير الخارجية الباكستاني؟ بيقول بيأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وما زيد بيقول الباكستاني، بيقول أنه أكد على استعداد بلاده لمواصلة دورها البناء في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. لكن جنت على نفسها براقش، يعني هذا بداية الرد على هذا الاستهداف. إذا كان استهداف لمنطقة في إيران كانت نتيجته أنه تدوي صفارة الإنذار في كل مناطق الخليج، فالقادم أعظم وأعظم إن شاء الله بإذن الله. أنتم مستمعين الكرام، شاركونا برسائلكم، ما رأيكم فيما تقوم به إيران وما تقوم به من عمل عظيم لنصرة الإسلام والمسلمين، لنصرة القضايا الإسلامية العظيمة. شاركونا رسائلكم تضامن مع إيران، تأكيد على الجاهزية للدخول في الميدان. أنتم مستمعين الكرام شاركونا على 720-991-991 أو الاتصالات على 01-322-653.
1: هزيمة العدو الإسرائيلي هي هزيمة كبيرة، وهي نصر للجمهورية الإسلامية لقيادتها للحرس الثوري للنظام الإسلامي الشعب الإيراني، نصر للمسلمين جميعا، نصر للعرب، نصر للقضية الفلسطينية. يقاس هذا عندما نقارن ماذا لو نجح العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي في تحقيق هدفهم، لو استسلمت كما يطلبون إيران، أو أسقطوا النظام الإسلامي، أو سيطروا على الوضع، أو أخضعوا إيران لإملاءاتهم وشروطهم. وكل هذه الأشياء مستحيلة في الواقع، لكن ماذا لو تحقق لهم ذلك؟ هذا كان سينعكس على واقع المنطقة بشكل كبير، لأن العنوان الأساس لعدوانهم على إيران هو عنوان تغيير الشرق الأوسط. هذا ما يسعون له، وهم واضحون في ذلك. هم يتحدثون، المجرم نتنياهو بنفسه يتحدث ومعه بقية المجرمين الصهاينة يتحدثون في هذا السياق، في سياق تغيير الشرق الأوسط. ومعنى ذلك أنهم سيتجهون إلى بقية الأنظمة وبقية البلدان.

0: ولا عجب. إذن نبدأ باستقبال أولى المكالمات الواردة إلينا. ألو،
1: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحياتي لكم يا قلبي جميع العالمين، الله يحفظك ويجعلك بخير.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: قوة الإيران، الله ينصرك.

0: الله يرحمه الله والمجاهدين جميعا جبهة.
1: وتحية لكم، شكرا جزيلا.
2: أناكم به سلمان لا غر ولا عجب ودهرا صمتتم ثم لم.
1: إذن مستمعنا نذكركم بأرقام التواصل للرسائل 7909919991، أما الاتصالات فعلى 3222653 مسبوقة ب01 من خارج العاصمة. وهنا لدينا رسائل كثيرة نبدأ بقراءتها. رسالة من أبو خليل الحاوي يقول: أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. مشكلتنا مع النظام السعودي العميل المتصهين المرتمي في أحضان دول الغرب والمنفذ لإملاءاتهم في المنطقة فقط وليس مع أبناء نجد والحجاز. صحيح فعلا هي المشكلة مع الأنظمة الخليجية، أما الشعوب فهم مستضعفون كما يقال، وهم أهلنا وإخواننا، وإذا مسهم أي طارئ سنكون نحن الشعب اليمني أو المدافعين عنهم، نحن السند والمدد حقهم فقط، نشتيهم يتحركوا ضد النظام العميل عندهم. المرسل عبد علي حاوي، ونطلب زامل الله معنا، الله مع إيران. تقريبا قطعت الرسالة، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، حيا الله يا أستاذة خديجة، نورتينا بصوتك الجهادي المميز، شكرا جزيلا. تقول: نعم نبارك بكل فخر واعتزاز الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الجبان، ونقول للمعتوه: جنيت على نفسك وحشرت نفسك في جحيم لا ينطفئ. التحية للحرس الثوري والقيادة الثورية في إيران. إيران ثبتت معادلة السن بالرأس، يعني إعدام لرأس الأفعى ودقها القواعد الأمريكية تحترق، والقوه المزعومة تهلك وتتهاوى، والكبر والغرور ولا إلى غير رجعة. السلام على أيدي رجال الله المتوضئة التي تدك عروش الطغاة والمستكبرين، وهذا إنما يدل على ثمرة ما بناه السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه من بنت حجة. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. نسأل الله العلي القدير أن يديم على الشعب الإيراني نعمة الأمن والاستقرار يا رب يا الله، وأن يكلل مسيرتهم بمزيد من التقدم والتطور والازدهار في كافة المجالات. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. والتحية لك خديجة والمخرجة، شكرا جزيلا المخرجة العزيزة أماني. طيب هنا أيضا رسالة من أمنية المؤيد تقول: صدد الله رميتكم وثبت الله أقدامكم وبيضوا وجه الأمة الإسلامية كلها، ونقول لإيران اضربوا أي خائن من الصهاينة العربية اقطعوا راسه. وزامل إيران إيران. الصمد

0: مطر الغضب.
1: أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد إلى دول الخليج. يا أسفة على القواعد الأمريكية والإسرائيلية التي استضفتها على أراضيكم، فعلا يا أسفة. يقول لقد اخترتم طريق العداوة، عليه سنضربكم وسنقطع دابركم وندع كل من تسول له نفسه استهداف أمتنا. سلام على محور المقاومة الشريف، على فلسطين العزة والبطولة وإيران واليمن ولبنان والعراق وسوريا. أنتم تواجهون إرادة شعوب حرة لا تنحني إلا لله، فاعتبروا من عواقب أفعالكم ومواقفكم الحق سينتزع بقوة السواعد، ولن نسكت عن قواعد الذل التي زرعتموها في ديارنا. لقد حان وقت الحساب، فانتظروا ما سيأتيكم من بأسنا الذي لن يرحم المعتدين. مع احترامي، تحياتي، تحية أخوكم مشتاق فؤاد. شكرا جزيلا. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: سعد الله صباحكم أستاذة.
1: وصباحكم بكل خير وعافية، من معنا؟
2: معكم مسك من محافظة رينا.
1: يا أهلا يا مسك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، في سمع صوتك يا أستاذة تمام.
1: الله يحفظك وديلك العافية. سمعتي موضوع اليوم؟
2: والله يا أستاذة ما فتحت شال إذا إيش على إيش
1: الكلام. اليوم نتحدث عن الرد الإيراني القوي والمزلزل على القواعد الأمريكية في دول الخليج، ما رأيكم بهذا؟
2: والله أكيد يا أستاذة، إحنا مؤيدين للإيران، وإحنا كمان تبع إيران، وإحنا مع إيران مع أي دولة كده مسلمة، مع الحق، مع فلسطين، مع كافة الأمة المسلمين، إحنا مؤيدون ونزيد نضرب معهم. أي دولة تتآمر مع الإسرائيلي أو مع اليهودي، أو سواء السعودية أو باقي الدول الذي هم متفقين مع أمريكا ومع إسرائيل، كمان نضربهم
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله في خلال الأيام القادمة إذا ما استمر هذا التصعيد ندخل في هذا المسار مثل ما هو معتاد من اليمن. شكرا جزيلا يا مسك، تسلمي.
2: شكرا لك يا سيدة، شكرا،
1: في أمان الله.

0: لا تقول صباح العزة والكرامة والإباء، صباح النصر والتمكين، وتحياتي لكل المشاركين وعلى رأسهم صاحب اللمسات الجميلة الرائعة الأخ وليد الوصابي. أقول له ألف ألف تريليون مبارك يا غالي بمناسبة التخرج، نتمنى لك مستقبل زاهر ومشرق. الصراحة نفتخر بك كثيرا، مع تحيات أبو أمجد الوصابي. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، نورتي يا صاحبة الحنجرة الذهبية أستاذة خديجة، وتحية من أعماق قلبي للمخرجة. شكرا جزيلا. تقول والله لا نتراجع خطوة للوراء، بل قادم سنضرب كل منطقة في بها قاعدة أمريكية، ونقول لإيران نحن إلى جانبكم، شدوا النصر على أيديكم، وأطلب زامل يا ملوك المملكة المرسل من وصاب. وهنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم، أهربوا والله لا نلقاكم يا ابن سعود، وأطلب زامل الموت لأمريكا ولازم ما تموت. بيقول أستاذ سلطان هل معه فترة أو ماشي؟ ما أعتقدش. شكرا جزيلا يا أبو كيان. اتصال جديد. ألو ألو، السلام عليكم.
1: سلام عليكم،
0: حياكم الله، من معنا؟
1: من هذا؟
0: أنتم على أثير سام اف ام.
1: عفوا عفوا منكم، الله يعينكم.
0: هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله، طاقم تقول أعزي بذكرى استشهد الإمام زيد. الرسالة مخبوصة شوية، أتمنى منش أو من المرسل إعادة إرسالها بطريقة أفضل. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، عدد زخات الصواريخ التي تقصف اليهود والمنافقين، حان الوقت الذي ننزل فيه نزيل فيه كيان العدو الأمريكي الغدة السرطانية. لا نريد لعبة القط والفأر مع العدو، بل نريد معادلة يا نكون أو لا نكون، وهي سنة الإلهية النصر للأحرار والمجاهدين الأخيار. نحن الشعب اليمني ناضون مع إيران وماضون لتحرير اليمن من رجز السعودية، مع ابن البدر قائد شعبنا الحر والوفي مفوضين لقراراته الحكيمة. نسأل الله أن يؤيدنا بنصره وعونه، وأطلب من المجاهدة أماني زامل ما نميل لسالم المسعودي. معكم الفقيرة إلى الله بنت همدان. شكرا جزيلا. اتصال. ألو،
2: صباح الورد يا أستاذة خديجة.
0: صباح الله بكل خير وعافية، يا أهلا وسهلا، من معنا؟
2: معكم بنت اليمن.
0: يا أهلا يا بنت اليمن، تفضلي.
2: كيف حالك يا أستاذة ريحان خديجة أدرا؟
0: حياش الله، في خير وعافية، شكرا. تفضلي مشاركتك.
2: مشاركتك والله جميلة، بس وين أستاذ صهيب؟ هو حادث على ما أعتقد؟
0: ماشي. إحنا اليوم نتحدث عن ضرب إيران لي أسأل القواعد الأمريكية. نعم، شكرا جزيلا، انقطع الاتصال. معنا هنا أيضا رسالة تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، كيف أنت عزيزتي الغالية خديجة، نبارك للشعب الإيراني على هذا النصر الكبير. والله يا خديجة الشعب الإيراني صبحهم صبوح معاكم، تسبيح حسن وزامل قول وفعل. شكرا جزيلا يا تسبيح.

هنا أيضا رسالة تقول صباح الخير، رسالتي للعدو السعودي، نقول له سوف نمرغ أنفك في التراب ونطهر الأرض من رجسكم، انتظرونا قريبا، ونقول إيران دقوا لديهم في البر والبحر، ولا كافر يرفع رأسه، معكم المجاهد أبو عناد البرق من جبهة الضالع. شكرا جزيلا وحفظ الله كل مجاهدينا في كل الجبهات وكل التحايا لهم. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا غالية خديجة والمخرجة المبدعة؟ الحمد لله في خير. هنا بتقول من صباح الصبح يا فتاح، إيران صبحتهم صواريخ، وكانت البيانات الإيرانية تقول مطعم الصواريخ مطعم الضربات والصواريخ الطازجة، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الانتصارات العظيمة، والسلام على الشعب الإيراني المسلم وعلى حرسه الثوري الإيراني والقيادة بجميع تشكيلاتها، وتحياتي للسيد القائد يحفظه الله والمجاهدين وطاقم سام اف ام، ولك أستاذة الغالية خديجة والمخرجة المبدعة صاحبة اللمسات الذهبية، وأطلب زامل وحدة الساحات، وتحياتي للجميع، وتحياتي لصديقتي الغالية جنات حفظ الله، معكم مريم راجح الشويع من همدان. شكرا جزيلا يا مريم.

0: ايضا رسالة تقول اسعد الله صباحكم الانتصارات اختي خديجة النعمي والمايسترو المخرجة مباركة مؤرد السريع الايراني والحازم. نقول لدول البئر ذوقوا ما ذوقتموها اليمنيون, وباذن الله سيأتي الرد من اليمن وستذوقون بأس اليمنيين الذين أرغمتموهم عليه مدة 11 عام وأنتم تحاصرون وتكسفوننا وتقصفوننا وتعملون على قهرنا استعدادنا, ولكن نحن قوما وتعملون على قهرنا واستعبادنا, ولكن نحن قوم لا نستعبد ولا نقهر, نحن قوما قوم نستمد قوتنا من الله وقراراتنا من القرآن ومن حليف القرآن زيد عليه السلام. نحن في ذكراه ازددنا قوة واستنفار, وتشاهدون ها هي الأيام تمر والقبائل اليمنية مستنفرة وفي أعلى الجهوزية. ونقول للسيدي يا سيدي أجل أبشر بالفتح, والله أن جند خيبر جاهزون لاقتلاع حصن خيبر السعودي كافر وكافة ونستنزع كافة حقوقنا من وجه. تحية لكل الأخوات المشاركات كلهم باسمها وصفتها وعلى رأسهم أختي فداء أهل البيت يا من عزام يا ليتني طير وعلي وزور سعده وابو جبريل, وأهدي لأختي فداء تحيات المجاهدة مع الله أخت الشهيد. اتصال. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا, من معانا؟
1: بثينة العبدي.
0: من؟
1: بثينة العبدي.
0: بثينة. بثينة.
1: ألو.
0: بتسمعيني؟
1: نعم.
0: اسمعيني من سماعة الهاتف ووطي الراديو لو سمحتي. طيب.
1: صباحك الانتزاع وانتصار وكرامة, نحمد الله على الانتصارات.
0: الحمد لله.
1: نشد على أيدي أخواننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, نقول لهم المزيد من التمثيل بالأعداء, واسألوا لدماء الشهداء ودم السيد الإمام الحسين الخامنئي. ونقول لأمريكا تلقي يزيد من الشفعات من جديد بدينا عليه, والعدو بدون الحرب وحصل على ما يليق به.
0: شكرا جزيلا. حابة تسمعي حاجة يا بثينة؟
1: شكرا.
0: شكرا
1: لك. تحية جميعا مستمعاتك.
0: والتحية كل التحية للشكرا يا بثينة.

0: جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: تحية لك يا أستاذة خديجة، كمان التحية للمخرجة.
0: والتحية لش من معنا؟
1: جيهان.
0: جيهان يحيى بش يا جيهان، كيف أنت؟
1: حياكم الله. أنا أولاً تقدم بأسماء الثانية التبريكات إلى الشعب الإيراني على هذا الصمود وعلى الإصرار العظيم. كمان أعزيهم بشهاد الشهيد علي خامنئي، وأقول لهم والله إن هذا كان لنا يعني مؤثراً وفي نفس الوقت يعني قوة القوة، لأن يعني تفطون الأمريكان والصهاينة. وكان كمان أقول لعنه الله على صهاينة العرب اللي هم يعني يعني باعوا دينهم وإسلامهم لأجل هذا لأجل أن يرضوا الصهيوني الأمريكي.
0: الله المستعان.
1: أنا جيهان يعني أعلن موقفي هذا وأتحدى كل مرتزقة، كل المرتزقة الذي باعوا اليمن. أقول لهم جيهان ما تخاف الله لو مثلا ستظل جيهان. وأطلب جامل الزمن الجديد لعيسى الليث، وكمان تحياتي إلى كل البنات المشاركات، أتمنى أن يقبليني صديقة كل البنات المشاركات دون استثناء. شكرا جزيلا لكم.
0: يا أهلا يا جيهان،
1: كمان نصيحتي للمتصلات اللي تتصل وتتكلم وتسأل عن هذا وهذا، يعني أقول هذا منبر إعلامي، المفترض أن أنت تشاركي بما لديك يعني تشاركي عن الوطن.
0: شكرا جزيلا يا جيهان.
1: شكرا جزيلا يا أستاذة خديجة، وأتمنى يعني أن تسلمي على الأستاذة رحاب وآلاء وسندس. تحياتي لكم جميعا.
0: وصل السلام، شكرا جزيلا يا جيهان. في مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا، فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام والعود احمد.
13: هذا الانتصار بما أرساه من إعادة الاعتبار لهذه الأمة، الأمة الإسلامية بكلها، ولمعادلة الردع، وهذا الشيء مهم جدا، ولإسقاط معادلة الاستباحة، ولفشل الأمريكي ومعه العدو الصهيوني. وخلال مدة 5 أسابيع بالرغم من إلقاء الأمريكي بكل ثقله وإمكاناته السياسية والعسكرية وكذلك المادية في العدوان وفي المعركة، ومعه العدو الإسرائيلي كذلك، لكنهم فشلوا. ولذلك هذا الانتصار هو نعمة كبيرة وعظيمة من الله تعالى، نعمة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة، وهو مكسب كبير جدا للأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم.

من جديد نعود معكم مستمعين الكرام في فاصلة ظهيرة لهذا اليوم. والأخبار العاجلة من إيران ما زالت تتوالى. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى علاء الدين بروجودي، طبعا أسماءهم غريبة جدا، يقول الثأر لدماء القائد الشهيد والشهداء واجب حتمي. يقول أيضا على ترامب ونتنياهو وعملائهما التنفيذيين أن ينتظروا في أي لحظة عملية الثأر على يد أحرار العالم. ويقول أيضا لن يكون أي مكان في العالم ولا حتى البيت الأبيض آمنا لهذه الأنظمة المنتهكة للمعاهدات والمجرمة. أيضا في ختام حديثه يقول الثأر من المعتدين لم يعد مجرد رد فعل محدود، بل أصبح حركة عالمية. فعلا هذا ما نراه ونلحظه اليوم. هذا كان مجرد رد على العدوان على الأراضي الإيرانية، أما الثأر لدماء السيد القائد فلم يأتي بعد ولن يكون إن شاء الله إلا بزوال الكيان الصهيوني من الوجود. اتصال جديد. ألو. أهلا وسهلا، من معنا؟ حياك الله، من معنا؟ انقطع الاتصال. نعود لقراءة الرسائل، وهنا رسالة من فتاة المسيرة تقول السلام عليكم، الحمد لله على الانتصارات العظيمة التي حققها الحرس الثوري، التحية لك غاليتي خديجة وللمخرجة وبتطلب زامل هامة الأرواح. شكرا جزيلا يا فتاة المسيرة.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال يا عزيزتي خديجة؟ نحمد الله ونشكره على الانتصارات العظيمة والضربات المنكلة التي نكلت بالأعداء، ونقول لإيران المزيد من هذه الضربات التي ترفع الرأس وزامل تجارب الأيام من أماني عادل. شكرا جزيلا. أيضا رسالة هنا تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، يسعد صباحي شغاليتي والحبيبة على قلبي خديجة، شكرا جزيلا. وتقول يسعد صباح المخرجة، كيف حال شغاليتي والحبيبة على قلبي خديجة، منورة الإذاعة بصوتش الرائعة والجميل، والله اشتقنا للمشاركة معش يا خديجة. شكرا جزيلا، الله يديلش العافية. وتقول أما بالنسبة للموضوع مهم، نحن جاهزون بكل ما نملك من قوة، نحن متوكلون على الله واثقون بالله وبنصر الله، متمسكون بحبل الله، ونحن نطبق قول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ونحن مؤمنون متوكلون على الله. وأقول لإيران اضربوا فنحن معكم، والله لن نترككم مهما حصل. وتحياتي للأخوات محبة الإعلام البتول يحيى وإسراء النصر والدكتورة سارة الفضلي، وتحياتي لك خديجة والمخرجة، وأطلب زامل هامة الأرواح أهديه للأخوات التي ذكرتهن، ولك خديجة مع خالص تحياتي حفيدة الزهراء. شكرا جزيلا يا حفيدة الزهراء على هذه الرسالة الجميلة. أيضا الرسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله على هذه الانتصارات الكبرى وهي بفضل الله، ونقول للشعب الإيراني أن معك بر وبحر، بر بر بحر بحر، مسلمين لك ومضمون على خطكم وخط السيد القائد حفظه الله، وتحياتي لكن هاجر صدام، وشكرا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات خديجة والمخرجة أماني؟ نبارك لإيران هذا النصر الكبير، هذه الأخبار التي قوت القوة والمزيد المزيد من الانتصارات من براء الفقيه من الحديدة واجتزام للموت لأمريكا، ولازم ما تموت. شكرا جزيلا. أيضا رسالة تقول: السلام على إيران وما تقوم به، قوة القوة والله يسدد رميتهم، وإيران هي من ترسم النصر بكل معركة، وبسيف علي البتار ستقطع الهيمنة الأمريكية المعتدية، والقادم أعظم والبادي أظلم، ونصر لكل المؤمنين، وزامل زلزل جمع الأمريكاني. معكم أنا رؤى محمد. شكرا جزيلا يا رؤى.

رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير يا صوت الحكمة والجهاد في إذاعة سام اف ام، وتحية لجميع المستمعين الأحرار. ما شهدناه اليوم من رد صاروخي وبالمسيرات من قبل الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة هو تحول استراتيجي يثبت أن زمن الضرب من طرف واحد قد ولى إلى غير رجعة. معاذ اليمني، شكرا جزيلا.

إيران رسالة تقول السلام عليكم، ألف تحية لإيران، ونقول الأعداء ما معكم إلا تبيعوا أنفسكم بأرخص الأثمان لأمريكا، ما دام إيران في الوجود لا مكان للأعداء، معكم يمن الوصابي. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفوض السيد القائد، الله أكبر، زلزلهم ولا تبقوا أي قاعدة أمريكية، زلزلهم والله معانا، والله معانا، ونفوض إيران، الله ينصرهم، ونفوض إيران، الله ينصرهم، مع تحيات معتصم الوصابي.

أيضا رسالة تقول: السلام عليكم عزيزتي خديجة، السنة الإلهية هزيمة اليهود على محور على يد محور الجهاد. عصرنا اليوم سوف يتقوى محور الجهاد ويضعف حلف أبستين اللعين، أما دور اليمن سيحظى ويتوفق إن شاء الله بالجهاد والالتحام المباشر مع أديال حلف أبستين، وسننتصر وسننصر القدس وندخل فاتحين ونحرر مكة المكرمة من شداذ الآفاق. معك حزب المارعي ووحيد دميش. شكرا جزيلا. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالك غاليتي خديجة وكيف حال المخرجة المتألقة؟ دائما أماني. شكرا جزيلا، كلنا في خير. تقول: نحن نقول لإخواننا في إيران سلمت أيديكم، ونقول لدول الخليج تلك الأيادي نداولها، تلك الأيام نداولها بين الناس. ذوقوا ما قد ذاق الشعب اليمني، وتحياتي لكم وتحياتي لأسرار النصر وحفيدة الزهراء، مع تحيات محبة الإعلام البتول يحيى. شكرا جزيلا وكل التحايا لك.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، أهنئ كادر إذاعة سام، والبث عندنا مقطوع، ولو سمحت أقدم تهنئة للعريس الغالي عبد الله رشدان بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص الذهبي، وأطلب زفة من بنت صعدة. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم أختي خديجة، نبارك الانتصارات، معاكم سلسبيل الأصابي، شكرا جزيلا.

هنا رسالة تقول: السلام عليكم، عظم الله أجر سيدي ومولاي ونور عيني عبد الملك، عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الإمام زيد المصلوب سلام الله عليه من مقولته المشهورة: البصيرة البصيرة ثم الجهاد. وقال الإمام الأعظم: من أحب الحياة عاش ذليلا. وقال للعدو السعودي: ونقول للعدو السعودي إحنا بناخذ حقنا وأنت مدعوس يا أنجس. وتحياتي وشكرا أم المؤمنين، وأطلب زامل في الإمام زيد صلوات الله عليه. شكرا جزيلا يا أم المؤمنين.

أيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال المذيعة والمخرجة؟ الله يحفظكن وشكرا على هذا الكلام الذي تقدميه لنا، الله يدي لكن العافية، وأطلب زامل على ذوقكن من بنت جواح سنحان، وشكرا لكل المشاركات ولجيهان ولبنات جبل وصاب، شكرا جزيلا. أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم، الرد الإيراني هو يمثل كل حر، وهو بينتقم لكل من امتهنته أمريكا، سلام الله عليهم، من أم زكريا الحشيشي، شكرا جزيلا.

رسالة تقول: نبارك لإخوتنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقول لهم أعانكم الله وكتب الله لكم الأجر، ونقول للسيد نحن رهن الإشارة. تحياتنا لك الأستاذة خديجة مع تحيات بنات العبسي من تعز، شكرا جزيلا لكم. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ نبارك للمقاومة الإيرانية الرد المزلزل على القواعد على قواعد الخليج، وإن شاء الله سيكون بداية إنهاء العدو الأمريكي. وشكرا، معكم سامي الوصابي. أيضا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، نبارك للشعب الإيراني والشعب اليمني، ونبارك للسيد القائد بالرد الإيراني المزلزل على العدو الأمريكي، وشكرا، معكم يعقوب الوصابي. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. زاقم سام: إيران انتصرت واليمن انتصرت وسننتصر على السعودي بقوة الله. تحية لك وللمخرجة ممكن زامل أقدس مهمة، مع تحيات محمد هبة النهاري وألياس النهاري وهيهات من الذلة. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، صباح الانتصارات بإذن الله. بإذن الله تعزية من جميع المقاومة الإسلامية لقطر بصواريخ حيدرية على القواعد الأمريكية في جميع دول الخليج المتصهينة. النصر لإيران الأبية من أم عماد الأمير بقوة الله، ثم قوة إيران. سيبقى هرمز مغلق بأمر الولي مجتبى رضوان الله عليه إلى أن تتأدب أمريكا وأعوانها في المنطقة. شكرا جزيلا يا أم أمير. أعزائنا الذي عدهم برسول الله، حين أتمنى منكم ما ترسلوش رسائل لأنه يمكن ما نقدرش نقراها. ما شاء الله الرسائل كثيرة جدا. هنا رسالة تقول: صباح الانتصارات أختي خديجة والغالية أماني، والله أن الضربات الإيرانية على قواعد الأمريكان تشفي صدور قوم مؤمنين، وأنها ضربات حسينية علوية زيدية محمدية. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هكذا دائما ينتصر الحق ويكون أهله وكلنا إيران وغزة ولبنان. وتحية لمحبة الإعلام البتول يحيى وحفيدات الزهراء. ولو تفضلت الغالية أماني زامل دك الغاصب معكم أسرار النصر. شكرا جزيلا يا أسرار. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم والصلاة على محمد، لقد أحسنتم الموضوع وسندخل له من حيث مفتتح. نعم، من ذاق طعم الهوان من ذاق طعم الهوان من كأسنا لا يعرف المعاناة ولا نار الحروب، وننتظر المزيد من القضاء والرد العنيف. المرسل عبد السلام محمد سالم من ذي السفال. شكرا لكم على قراءة الرسالة بشكل صحيح وكامل عبد السلام محمد سالم. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذة خديجة والأستاذة أماني. هذه هي المعارك على مدى الحياة، ليست هي عسر كلها وليست هي يسر كلها، بل هي العسر في طريق اليسر واليسر في نهايات العسر. فنبارك ونؤيد الحرس الثوري الإيراني ونقول لهم: بورك جهودكم، أنتم أمل الأمة بعد الله وكهفها وعزها وفخرها، وعليكم بعد الله ينعقد الأمل في جهاد الظالمين والانتصار للمظلومين. ونحن معكم في أي مرحلة تتطلب أن نكون معكم كل الحب والاحترام. لك العزيزة المتألقة خديجة وللعزيزة المبدعة أماني وإلى كل المشاركات كل الحب والاحترام. وأقول للغالية المجاهدة: مع الله تسلمي دائما. وللمشاركة الجديدة جيهان: يا حيا بك صديقة غالية على العين والرأس من فداء أهل البيت. شكرا جزيلا يا فداء. شكرا. أيضا هنا رسالة تقول: إيران واليمن خط أحمر، معكم مالك العبدلي وزامل صناع الكرامة. هنا رسالتي للسيد أن ينظر إلى المعسرين في السجون وأخص الاحتياطية في إبن. إن شاء الله بإذن الله توصل رسالتكم. هنا رسالة تقول: محور المقاومة أعاد للأمة كرامتها وعزتها من بعد عقود من الزمان طال فيها ذلها وخزيها نتيجة لتلك السياسات الرعناء من قبل حكامها ورؤسائها، نتيجة لانبطاحهم التام لزمرة الشر للسطوة الغربية المهيمنة على شعوب العالم الضعيفة التي لا تملك حقها في الاستقلال والحرية. لكن اليوم أصبح العالم بأكمله يحسب لمحور الجهاد والمقاومة ألف حساب بثقتهم بالله بجهادهم ومقاومتهم لأعداء أمتهم. غالبوا الموازين وفرضوا معادلة النصر بالقوة التي عمدت بدماء العظماء وتحيات الأوفياء الشرفاء وتضحيات الأوفياء الشرفاء، لا بالمفاوضات والحوارات. خالص الشكر والتقدير للثنائي الجميل فجمال ورونق حضورها الأستاذتين خديجة وأمالي وزامل إيران النصر من كاهرة الأعداء. شكرا جزيلا يا كاهرة الأعداء، كل التحايا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم العزيزة خديجة منورة الأثير بصوتك الأكثر من رائع، تحية إجلال وإكرام للشعب الإيراني المجاهد الحر الصامد. والله يا عزيزتي ما سمعت الموضوع ولا دريت إيش أقول، تقبلوا خالص التحية من البتول أحمد. أما أنا وصلي سلامي للراقية ابتهال وتحية لصديقتي محبة القرآن ولا تكرمت زامل. شكرا يا رجال التصنيع. يا عزيزتي انقطع البث في صعدة بضحيان، أتمنى من التقنيين يعملوا على إصلاحه. انقطع بعد الفاصل بدقيقتين يا من عصلحوه. وأيضا رسالة بتقول: الحمد لله رجع البث، الحمد لله أنه رجع وشكرا على الرسالة. أيضا هنا رسالة تقول من رسالة من وصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصابي، يقول: نؤمن أن الله لا يختار لنا إلا الخير، لكننا أحيانا نتألم لأن الخير لا يأتي بالصورة التي تمنيناها ولا في الوقت الذي انتظرناه ولا بالطريق الذي رسمناه لأنفسنا. نحزن حين تغلق أبواب ونجهل أن الإغلاق قد يكون حماية الله. حماية الله يرى ما لا نرى ويعلم خفايا الأمور ومآلاتها، يقدر ثم يلطف ثم يجبر وإن طال الطريق. ليس كل ما نرى خير وليس كل ما يؤلمنا شر، وما بين المنع والعطاء حكمة لا تدرك إلا بعد حين. الرضا لا يغير القدر لكنه يغير القلب، ومن رضي رأى الخير ولو بعد حين. من أب العز والكرامة شكرا للجميع وليد الوصابي. وأقول للأخ أبو المجد الوصابي شكرا من الأعماق يا غالي، ويا من عاد يقرأ رسالتي هذه قرأناها. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أستاذة خديجة والمخرجة أماني. نعم نؤيد الرد الإيراني ونقول لهم نصركم الله وعيد وأيدكم، وأطلب زامل هامة الأرواح وتحياتي لكم من بنت الدريهمي. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم أستاذة خديجة وكل الطاقم، نبارك للشعب اليمني والإيراني وكل المقاومة، والله إنه نصر يرفع الرأس ونشتي للسعودية منه. هذا مع تحيات أبو وائل درويش معتكف. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم يا إذاعة المفضلة، وإن شاء الله من نصر إلى نصر والعدو إلى زوال. أشكر صديقتي الغالية ذكرى حمود وبعض صديقاتي الذين حفزوني إلى هدى الله معاكن فدائية أبو جبريل. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم كيف حالكم، أنا أقول لإيران انتصرت في عيون الأعداء، وأقول للعدو أنتم مهزومين مهما حاربتم من دول مسلمة أنتم الخاسرين. تحياتي لكم جميعا وزامل تحداهم معكم بنت جهران. أيضا هنا رسالة تقول: نقول لإيران اضربوا بيد من حديد، فالعدو الأمريكي مهزوم بعون الله، معكم أبو رعد من تعز. أيضا رسالة ما شاء الله الرسالة طويلة جدا. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، أطلب زامل أبشر بعزك يا سيدي، معكم جميل من وصاب السفار، وتحياتي لكم وإقرأوا رسالتي. قرأنا رسالتكم. هنا آخر رسالة، آخر رسالة يا أماني تقول: سلام الله عليكم إذا عتسام، نسأل من الله في هذا اليوم أن يسقينا الغيث لحيث أن الأرض قد أجدبت، وندعو من خلال إذاعة الناس إلى أن يعودوا إلى الله والإكثار من الدعاء لله، وأن يسقينا الغيث واسمعونا دعاء الغيث. شكرا إذا عسام من أبو جبريل الذمار. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لكل من شارك معنا بالاتصال أو بالرسائل. شكرا لكم جميعا أعزائنا المستمعين، تقبلوا خالص التحية من كنا معكم في هذه الفترة خديجة النعمي وأماني مفضل، كونوا دائما بخير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.

وكان ينادي في الأمة بكلمته المهمة جدا والعظيم: البصيرة البصيرة. يسعى إلى أن تستبصر الأمة. الأمة أول ما تحتاج إليه دائما هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي في هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسره وأخطر ما تخسره هو الوعي، الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجل، أمكن لها أن تخدع، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة وأن تقيدها فتوى خاطئة وأن تكبلها فكرة ضالة. فكرة ضالة تمثل حالة من القيود التي تجعل الكثير من الناس يسكتون ويستكينون ويتعطلون عن النهوض بالمسؤولية. جانب المسؤولية جانب أساسي في الإسلام، إذا عطل هذا الجانب من الدين ضاع كل شيء، وطوعت بقية المسائل الدينية، مسائل محصورة، جوانب محدودة من الدين تطوع تستغل من جانب الطغاة والظالمين والمجرمين.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد،
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله نتلوها ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لنصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله، حيث وقد وصلنا إلى الآية رقم 57 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. المعنى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أخبر بولادتها، ظل وجهه مسودا، كناية عن غيظه أو غضبه أو كراهته الشديدة لما بشر به التي سود وجهه من أجلها، وهو كظيم أي شديد الغيظ أو الحزن أو نحو ذلك، كأن قلبه مملوءا بذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. المعنى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يكون حيث لا يرونه، ولعل ذلك فرار من ضحكهم وسخريتهم بسبب البنت المولودة له. أيمسكه على هون، يفكر في حال تواريه، أيمسكه على هوان وذلة أم يدسه في التراب، يدفنها لتموت. ألا ساء ما يحكمون، قبح ما يحكمون، حيث جعلوا لله ما يكرهون، أي جعلوا له البنات وهن عندهم سوء. ويقول الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم المستحقون أن يقال فيهم القول الذي يسوءهم لاستحقاقهم الذم والإهانة، ولله المثل الأعلى، فهو الذي يستحق التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وكل ما تفيده أسماؤه الحسنى، وهو العزيز الحكيم، فلا يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى سبحانه، لأنه الغني. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المعنى: أحبتي الكرام، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي لو كانت عادته في هذه الدنيا أن يؤاخذ الناس بظلمهم، وظلمهم هو المعاصي، ما ترك عليها من دابة، فكان يهلك الناس أينما كانوا من الأرض ويهلك ما حولهم من الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا في العادة الغالبة، وقد يهلكهم في حالات نادرة إذا كذبوا الرسل وحاربوا الدين. فإذا جاء أجلهم وهو الموت أو العذاب الذي أخر عنهم وأمهلوا قبله، لا يستأخرون ساعة في الحياة الدنيا ولا يستقدمون الموت قبل أجله، نسأل الله التوفيق. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. المعنى: ويجعلون لله ما يكرهون، إما البنات وإما كل ما يكرهون مما حرموه على أنفسهم، فلم يجعلوها لله إلا لأنهم يكرهونها. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يقولون في أنفسهم الكذب الذي لا أصل له، إنما هو اختلاق ألسنتهم له، وهو دعواهم أنهم يستحقون الحسنى. لا جرم أن لهم النار، حقا أن لهم النار فهي التي يستحقونها، وأنهم مفرطون، بكسر الراء مسرفون، وبفتح الراء مقدمون إليها قبل أتباعهم. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه من آيات كتابه العظيم، ويجعلها نورا في صدورنا، ويرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم أحبة الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني. الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام.

0: اف ام، إذاعة المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك
3: على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات. نعالج في هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة، شيئا من شخصية الإمام زيد بن علي عليه السلام، ونشأته وصفاته وملامحه ووصفه الخلقي والخلقي. فالإمام زيد بن علي عليه السلام ولد بالمدينة المنورة في سنة 75 هجرية، حينها كان أبوه زين العابدين قد زفت إليه البشرى، فقام وصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم أخذ المصحف مستفتحا لاختيار اسم مولوده، فخرج في أول السطر قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فأطبق المصحف، ثم قام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف مستفتحا، فخرج في أول السطر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ثم قام وركع، ثم أخذ المصحف وفتحه، فخرج في أول سطر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حينها أطبق الإمام زين العابدين المصحف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، عزيت في هذا المولود، إنه زيد. كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعلم عما علمه من قبل من مرويات يرويها عن آبائه، أن رجلا من ذريته يسمى زيد سيستشهد وسيكون له دور في المستقبل. وهناك مرويات عديدة جدا، من هذه المرويات ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن أبي جعفر الباقر، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للحسين: يخرج رجل من صلبك يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة بغير حساب. وروي أيضا وروى أبو الفرج بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب، لا ترى الجنة عين رأت عورته. ونقل المؤرخ الزيدي حميد المحلي في كتاب الحدائق الوردية عددا من الآثار التي رويت عن الإمام علي وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن الإمام زيد، منها كما يقول: وروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الأولين والآخرين المقتول في الله، المصلوب في أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. ثم ضم زيد بن حارثة إليه ثم قال: يا زيد، لقد زادك اسمك عندي حبا، سمي الحبيب من أهل بيتي. هذا الأثر رواه ابن عساكر وروي معناه في مقاتل الطالبيين وكنز العمال أيضا. وهناك رواية أيضا تقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقتل رجل من ولدي يدعى زيد بموضع يعرف بالكناسة، يدعو إلى الحق، يتبعه كل مؤمن. وعلى كل حال، هناك روايات عديدة جدا كلها تبين أن هناك علما سابقا بأن شخصا من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يسمى زيد، يكون له دور في مواجهة بني أمية الذين سينحرفون بالأمة إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ هذه الأمة. الإمام زيد بن علي عليه السلام تربى ونشأ وترعرع في ظل أبيه الإمام زين العابدين، أكب على دراسة علوم عصره بالمدينة المنورة. كانت المدينة حينها مثلها مثل بقية المراكز الإسلامية في ذلك الحين، المدينة المنورة، الكوفة، البصرة، مراكز إسلامية بدأت تنتشر فيها المدارس الإسلامية التي تدرس القرآن الكريم وعلوم القرآن، وكذلك تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبل المسلمون على هذه المدارس ليعوضوا عما فاتهم في واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدل ومن غنى. ولهذا سنشهد في هذا الحين أن أكثر من يرتاد تلك المدارس العلمية هم من الموالي الذين حرموا كثيرا من الامتيازات وكثيرا من حقوق المواطنة التي حرموهم إياها الأمويون. فكانت المدينة مركزا لتفسير القرآن ولحركة علمية واسعة. بدون شك الإمام زيد بن علي عليه السلام تأثر بشكل أو بآخر بهذا الزخم العلمي، وتربى وترعرع وتعلم على يد أبيه وعلى يد أخيه محمد الباقر رضوان الله عليه، واكتسب المعارف الإلهية والمعارف النبوية، وحتى بلغ مبلغا عظيما في العلم، حتى قال أخوه محمد الباقر عنه عندما سئل، قال: لقد أوتي أخي زيد علما لدنيا فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم. وقال لمن سأله عنه، جاء رجل يسأله عن أخي زيد، قال: سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه، وهو سيد أهل بيته، وعرفت فيه صفات خلقية عظيمة حتى صار شامة أهل زمانه وإمام أهل بيت النبوة في وقته عليهم السلام. الإمام زيد بن علي عليه السلام عكف على القرآن في هذا السن المبكر، حتى أن رجلا إذا أي رجل يأتي إلى المدينة ليسأل عن الإمام زيد فإنه سيجاب بأنه ذاك حليف القرآن. أحدهم يأتي إلى المدينة فيسأل ويقول: أين هو زيد بن علي؟ ولا من هو زيد بن علي؟ فكانوا يجيبونه بقولهم: ذاك حليف القرآن، وهو لقب لم يطلق على أحد من قبله، لا من الأولين ولا من الآخرين، لقب لم يطلق على أحد من قبله، واستحقه الإمام زيد بن علي عليه السلام بجدارة، لأنه عكف على القرآن عكوفا طويلا وسنين طويلة جدا. ولذلك نشأ تحالف قوي متين عظيم بين الإمام زيد بن علي عليه السلام وبين هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لصفة الإمام زيد، كان عليه السلام أبيض اللون، أعين أي واسع العين، مقرون الحاجبين أي شعر حاجبيه يتصل ببعضه، تام الخلق، طويل القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقنى الأنف، أسود الرأس واللحية، إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه، وكان وسيما جميلا وأديبا، يشبه بأمير المؤمنين علي عليه السلام في الفصاحة والبلاغة والبراعة، حتى انتهت الفصاحة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي عليه السلام. وله في الزهد والكرم ومحاسن الأخلاق ما يكسر الوصف عنه، ما ليس لغيره من أهل زمانه. بالنسبة لبلاغته وفصاحته، شهد له بالفصاحة والبلاغة أهل الاختصاص في ذلك العصر، حتى قال الكميت بن زيد الأسدي وهو من فحول الشعراء والفصحاء: ما رأيت قط أبلغ من زيد بن علي. وقال خالد بن صفوان وهو أديب وعين من عيون الأدباء في ذلك الزمان، قال: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي. حتى أن أعداءه كانوا يخشون، أعداء الإمام زيد من الأمويين لا سيما هشام بن عبد الملك بالتحديد بالذات، أمر مرة من المرات واليه على العراق يوسف بن عمر الثقفي أن يمنع أهل الكوفة من السماع للإمام زيد أو الاستماع له، قائلا: إن له لسانا أقطع من ضبة السيف، وأحصد من شبل أسنة، وأبلغ من السحر والكهانة. ولهذا كان سيبويه وهو إمام النحاة يحتج بأشعار الإمام زيد سلام الله عليه، كما روى ذلك الشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. الإمام زيد كما تقدم انطلق مع القرآن الكريم، وكان لمنهجيته النبوية العلوية في التعامل السليم مع نصوص الشريعة. كان هناك مصانع تنتج مرويات عديدة جدا، وكانت قد أنتجتها في أيام معاوية ومن بعده في أيام المروانيين يكذبون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت المرحلة تقتضي أن يعود الناس إلى القرآن الكريم لمواجهة هذه المرويات المكذوبة التي كذبت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام زيد دعا الناس إلى العودة إلى القرآن الكريم، وعاد هو بنفسه قال: خلوت بكتاب الله عز وجل أقرأه وأتدبره 13 سنة. فاستغنى الإمام زيد عن كثير من المأثورات، بل في رواية من الروايات أرسل طلب من أخيه الإمام الباقر أن يعطيه كتاب أبيه، وكان في هذا الكتاب بعض المرويات وبعض المأثورات عن الأحكام الشرعية، فنسي الباقر عن أن يعطيه ذلك الكتاب. ثم تذكر بعد فترة طويلة أن أخاه زيدا الأصغر قد طلب منه كتاب أبيه، فأرسل إلى أخيه قائلا: لقد نسيت أن أعطيك كتاب أبي، فهل أعطيك الآن؟ قال: لا، لقد استغنيت عنه. قال: بماذا استغنيت عن كتاب أبيك؟ قال: استغنيت عنه بكتاب الله عز وجل.

0: لما فيها من سمو ورقي. فقد كان عليه السلام يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى فيغمى عليه حتى يقول القائل ما هو بعائد إلى الدنيا. كان يستمع إلى آيات الله بما فيها من ترغيب وترهيب فيميل كميل الشجرة في اليوم العاصف. قال أخوه عبد الله بن علي كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. وهناك برنامج ذكره الإمام يحيى بن زيد عن عبادة أبيه اليومية يقول فيه رحم الله أبي كان أحد المتعبدين دائما ليله صائما نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سجد سجدة ثم يصلي الفجر ثم يجلس للتعقيب للدعاء والاستغفار، يعقب الصلاة بالدعاء والاستغفار حتى يرتفع النهار، البرنامج اليومي الذي كان عليه الإمام زيد، ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس في مصلاه واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب المجيد، فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب ساعة، ثم يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى المغرب والعشاء. يتبين لنا أن الإمام زيدا عليه السلام كان شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، منشدا إلى الله انشدادا كبيرا، فهو لا يزال في ليله ونهاره يذكر الله ويسبحه ويحمده ويلتجئ إليه. وهذه هي أهم صفات المؤمن المتمثلا في الإمام زيد بن علي عليه السلام الآن. وأما شجاعته فقد تبينت، كان شجاعا لا يخاف الموت. روى أبو معمر سعيد بن خثيم قال كنا في دار شبيب بن غرقد فسمعنا وقع حوافر خيل فما منا من أحد إلا أرعب وارتعد وظننا أنه يوسف بن عمر، ووالله ما رأيت رجلا أربط جأشا ولا أشد نفسا من زيد بن علي، ووالله ما قطع حديثه ولا تغير وجهه ولا حل حبوته، فلما مضت الخيل وجازتنا وانفرج عنا ما كنا فيه أقبل علينا بوجهه وقال يرعب أحدكم الشيء يخاف أن يحل به، والله ما خرجت لغرض الدنيا ولا لجمع مال، ولكن خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إليه، فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يروعه شيء إذا نزل به. وقوفه أمام الأمويين وأمام طغيانهم وجبروتهم دليل على هذا، حتى أنه في المعركة عندما أقبل عليه جنود أهل الشام من تلقاء الحيرة وهو في الكوفة يقاتل الأمويين وجيوشهم الشاميين، حمل عليهم الإمام زيد كأنه الليث المغضب، فقتل منهم في حملته تلك مع أصحابه أكثر من 2000 رجل بين الحيرة والكوفة. كان عليه السلام ذا حافظة عجيبة، كان يحفظ الرسالة التي تلقى عليه ثم يعيدها من أولها ويجيب عما ورد فيها من السائل، وكان إذا كلمه إنسان وخاف أن يهجم على أمر يخاف منه مأثما قال له يا عبد الله أمسك أمسك كف كف إليك إليك عليك بالنظر لنفسك. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال هو إنه ما توسد القرآن منذ احتلم حتى قتل، أي أنه كان يقوم الليل ويصلي التهجد حتى أثر السجود على جبينه، وشهد له علماء عصره وقالوا فيه أقوالا عديدة. فالإمام أبو حنيفة يذكر عنه كلاما مهما قال لقد شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع القرين. وهناك أقوال أخرى لعلماء آخرين شاهدوا الإمام زيد وعرفوه. الإمام أبو حنيفة تلمذ على الإمام زيد ودرس عليه وهو القائل لولا السنتان لهلك النعمان. هذا ملخص بسيط جدا عن بعض صفات ومزايا الإمام زيد ابن علي عليه السلام. اكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من الكلام عن الإمام زيد ابن علي عليه السلام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.

بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى. الإمام الأعظم زيد بن علي عليه

الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم، من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة، فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن، من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة، وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلاً كل جهده، ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة الطغيان الأموي، الطغيان الأموي بكل ما يمثله من خطورة كبيرة على الأمة، تلك الخطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: قارح بشليل، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يقولوا في المثل أصحابنا: واحد افتضح في السوق ويشتيخ فيه من أهل البيت، قادنا ضع فضيحة وسط السوق ويشتيخ فيه من أهل البيت. تي السعودي أي حين افتضحت في أعمالها وفي معاملتها وفي حقدها على الشعب اليمني، أي حين افتضحت، ومن الذي فضحها وفضح أمرها ونواياها؟ إنا لله وإنا إليه راجعوا. من المفتضحي الذي لا يقطع فيهم لا حياء ولا حاجة، قالوا وش ما يستحي يفعل ما يشتي. السعودية يا رفيق السلامة قفانا من زمان، والأب والجد بيقول السعودية غريمنا، ما يشتوى ظلا، ما عندنا لا أبتهم ولا حاجة. الناس قاموا، وزايد الجيل هذا على نيته مشتاري ما به من أفعال وجرائم. قل يا مصلي على رسول الله وآل أنت غر واحد وواحد أها، وانتو دارين بالوجع هذا قد تنبو لو ما فلت البلاد وشمسها ونودها. سمعت؟ قال ما أنا ما نشتاري. وسلمان قال ما أنا ما جيتش من روحي، ودعني عبد ربه. هذا فضيحة وماشي فضيحة في جرائمه، ولو ما اعتدى على الشعب وبيقتل أوادم. قال ما جيتش من روحي، وهذا قال ما شنا داري. وضح يا منو أنت يا المواطن، أنت يا بني آدم، كم قد افتبضوا من خلايا وما بيتحاكوا الا من السعودية، بتدفع بالريال السعودي، كيف عاد الفضيحة عندكم؟ هذا كيف عاد تشتوى الفضيحة؟ ها، وقلنا يا سعودي مشاك هذا، والثاني بتقوى أعظم، والي بعدها بتقوى أثناخ، وهكذا. آخر ما افتضحوا إعلان رسمي، سمعت ما قام عادل الجبيل يعلن عاصفة الحزم إن هي من أمريكا. عاد احنا جيران، عاد احنا بزي وخل وانساب مشاك هذا ولا حاجة. الاسلام ما قال شاك هذا جاور يا بني ادم، هام توقعوا ولا. وفعل هذا كالفعل بكل شغال السعودي، شغال ليل ونهار. لو ما قرحت في 2015 هي فضيحة وماشي، ما فعلنا بك يا سعودي لو ما بتفعل هكذا. افتضح خرج الرابح بين المطر بالتراسة، بسر العملاء حقه والجواسيس والخونة، مع بحث مع تلقم هو يواجه. إيه سيدو عين هاليهودي، ابن اليهودي بيضغط عليه. الشعب سنب والناس سنب والأحرار ربطة سنبوا، اكسروا شوكته والنهنية يا بو الفضيحة. دخلوا الناس بعدها في شعابط، أحمد وذا جيي وطارق وذا طالعي. سمعت؟ ما صح شيء، لا أحمد ولا طارق ولا سعدان ولا فلتها. ورفقه الناس يأسوا مراعه، بطلوا مراعه عجي أحمد عجي طارق، ما صحش. فحن قد دخلوا الناس في حقا ثاني، الناس بيتأهبوا ويستعدوا طريق السعودي، يقلعوا عينه يتي حق خلق الله، قام يفتح لهم خبر وذا فتغم والمطرح الكرامة وقلة الحياة. السرق قلنا لكم من أول الوقت، السرق أخوه. لا اجتمعوا تبايعوا ولا تفرقوا، ذلوا ما لكم يا ناس، هم هذولك حق أول الوعد، ما بحد غيرهم، احنا نعرفهم ما نعبق غيرهم. ثاني من سنتين ما عاد يطلع من أبتهم بعد هذا الأفعال الذي قد فعلوها كلها، ما عاد عظم الله من ما شاركت تحالف كامل وعد مع عملاء وخلايا شغالي، والناس عادوا على نيتهم، ما قدمش داري من والغريم إلا الله يحق الحق وباس. قلوا الفتغام وغيره يرزي زلط الناس ويرعى ناموسة ويقع ناس ويستحي على نفسه، فتغام وغيره ومن أبوه ومن كان يكون على وش الأرض. يقولوا في بلادك رعى ثورك، وفي بلاد الناس رعى ناموسك، بالضح وكلكم على خلق الله وتجربوا زلط الناس ما عيطلع منكم. استعدد يا ناس، استعدد قدي هي نظافة للي داخل ولي خارج، محطة واحدة. ويوم الشر بيجيب سلاحه، ويوم الكلب بيفك لنفسه، لا يجمعوا لهم الناس ولا يدخلوا الناس في شعابط. افتضحت السعودية المفتضحة في هذا الفعل، وانهم هنيك خلاص باحن ما عدل تغماره ولي شط عينقظ. خلوكم واعين، خلوكم حذري وحس أمني شغال للونها. قملوا ادلايت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
9: جارح بشليل.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوه.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.

واليوم ونحن نواجه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وبكل من يدور في فلكه، نحن نواجه هذا الطغيان بالبصيرة ابتداء ثم بالجهاد ثانيا. البصيرة التي نستمدها من كتاب الله سبحانه وتعالى، البصيرة التي نستمدها من ثقافتنا القرآنية، البصيرة التي نكتسبها من الإدراك الصحيح للواقع من حولنا، ونحن نشاهد المصاديق والشواهد للآيات القرآنية جلية أمام أعيننا في كل ما يواجهنا في ساحتنا الإقليمية والمحلية. البصيرة التي نحتاج إليها في هذا الزمن ونحن في مرحلة لا تقل خطورة عن تلك المرحلة التي نادى فيها الإمام زيد بهذا العنوان المهم، البصيرة ثم الجهاد. فنحن نتحرك بهذه البصيرة وننادي بها في أوساط شعبنا وفي أوساط أمتنا من إدراك عميق بما تعنيه هذه المسألة وبأهميتها القصوى.

0: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى. الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام:
1: من أحب الحياة عاش ذليلا.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. ألا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت؟ أنا أؤيد هذا.
2: كيان مؤقت.

وبودنا، ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جانب.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربع وطننا الحبيب والغالي، الآن المعروف عالميا في أوروبا وغير أوروبا بأن المجرم الكبير هو نتنياهو، يعني أكبر مجرم الآن في التاريخ وفي العالم هو نتنياهو، والذي قتل الرضع وقتل الأطفال وقتل النساء وقتل المشايخ وقتل الشباب وقتل الرجال، لم يترك شيء في فلسطين غزة، أي شيء إلا ودمر. يعني بالله عليكم يدمر أكبر مدينة فيها كثافة سكانية في العالم، يدمر مبانيها وأبراجها والدور السكنية الكبرى على رؤوس أصحابها وعلى رؤوس ساكنها ويساويها بالأرض، وبعد كذا يدخل بالجرافات يجرف الإسفلت، يجرف التوصيلات المياه، المجاري، الكل، الخدمات، البنية التحتية، يدمرها بكل وسيلة وبكل عجهية وبكل غرور وبكل كبرياء وبكل صرف، والعالم يشاهد والأمم المتحدة تشاهد، الأمم المنتحرة، مش المتحدة، الأمم المنتحرة، لأنها لم تعد تقوم بواجبها العالمي والدولي. يا أخي اقرأوا ميثاق الأمم المتحدة ايش بيقول، والزموا بني الصهيون على أن تتبع ما يقول النظام الأساسي أو ميثاق الأمم المتحدة ما يقوله. لماذا أقيمت هذه الأمم المتحدة؟ من أقامهم؟ أقاموا شوية صهاينة، شوية صهاينة كانوا عربيت في أوروبا واتفقوا وعملوا هذا الأمم المتحدة عشان هم يكونوا مسيطرين عليها زي ما هم مسيطرين عليها الآن، المحكمة الدولية والمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن كلهم مسيطرين عليه أمريكا وبني صهيون. لا تقول لي ولا أقول لك، هذه واضحة ومعلومة، لكنهم بيستغفلوا الزعامات والعقول العربية. معمر القذافي عندما شطط ميثاق الأمم المتحدة أمام مرأة ومسمع من العالم كله، يعني اللي اقتضى من اللي اقتضى اللي كون الهيئة المتحدة، لكن العالم كله أيده معمر القذافي في تقطيعه لدفتر ميثاق الأمم المتحدة لما حضر مرة من المرات القمة الدولية العالمية في الأمم المتحدة ومزقه، وقام ألقى كلمة في منتهى الروعة أنه هؤلاء يريدون أن يمشوا سياساتهم وآرائهم وأفكارهم على العالم، بينما لا تنطبق ولا تتشابه أفكار مع أفكار أي دولة أخرى، لكنهم يريدوا أن يمرروا هذا الشيء يعني اعتباطا ورغبة في تملكهم للسياسة والقرار السياسي في أي بلد في العالم، ولذلك لا يسمحون لأي دولة أن تخرج عن طورهم أو عن سياقهم في الحركات. يقول لك في أمريكا يقول لك الحرية والديمقراطية، أي حرية؟ ورخص لي تمثال هناك موجود في كاليفورنيا أو في نيويورك، في نيويورك يركزوا تمثال ما يسواش بصلة ويقول لك هذا رمز للحرية، أي حرية؟ يعني عندك أنت حرية في أمريكا، تريد أن تقنعني بأنه في هناك حرية في أمريكا؟ وأنا كنت في أمريكا وشاهدت وعرفت وشفت الويل في أمريكا، المساكين في مجتمعات هناك لا تلاقي لقمة العيش، الأمريكيين أنفسهم والله الذي لا يحلف إلا به بيأكلوا من القمامة. بجي تقول لي أمريكا وأمريكا أمريكا أمريكا إيش؟ أمريكا عبارة عن صندوق قمامة للعالم، سواء كان ماليا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا أو أو أو أو، هي صندوق قمامة للعالم، ومنها تفريخ، هذا التفريخ اللي بني الصهيون في فلسطين هو من قمامة أمريكا، وإلا ماذا يعني أنه تدعم هذا الدعم الفظيع كله؟ لأنها خايفة من هذه القمامة اللي من هذه القمامة التي اضطريتها منها، خايف منها، لأنه جون كينيدي لما قتل وهكذا، عشان كلمة قالها في بني الصهيون في فلسطين، قالها كلمة، قال على أصحاب الأرض هناك فيها من أصحاب الأرض يكون عندكم، يجب أن يكون لهم رأي ويكون لهم دولة، هذه الجملتين قتلت جون كينيدي، نعم هذه الجملتين. ولذلك حكاية محاكمة الغريم أو القاتل الذي قتل بل الذي قتل نفسه، يعني لعبة قذرة لما يريدوا أن يلعبوا زي ما عملوا علينا إحنا، قالوا لك أوجدوا تدمير البرجين عشان يدمروا العراق، يدمروا العالم العربي، يسيطروا العالم العربي، يخفوا قواته المسلحة، أوجدوا لنا حكاية البرجين. البرجين من ضربه؟ ضربه الموساد وضربته CIA، بشهادة من؟ بشهادة ضباط في CIA، هذا هو الكلام. أما أنه كان لا تصدقوا الشباب، هذه أمريكا بتلعب ألعاب قذرة على العرب كله. دمت عاد الموطن الحر نابين ودائما الموطن الحر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني حر.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد

حيّ على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله نتلوها ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لنصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله، حيث وقد وصلنا إلى الآية رقم 57 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. المعنى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أخبر بولادتها، ظل وجهه مسودا، كناية عن غيظه أو غضبه أو كراهته الشديدة لما بشر به التي سود وجهه من أجلها. وهو كظيم، أي شديد الغيظ أو الحزن أو نحو ذلك، كأن قلبه مملوءا بذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. المعنى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يكون حيث لا يرونه، ولعل ذلك فرار من ضحكهم وسخريتهم بسبب البنت المولودة له. أيمسكه على هون، يفكر في حال تواريه، أيمسكه على هوان وذلة أم يدسه في التراب، يدفنها لتموت. ألا ساء ما يحكمون، قبح ما يحكمون، حيث جعلوا لله ما يكرهون، أي جعلوا له البنات وهن عندهم سوء. ويقول الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم المستحقون أن يقال فيهم القول الذي يسوءهم لاستحقاقهم الذم والإهانة، ولله المثل الأعلى، فهو الذي يستحق التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وكل ما تفيده أسماؤه الحسنى. وهو العزيز الحكيم، فلا يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى سبحانه، لأنه الغني. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المعنى: أحبتي الكرام، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي لو كانت عادته في هذه الدنيا أن يؤاخذ الناس بظلمهم، وظلمهم هو المعاصي، ما ترك عليها من دابة، فكان يهلك الناس أينما كانوا من الأرض ويهلك ما حولهم من الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا في العادة الغالبة، وقد يهلكهم في حالات نادرة إذا كذبوا الرسل وحاربوا الدين. فإذا جاء أجلهم، وهو الموت أو العذاب الذي أخر عنهم وأمهلوا قبله، لا يستأخرون ساعة في الحياة الدنيا ولا يستقدمون الموت قبل أجله. نسأل الله التوفيق. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. المعنى: ويجعلون لله ما يكرهون، إما البنات وإما كل ما يكرهون مما حرموه على أنفسهم، فلم يجعلوها لله إلا لأنهم يكرهونها، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يقولون في أنفسهم الكذب الذي لا أصل له، إنما هو اختلاق ألسنتهم له، وهو دعواهم أنهم يستحقون الحسنى. لا جرم أن لهم النار، حقا أن لهم النار فهي التي يستحقونها، وأنهم مفرطون، بكسر الراء مسرفون، وبفتح الراء مقدمون إليها قبل أتباعهم. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه من آيات كتابه العظيم، ويجعلها نورا في صدورنا، ويرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم أحبة الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نستمر في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن القرآن الكريم كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يتحرك بحركة القرآن. ثانيا أكد أننا إن كنا من أتباع أهل البيت الذين رأسهم الإمام علي عليه السلام، من قال فيه الرسول علي مع القرآن والقرآن مع علي، فكان يتحرك بحركة القرآن هو والأئمة الصادقون من أولاده. فإن كنا من أتباعهم فلنقل لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن ألا مبالاة، زمن ألا اهتمام، ألا شعور بمسؤولية يجب أن يولي. ثالثا أكد أننا عندما نجلس لنتحدث عن أحداث كثيرة من حولنا في هذا العالم إنما لنناقشها على ضوء القرآن، بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به ككتاب من عند الله، لننظر هل القرآن الكريم نظرة حول ما يحدث. كل ذلك في إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعا، هي أن نهتدي بالقرآن وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم لنبحث الهدى من خلاله ولندعو إليه ولنسير على هداه باستقامة وثبات. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه، وقبل أن نتحدث عما جرى خلال هذا الأسبوع ينبغي أن نقف معكم قليلا حول موضوع علاقتنا بالقرآن الكريم. في هذا المقطع الحديث عن موضوع علاقتنا بالقرآن الكريم، الحديث عن علاقتنا بالقرآن الكريم. القرآن الكريم فيه رسم الله سبحانه وتعالى لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وفيه أبان أيضا وأوضح الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا والآخرة. فعندما يقول في كتابه الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، نجد في هذه الآية المباركة أنه وصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، وأن هذا الكتاب كتاب كامل فيه الهدى الكامل، فيه النور الكامل، لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. كل ما تعنيه كلمة مبارك هي في القرآن الكريم ومن خلال القرآن الكريم، ولمن يسيرون على نهجه تتحقق على أعلى وأرقى مستوى. إذن هذا نقطة، أن هذا القرآن أنزله الله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا، وأنه كتاب كامل فيه الهدى الكامل، فيه النور الكامل، وأنه مبارك، مبارك من يتمسك به، من يسير عليه، من يهتدي به، مبارك في أثره في النفوس. كل ما تعنيه كلمة مبارك هي في القرآن الكريم ولمن يسيرون على نهجه تتحقق على أعلى وأرقى مستوى. فاتبعوه، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب الكريم هو الملك، من له ملك السماوات والأرض، من له ما في السماوات والأرض، من يدبر شؤون السماوات والأرض وشؤون عباده من الجن والإنس، من يعلم بما يمكن أن يجري في هذه الحياة، من يعلم خصائص النفس الإنسانية وما يمكن أن ينبع منها وما يمكن أن يحدث على يديها من فساد في هذه الأرض. فلأن الله هو الملك، هو الإله، تجد القرآن الكريم يتحدث عن الله سبحانه وتعالى بأنه إله قيوم حي، أي عملي إن صح التعبير، يعمل، يدبر، يخلق، يسير، يهيئ، يثيب، يعاقب. كيف يمكن أن يكون هناك ملك للسماوات والأرض ومن له ملك السماوات والأرض وملك عباده، ثم يقف من الجميع موقف اللامبالاة، إنما تجمل فيهم أن ينزل إليهم كتابا لمجرد التلاوة ومجرد الترفيه على أنفسهم في أوقات الشدة؟ لا، إن من هو المدبر لما في السماوات والأرض وما في الأرض، من قال عن نفسه سبحانه وتعالى في سعة تدبيره: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في اليوم الواحد يدبر ما لا يدبر العباد مثله إلا في 1000 سنة، في اليوم الواحد. إذن فهذا الكتاب الذي أنزله من عنده سبحانه وتعالى هو نزل من عند ملك، إله، مدبر، حي، قيوم، عليم، حكيم، سميع، بصير، رحيم، وهو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة، يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم فهي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه، هي أمة تنبذ القرآن وراء ظهرها، هي أمة تهجر القرآن، هي أمة جديرة بأن تعيش منحطة ذليلة مجهورة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا فاتبعوه، لأن فيه ما نحن بحاجة إلى اتباعه، نحن لا نجد في سواه ما يمكن أن يجعلنا نثق به في اتباعنا له، هو كتاب عملي فاتبعوه. لا تستطيع أن تقول ماذا تتبع فيه، ما الذي فيه؟ واتقوا فاتبعوه، واتقوا، وتأتي كلمة اتقوا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم في حالات التحذير عن التفريط مما ألزم به سبحانه وتعالى. فبعد أن قال فاتبعوه واتقوا، احذروا أن تفرطوا في اتباعكم له، احذروا أن تبتعدوا عن اتباعكم له. ثم بعد أن نكون قد اتبعناه واتقينا الله في ألا نفرط في اتباعنا له: لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا. هذا الجزء من هذه الآية المباركة، قول الله تعالى لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا، ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ما أبعدهم عن رحمته، أن من لا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته. وأين رحمته؟ وأين مستقر رحمته؟ رحمته في الدنيا، ومستقر رحمته في الآخرة وهي الجنة. أليس في هذا نوع من التهديد؟ أليس في هذا إيحاء بخطورة الموقف؟ وهذا أيضا نقطة ثانية، أن هذا القرآن الكريم كتاب كامل، فيه الهدى الكامل والنور الكامل، لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، كذلك أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن أي أمة، والله هو الملك الحي المدبر، وهذا القرآن حركي عملي، أي أمة تجمد وبين يديها القرآن هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. عندما لا تتبع القرآن لا يمكن أن تحظى برحمة الله سبحانه وتعالى. فاتبعوه واتقوا، احذروا من أن تفرطوا في اتباعكم له، وبعد ذلك لعلكم ترحمون. عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا. ونجد شبيها بمثل قوله تعالى لعلكم ترحمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين. في أكثر من آية يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر لذنبه، وهو من كان يتحرك بحركة القرآن. لكن ربما في علم الله أن القرآن الكريم في عمقه في وسعه هو أوسع من أن يطيق بشر مهما كان كاملا كإنسان أن يكون محيطا بدائرة سعة القرآن الكريم في حركته العامة في الحياة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأل جهدا ولم يقصر ولم يتوانى، هو من وصفه الله سبحانه وتعالى بحرصه الشديد على هداية الأمة، بتألمه الشديد ألا تهتدي الأمة، أسفه البالغ أن يرى قومه معرضين عن ذكر الله وهديه، لما يعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خطورة موقف الأمة فيما يتعلق بإلهها يوم تقف بين يديه يوم القيامة. ولعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعظم هذا القرآن الذي أنزل عليه وبحاجة الأمة الماسة إليه وإلى الاهتداء به، لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو الإنسان الكامل وهو القدوة لكل المؤمنين يأتي ماذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين. يطلب منه أن يستغفر، أن يعود، مع أن الرسول لم يأل جهدا، لم يقصر، لم يتوانى، لكن يبدو أن القرآن في عمقه في وسعه أوسع من أن يطيق بشر مهما كان كاملا، مهما كان كاملا كإنسان، أن يكون محيطا بدائرة سعة القرآن في حركته العامة في الحياة. فالرسول يتحرك، وأيضا لا زال يطلب منه أن يستغفر، ونحن مطلوب منا ماذا؟ فاتبعوه واتقوا، لا تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون. فنحن يا من نسمي أنفسنا مسلمين، نسمي أنفسنا مؤمنين، نسمي أنفسنا أتباعا للرسول وللقرآن ولأهل البيت، أين نحن من هذه الآية؟ كل واحد منا يرجو أن يرحم. متى ترجو أن ترحم؟ بعد أن تتبع القرآن وتكون متقيا لله في ألا تفرط في اتباعك للقرآن. هناك يمكن لك أن ترجو الرحمة من ربك. ما أكثر ما نقول ويقول الناس جميعا: الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة، عسى الله أن يرحمنا. أليست هذه العبارات التي نرددها كثيرا؟ هنا يقول لنا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. رجاء أن ترحموا، رجاء أن ترحموا. تشتي الرحمة؟ اتبع القرآن. هذا القرآن مبارك، أنزله الله، مبارك، مبارك من يسير عليه، فاتبعوه واتقوا. من أجل ماذا؟ لعلكم ترحمون. نحن لو سألنا أنفسنا هل هناك خيار آخر غير هذا لنحصل من خلاله على الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ نحن في هذه الحياة ليس بين أيدينا سوى القرآن الكريم، هو ما يمكن من خلاله أن تتحقق لنا الرحمة من الله سبحانه وتعالى أو أن نرجو رحمته. هل هناك خيار آخر؟ هل هناك سبيل آخر؟ هل هناك كتاب آخر؟ هل هناك نبي آخر؟ هل هناك خيار ألا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فإذا ما وقفنا بين يديه يوم القيامة، ماذا يكون الناس هناك ينتظرون؟ أليس كل واحد منهم يرى نفسه بأمس الحاجة إلى رحمة ربه، وهو يرى جهنم أمامه لها زفير وشهيق؟ لقد أرشدنا الله هنا في الدنيا أنه لا خيار سوى هذا، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن نأتي يوم القيامة ونحن نريد من الله الرحمة، سيقال لنا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ هو الجواب في المحشر، والجواب عند خزنة أهل جهنم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، نحن لا نستجيز أن ندعو لكم، حرام أن ندعو لكم، الدعاء للظالم لا يجوز حتى مع أهل جهنم، مع خزنة جهنم، فادعوا أنتم، ادعوا أنتم. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت في أمس الحاجة إلى الرحمة، تريد ذرة رحمة من ربك، سيقال لك: كانت الرحمة قد قدمت إليك في الدنيا لكنك كنت تنساها، وكذلك كما نسيت آياتنا في الدنيا، اليوم يوم القيامة الذي أنت ترى نفسك في أمس الحاجة فيه إلى من يعطف عليك، إلى من يرحمك، تنسى، تترك، تهمل عن أي شيء يمكن أن يكون فيه رحمة لك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لا خيار عن اتباع القرآن الكريم ثم بعد ذلك نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله كما وعد قريب من المحسنين، هو سيرحمنا إن شاء الله فيما إذا اتبعنا كتابه الكريم. رحمته مرتبطة باتباعنا للقرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن القرآن الكريم فيه رسم الله لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وأبان الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا والآخرة، ووصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه لنا. هذا الكتاب نزله من أجلنا، من أجلنا نحن. ثانيا، أكد أن القرآن الكريم كتاب كامل فيه الهدى الكامل والنور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. ثالثا، أكد أن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله الملك المدبر الحي القيوم هو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة، يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه. رابعا، عندما يقول الله فاتبعوه واتقوا، لأن فيه في القرآن الكريم ما نحن بحاجة إلى اتباعه، هو كتاب عملي، فاتبعوه واحذروا أن تفرطوا في اتباعكم له لعلكم ترحمون. ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ولا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته، ورحمته هنا في الدنيا ومستقر رحمته في الآخرة. لكن إذا أنت تريد أن تتحقق لك الرحمة، يجب أن تتبع القرآن، لأنك في يوم القيامة عندما تبعث، عندما تقف بين يدي الله، سترى بأنك في أمس الحاجة إلى الرحمة. إذا لم تكن قد تحققت لك الرحمة من خلال اتباعك للقرآن، لا يمكن أن تحظى برحمة في ذلك اليوم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، التي هي رحمة، وكذلك اليوم تنسى، تنسى من رحمة الله. تنسى من كل ما فيه رحمة لك. هذا أبرز ما جاء فيما قرأناه اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا الرحمة باتباعنا للقرآن، أن يوفقنا لاتباعه والسير على أساسه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله أحمده حمدا لا يعد، وأشكره شكرا لا يحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن القرآن كتاب الله ووحيه أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية ليومنا هذا الأحد. أعزائي المستمعين الكرام، نحن في هذا البرنامج إن شاء الله من يوم غد وبعد غد سننتقل إلى نقلة إن شاء الله نوعية في البرنامج، حيث سنستضيف يوم غد وبعد غد الشيخين المقرئين، الشيخ الحافظ هلال الكليبي والشيخ الحافظ المقرئ محمد حسن الكباري، ليعطونا ويعطوا المستمعين الكرام مزيدا من العلم والمعرفة في علم القرآن وتلاوته ومخارجه. إن شاء الله سنكون مع في فترة إن شاء الله محدودة، ثم نعود إلى ما نحن عليه في هذا البرنامج. أعزائي، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بفقرته وبفقرتنا الأولى، كنوا معنا.

مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.

0: حلول قرآنية. نبه شهيد القرآن على هذه الحقيقة أن أولئك يودعون لك فيما يبيعونه منك أو يقدمونه لك ما يضر بصحتك، ما يضر بصحة مجتمعك، صحة أسرتك، فعلا تنتشر الأمراض الكثيرة. وهذا الجانب يعني مما يجب أيضا أن يحظى بالاهتمام الجهات المعنية بصحة الناس. من المهم أن تدرس مثل هذه الأمور، جهات المعنية بالبحث والدراسات حتى على مستوى الجامعات، يجب أن يكون هذا جزءا من اهتماماتها، تكشف للناس الحقائق حول هذه الأمور، لأن مسألة مهمة تتعلق بحياة الناس وصحة الناس. وينتشر في واقع الناس حالة الكثير من الأمراض والكثير من المعاناة الصحية والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الفقرة الأولى، سنكون مع فقرتنا التالية، كونوا معنا.

تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه الآية تدل على أن العبد لا يكون برا إلا إذا بر بالإنفاق مما يحب. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يعم المقبول وغير المقبول والجيد والخبيث، لا يضيع ولا يضيع ما يصلح قبوله ولو قليلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وهذا يشير إلى أنهم بعد ذلك حرم عليهم بعض الطعام عقوبة لهم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهي ناطقة بهذا تكشف أنكم

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى فقرتنا الرئيسية. أعزائي، وقبل أن نبدأ في استقبال المكالمات، ننوه إلى أن حلقة الغد وبعد الغد إن شاء الله سنستضيف فيها الشيخين الحافظين المقرئين الشيخ محمد حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال الكليبي. أعزائي، إن شاء الله تكون حلقة الغد وبعد غد إن شاء الله مميزتين، وإن شاء الله تنال الفائدة وتعم الفائدة جميع المستمعين وتعمنا جميعا. أعزائي، نكون مع الفقرة الرئيسية. صهيب، افتح لي التلفون الأرضي، نستقبل أول متصل ونقول ألو. ألو، سلام الله. كيف يا كيف؟ لحظة يا فاطمة. فاطمة من؟ ما بنسمع شيء. بلا غلقي الراديو يا فاطمة. غلق الراديو يا فاطمة. فاطمة من؟
2: ألو.
1: فاطمة من؟ والله ما بنسمع، لكن الله بسم الله اقرأي لنا يا فاطمة اليوم إن شاء الله التلاوة. نفتح من سورة محمد. بسم الله. محمد، سورة محمد. يا فاطمة ما بنسمع ولا حاجة، ما بنسمع ولا حاجة. اعتذر إذا ما حسنتي وضع التلفون، وتكلمي من مكان فيه التغذير رائع. ما لم سأضطر أن أنا أنتقل إلى مسابق ثاني.
2: ألو، معي الآن واضح؟ ألو ألو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خلق الرحمن من تفاوت، ترجع
1: من
0: البصر
1: تفاوت.
0: من خطوط، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زين

0: إذا ألقوا فيها سمعوا لها تهيقا وصلا تكاد تميز من
1: الغيظ. يا فاطمة صبري حصني التلفون. ألو
0: تكاد تميز
1: ما بنسمعش يا يا ما بش يا صاحبنا يا فاطمة يا فاطمة بتسمعيني ومع خلاص السيري بسمش وشكرا جزيلا. لم نسمع شيئا يا أخت فاطمة لكن سأعتمد لش المسابقة وننتقل إلى المتسابق الثاني نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وسلامة الله.
2: معكم خلود عبد محمد علي التام.
1: التام اسمعيني يا خلود من التلفون وغلق الراديو.
2: تمام ان شاء الله.
1: بسم الله عاد سابقي شيء مشاركة كاملة اقرأي لنا من سورة محمد.
2: ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل
1: وصدوا دال ليس طاء
2: وصدوا
1: لا دال وليس طاء
2: ايوه وصدوا
1: ايوه
2: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل اعمالهم

0: محمد على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمال يخلص علي الرصيد
1: يلا شكرا عمي اللي سأل يختي رصيد عبر يلا حظي بعيني حاضر يلا
0: الله معكم السلام
1: بس مش قلتيني
0: كيف
1: اسمش بسرعة
0: أرسل ذا الحين
1: ما اسمش ذا الحين قبل ما أرسله
0: ها
1: اسمش قولي لي على الهواء بس مش
0: أي قلت لك خلود عبده محمد علي التام
1: يلا معي رسالة يا خلود شكرا جزيلا اليوم حظوظ المتسابقة الأولى كان يقطع الصوت وهذه انقطع الرصيد والثالث إن شاء الله مدري معكم السبب ألو
2: السلام عليكم
1: أهلا وسهلا سلامة الله من معنا
2: محمد أحمد سيلان
1: جزيلان ولا سيلان؟
2: محمد أحمد سيلان
1: من أبو تصلي سيلان؟
2: من نقوم
1: يا نقوم قد سبق وقتك وقعت يلا بسم الله

0: ينصركم ينصركم
1: ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله
0: سبرها
1: وعمله
0: ماشي سبرها أفمن
1: كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل وأنهار من لبن
0: لم يتغير طعمه
1: وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خارج في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا منك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنسا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
0: يقول
1: الذين آمنوا لولا أنزل السورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر التخفيف عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
0: ما هو الحكم لكان خيرا لهم؟
1: خيرا لهم هنا إتقان بلا غنى.
0: ما يسمى كامل أو ناقص؟
1: إتقان ناقص طبعا.
0: ليش ناقص؟
1: لأنه اللام هذا الراء واللام ما
0: إتقان لا إدغام كامل. إدغام كامل لأنه لا يظهر إدغام لا تحدث الغنة. لكان خيرا لهم على طول.
1: لكان خيرا لهم إتقان بلا غنى.
0: نعم إدغام بلا غنى كامل.
1: نعم.
0: خلاص حسبك يا كم حروف الإدغام يا
1: حروف الإدغام 6.
0: ماذا
1: يرملون
0: وحروف الإقلاب
1: حروف الإدغام 5.
0: يا أيها
1: هنا مد واجب متصل.
0: لماذا؟
1: لأن المد هو في كلمة والهمس في نفس الكلمة.
0: أحسنت. ما اسمك قلت لي؟
1: اسمي محمد أحمد سيلان.
0: سيلان
1: نعم.
0: سيلان عمل رسالة سيلان.
1: يلا
0: أعزائي لازلنا معكم وأيضا ننوه شكرا جزيلا للمتصلين وأيضا ننوه يوم غد إن شاء الله وبعد غد ستكون حلقتين مميزتين نستضيف فيهما المقرئين الكبيرين الأستاذ محمد حسن الكباري الذي هو

شيخ القراء اليمنيين، وهو خليفة الشيخ يحيى الحلي، وأيضا خليفة الشيخ يحيى، خليفة الشيخ أيضا محمد حسين عامر رضوان الله تعالى عليه. وهو من يتميز بموهبة وإتقان ومخارج الحروف ونطقا صحيحا، وهو شيخي، له التحية من هنا من هذا المنبر القرآني. أعزائي، كنا مع ثلاثة متسابقين، متسابقتين ومتسابق آخر في هذا اليوم. أعزائي المستمعين الكرام، هم ثلاثة فائزون، وأيضا سنرسل حلقة يوم الأمس مع حلقة اليوم إن شاء الله. وعلى أمل أن يلقاكم غدا مدير البرنامج مع الشيخ الحافظ محمد حسن الكبالي يوم غد، ويوم بعد غد إن شاء الله مع الشيخ الحافظ هلال الكليبي. وإلى أن نلقاكم، يلقاكم يوم غدا إن شاء الله الأستاذ الرحمن مع ضيوفه الأجلاء المكرمين. دمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عيأخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك بروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الظهر.

0: أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من إذاعة سام، نبدأها بأبرز العناوين. إيران تستهدف قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز حتى وقف التدخلات الأمريكية. مجلس النواب يستنكر موقف جامعة الدول العربية بشأن مطار صنعاء الدولي. قبائل تعز وعمران تعلن النفير العام وتؤكد الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم تنفيذ مراحل متتالية من الرد على العدوان الأمريكي الذي استهدف أراضيها، مؤكداً قصف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. وأوضح حرس الثورة في بيان أنه دمر مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع في قاعدة الأمير حسن الأمريكية بالأردن، وأوقف سفينة مخالفة في مضيق هرمز، واستهدف منشآت في قاعدة العديد الأمريكية بقطر، بينها مركز صيانة المقاتلات ومركز القيادة والسيطرة، مضيفاً أن المرحلة الثالثة من الرد شملت تدمير مراكز الدعم اللوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم العماني، مؤكداً أن استمرار العدوان الأمريكي سيقابل بردود أكثر وأشد قوة. من جانبه، أعلن الجيش الإيراني استهداف منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار للقوات الأمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف منظومة الاتصالات وموقع رادار أمريكي في البحرين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بدء جولة جديدة من العدوان على إيران، زاعمة أنها جاءت رداً على استهداف سفينة حاويات أثناء عبورها مضيق هرمز. أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية إغلاق مضيق هرمز مؤقتاً أمام الملاحة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن القرار سيظل سارياً حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإجراء جاء بعد محاولة عدد من السفن الخروج عن المسار المعتمد بتحريض من جهات أجنبية، وإقدام إحدى السفن على إيقاف أنظمتها، ما استدعى إطلاق نيران تحذيرية وإيقافها. وأكدت القوات البحرية أن أي اعتداء جديد على إيران سيقابل برد قوي يستهدف قواعد أمريكية جديدة في المنطقة، محملة الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي والدول المستضيفة لقواعدهما مسؤولية تداعيات التصعيد. الغطرسة الأمريكية ارتدت بجحيم إيراني، وجاءت الهجمات الأمريكية بنتائج عكسية، حيث أصبح مضيق هرمز مغلق نهائياً أمام كل الملاحة، وهذا بسبب التدخلات الأمريكية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: خرقت التهدئة فاشتعل الجمر تحت الرماد، من هنا بدأت القصة. فجر من الغطرسة الأمريكية واجه طوفاناً من الصواريخ والمسيرات الإيرانية لتدخل المنطقة فصلاً جديداً من كسر العظام، وتحرق الأوراق السياسية فوق طاولات واشنطن. البداية كانت اعتداءً أمريكياً غادراً استهدف الجغرافيا الإيرانية، متوهماً القدرة على فرض معادلات جديدة بعد إعلان ترامب المباغت انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. من بندر عباس إلى جاسيك وبوشهر دوت الانفجارات، لكن صدى الرد كان أسرع وأقسى مما توقعته دوائر البنتاغون. حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني لم ينتظرا طويلاً، بل أطلقا العنان لرد استراتيجي صاعق نفذ على 3 مراحل تكتيكية حولت القواعد الأمريكية في المنطقة إلى مرمى مباشر للنيران الإيرانية المسددة. بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تم تمزيق شبكات الأمان الأمريكية، سقطت مظلة القيادة والتحكم وحظائر طائرات الـMQ-9 في قاعدة الأمير حسن بالأردن، ودمرت مراكز صيانة المقاتلات في قاعدة العديد القطرية، وصولاً إلى شل خطوط الإمداد ومنصات وقود حاملة الطائرات في ميناء الدقم العمانية، واستهداف منظومات الباتريوت والرادارات في الكويت والبحرين. أما المفاجأة الأكبر فجاءت من أعماق البحار، بحرية الحرس الثوري تقطع شريان الطاقة العالمية وتعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل وإلى إشعار آخر، واضعة حدا للمحاولات الأمريكية لفرض ممرات مشبوهة ومواجهة الرسالة بلغة الحديد والنار: لا عبور لأي سفينة، والأمن البحري خط أحمر. مع تفعيل صفارة الإنذار في عواصم المنطقة تضع طهران، حلفا، واشنطن وتل أبيب أمام الكلفة الباهظة لحماقاتهم. المعادلة اليوم باتت واضحة ومكتوبة بالبارود: حاربوا نحارب. انقشع غبار الفجر وبقيت حقيقة واحدة صلبة: الغطرسة الأمريكية ارتدت جحيما على قواعدها، ومضيق هرمز بات مغلقا بأقفال إيرانية. لإذاعة سام اف ام، خديجة النعمي.

وفي الشأن الفلسطيني، واصلت قوات العدو الصهيوني اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد مواطن متأثر بجراحه جراء قصف استهدف خان يونس. وشملت خروقات العدو عمليات نسف وقصف في خان يونس ورفح والبريج وحي التفاح وشرقي جباليا، إلى جانب إطلاق نار من الدبابات والزوارق الحربية واستهداف مناطق شرقي مدينة غزة. محليا، استنكر مجلس النواب في صنعاء تصريحات المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء الدولي، معتبرا أنها تعكس انتقائية في المواقف وتجاهلا للجانب الإنساني المرتبط بتخفيف معاناة اليمنيين. وأكد المجلس في بيان أن الأولى بالجامعة العربية إدانة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي بحق اليمن وفلسطين ولبنان، إضافة إلى الخروقات السعودية للأجواء اليمنية بدلا من الاعتراض على الرحلات المدنية، مشيرا إلى أن مطار صنعاء منشأة مدنية وإنسانية تكفل القوانين الدولية استمرار عملها، وأن الاعتراض على الرحلات المدنية يمثل تكريسا للحصار وزيادة لمعاناة الشعب اليمني. وجدد المجلس التأكيد على حق اليمن في ممارسة سيادته على أراضيه وأجوائه، داعيا جامعة الدول العربية إلى مراجعة مواقفها والقيام بدورها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية بدلا من إصدار بيانات تسهم في شرعنة الحصار على اليمن. أعلنت قبائل مديرية شرع برونة بمحافظة تعز وقبائل عذر بمحافظة عمران خلال لقاءين قبليين مسلحين منفصلين أن النفير العام والجهوزية والاستنفار استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والاحتلال وكسر الحصار. وأكد المشاركون تفويضهم الكامل للسيد القائد وتجديد الوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستعداد لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد ومواصلة التعبئة العامة وفتح مراكز التدريب والتأهيل حتى تحقيق التحرير الكامل وصون السيادة والاستقلال. وأعلنت القبائل تأييدها لبيان القوات المسلحة ودعمها لمختلف تشكيلاتها، وفي مقدمتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية، مؤكدة ثبات الموقف اليمني الداعم لفلسطين والمتمسك بمبدأ وحدة الساحات. وباركت القبائل للجمهورية الإسلامية في إيران الانتصار على الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي، مشيدة بدورها في كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. إيران تستهدف قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة رداً على العدوان الأمريكي. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز حتى وقف التدخلات الأمريكية. مجلس النواب يستنكر موقف جامعة الدول العربية بشأن مطار صنعاء الدولي. قبائل تعز وعمران تعلن النفير العام وتؤكد الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. نشرتنا انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثاني عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بسلسلة غارات سوق يسنم في باقم بسعدة، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 10، وشن غارتين على الظاهر وغارات أخرى على منازل سكنية في النظير برازح أثناء صلاة الجمعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على معدات زراعية وجرافات في جبل هيلان ودمرها، وشن غارة على صرواح، وألقى قنبلة ضوئية على خيران المحرق في حجة، كما شن 3 غارات على الغيل في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن بنيران المرتزقة في منطقة الأشعوب بجبل حبشي في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفادت مصادر محلية بشبوة بأن عناصر مسلحة فجرت أنبوب النفط الخام الذي يمتد بطول 330 كيلومتر من حقل العلاقة بمديرية جردان وحتى رضول.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد 10 مواطنين جلهم نساء وأطفال، وأصيب 2 إثر غارة للعدوان على مديرية وشحى بمحافظة حجة، كما شن العدوان غارة على مدينة حرض في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية شدة، كما شن غارتين على منطقة البقع في كتاف، وشن غارتين على مديرية الظاهر في صعدة، وشن طيران العدوان غارتين على مديرية خب والشعب بمحافظة الجوف، وفي محافظة عمران شن 4 غارات على مديرية سفيان، كما شن العدوان 10 غارات على مديريات صرواح ومجزر والعبدية بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطنين 2 بنيران قوات العدو في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطنين 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، واستشهد طفل وأصيب آخر بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي محافظة مارب شن العدوان 7 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي مدغل وصرواح، واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها غارتين لطيران تجسس مقاتل على حيس، كما تضمنت الخروقات تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، و10 خروقات بقصف مدفعي، و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب 3 مواطنين بجروح إثر استهداف العدو السعودي بنيران أسلحته الرشاشة منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 40 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران المسير المقاتل، و6 خروق بالقصف المدفعي، و18 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لوقف الموقف اليمني المساند لغزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف الأبطال المجاهدين ثكنات عملاء العدو في عدن بقصف مدفعي أوقعهم قتلى وجرحى، وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المسلحة والقاعدة إلى 90 إثر تعرضهم لغارات في مدينة عدن شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مواقعهم رغم أنهم حلفاؤه، ووصف العدوان قيامه بتلك الجريمة بالخطأ غير المقصود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من المرتزقة بمحاولة تقدم على تبة الرقعة ومنطقة حمير في مقبنة بتعز، وكسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على منطقة وقز ووادي نشف المصلوب بالجوف، وكبدوهم خسائر فادحة كما اعترف تحالف العدوان بسقوط طائرة حربية تابعة له ومقتل طاقمها في اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استعاد المجاهدون كامل المناطق التي حاول المرتزقة أن يتقدموا إلى الصلو فيها، وكبدوا المرتزقة خسائر بأرواحهم وعتادهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بمعارك في المدينة وتبت الصالحين والشهدين.

0: المرتزقة قتلى وجرحى. كما نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على مواقع العدو في هضبة جميل والخليف وشعب النصيري وجبهة قانية بالبيضاء، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ زلزال واحد على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير، وسقط منهم 8 قتلى وجرحى بعمليات قمص قبالة منفذ علب، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 15 عنصر من قوى العدوان بينهم سعوديان في جيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز البالستي على مطار أبها الدولي، أصاب هدفه بدقة وأدى لتوقف الملاحة في المطار. ونفذ المجاهدون في نفس اليوم عملية هجومية على مواقع العدو شمال ميدي، وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع شمال الصحراء، وتم تدمير آليتين بعبوة ناسفة كانت زرعتها الهندسة والثانية بصاروخ موجه، وقتل وأصيب من عليها.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت مرتين إحدى السفن التي خرقت قرار الحظر اليمني للملاحة في موانئ فلسطين المحتلة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة تشارلز ليس وذلك في البحر الأحمر وباب المندب. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتم استهدافها مرتين، الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية تحيي كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم الحاشد وغير المسبوق في المحافظات والمديريات، وتأكيدهم على استمرار المساندة العسكرية للمقاومة الفلسطينية. إن القوات المسلحة اليمنية وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني العظيم من تحركات معادية من قبل النظام السعودي تنفيذاً للتوجيهات الأمريكية وخدمة للعدو الإسرائيلي، لتؤكد جاهزيتها العسكرية لتنفيذ المطالب الشعبية في الرد المشروع على تلك التحركات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 12 من يوليو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ما زلنا نتحدث حول ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، وصلنا في آخر الحلقة الأولى حول استشعار المسؤولية، كيف كان يستشعر المسؤولية، وما زلنا نتحدث عن تجليات القرآن في شخصيته. الإمام زيد من واقع تعلقه بالقرآن كما قلنا عرف بحليف القرآن، وهذا الارتباط الوثيق بالقرآن ثقافة وفكرا ورؤية ومبادئ وروحية وأخلاق هو الذي كان يعني وأخلاق هذا الارتباط هو الذي شكل شخصيته وسلوكه. كان البعض من الناس بينصحه بيقول له يا إمام ما به داعي تتكلم، اسكت وبس، وبالذات الكلمات الحساسة التي كان تثير النظام الظالم في تلك الفترة، وكانوا يقولوا له اسكت لك اشكال ما به داعي. طبعا الناس كانوا خايفين خوف شديد جدا من النظام الاموي، كان بيستنهض الامه لاجل تخرج من حاله الاستعباد، وينصحوها البعض ويقولوا له اسكت. كان بيقول لهم والله ما يدعني كتاب الله ان اسكت، وبيقول كيف اسكت وقد خلف كتاب الله وتحوكم الى الجبت والطاغوت. من هذا المنطلق يتحرك، اثر القران فيه كان نتاجه ان هذا المتميز والعظيم اللي قام بها، ذلك العطاء الاستعداد العالي للتضحية، العزة الإيمانية اللي كسر بها هيبة الطاغوت. فهكذا كان القرآن في أثره على شخصية الإمام زيد سلام الله عليه كما ذكرنا، وكما ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة. لما نجي نشوف الآن الظروف الذي انطلقت فيها ثورة الإمام زيد، طبعا الإمام زيد سلام الله عليه كان بيعيش مرحلة خطيرة. هو ولد في سنة 75 للهجرة، وكان خروجه العسكري في سنة 122 للهجرة، وكانت الفترة ما بين خروجه وما قبل ذلك إلى حين استشهاد جده سبط رسول الله الإمام حسين سلام الله عليه ما ينيف عن 60 عاما. خلال 60 عام الطغيان الأموي قد بلغ ذروته، واضح جدا يعني كيف إيش الذي أحدثه في واقع الأمة من انحراف كبير بني أمية، وأضرار كبيرة في كل المستويات التربوية الثقافية الروحية النهضوية السياسية، كانوا بلية على الدين وكل ما تعنيه الكلمة معنا. ولذلك ما أدق كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما قال لكل شيء آفة وآفة هذا الدين بنو أمية، فعلا كانوا آفة على الأمة في دينها وبالتالي في كل شؤونها، لأن الدين مرتبط بكل شؤون الحياة. إذا أفسدوا على الأمة مفاهيم الدين بالتحريف والإحراف فسد إثر ذلك كل شيء، وما أسلم للأمة لا دين ولا دنيا. الطغيان الأموي في عهد الإمام زيد سلام الله عليه قد بلغ ذروته، وفي أيام الطاغي هشام يعني الملك المتجبر يعني ورث حالة الكبرياء والطغيان، ويعني ورثه من الخلفاء الأمويين الذي قبله يعني، فكانوا امتداد لطغيان معاوية وطغيان يزيد، امتداد لمجموعة من الخلفاء الذي جاءوا بعده. وكان في الواقع يعني عندما تمكنوا يعني بني أمية كانوا مثلوا شر كبير يعني. شوفوا أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله به نص نبوي بيتحدث كيف يفعلوا بالأمة، اتخذوا عباد الله خولا، استعبدوا الأمة، هانوا الناس، أفقدوا المجتمع الإسلامي كل الشعور بالحرية والكرامة والعزة والله إنها كارثة كبيرة جدا أن تكون الفترة الزمنية وجيزة ما بعد موت رسول الله إلى هذا المرحلة، واستطاعوا يفقدوا الأمة شعورها بالحرية والكرامة والعزة، أفقدوا الناس يعني الناس تشعروا بأنهم عبيد لبني أمية وما ينبغي أنهم يخالفوهم في شيء، وما لهم إلا أن يخضعوا لهم خضوع مطلق وينفذوا كل أوامرهم. حالة من الاستعباد فظيع وشنيعة، وحالة من تحويل الأمة بكل أبنائها ومقدراتها وطاقاتها إلى الاستغلال بأسوأ أشكاله وأبضع أحواله. هذا النص النبوي بيقول اتخذوا عباد الله خولا ودينه دغلا، يعني حتى حرفوا مفاهيم الدين، وما له دولا. إذن ثلاث عناصر رئيسية: استعبدوا الناس، نهبوا الأموال، أفسدوا المفاهيم الدينية، أفقدوا الناس الشعور بالكرامة والعزة. ولذلك الإمام زيد سلام الله عليه بينظر إلى هذا خطر الأموي، خطر كبير جدا، الحق نكبة كبيرة بالأمة، قتل الآلاف المؤلفة من صحابة رسول الله، قتل أترة رسول الله، استباح مدينة رسول الله، قتل العشرات على قبر رسول الله حتى أغرق بالدماء، فعل الأفاعي، رمى الكعبة بالمنجنيق وعبث بالأمة. هذا واقع بني أمية. لو تقرأوا في التاريخ إيش فعلوا في وقعت الحرة، بيقول ابن كثير، هذا ابن كثير الذي هو متشيع في بني أمية، قال حبلت 1000 امرأة من بنات المدينة المهاجرين والأنصار، وحبلت 1000 امرأة لا يدرى من أحبلهن، وقتلوا خلقا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد. هذا ابن كثير الذي هو بيجامل ومتشيع في بني أمية، ما بالكم بغير ابن كثير. لو تقرأ مثلا الطبري، في تاريخ الطبري وفي تاريخ الكامل ابن الأثير واليعقوبي وفي الإمام والسياسة ابن كتيبة، ذكروا فضائع عجيبة جدا، لدرجة أنهم بقروا بطون الحوامل، قتلوا الأطفال وذبحوا الصحابة وأبنائهم على قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعلوا فعايل بني أمية، فعايل عجيبة جدا، يعني الروحية الجاهلية عادوها من جديد. أمام كل هذا الطغيان، الإمام زيد بالطبع ما يمكن يسكت على هذا الطغيان. في عصر الإمام زيد كان هشام الملك الأموي المستكبر الذي كما قلنا وارث للطغيان الأموي وفي ذروة استحكام القبضة الأموية على الأمة. هذا الطاغية بيحج في أوساط الحجيج ويخطب، تخيلوا وش كان يخطب، وش كان يتخاطب به مع الحجاج. الجو في بيت الله الحرام، المشاعر والأجواء هي أجواء إيمانية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا من أهم أهداف الحج. هشام بيقوم بيخطب في أوساط الحجيج بيقول هل قصتكم، بيركز على الحث على تقوى الله ولا طاعة الله ولا إقامة العدل. يعني بيقول في خطبته في أوساط الحجيج، قال والله لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. هذا خطبة الوالي في أجواء الحج، الأجواء الروحانية بيتحدث بهذا الشكل. كيف لو ما كانت الأجواء روحانية ولا كانت أجواء الحج، كيف هيكون الطغيان حقه؟ هذا حالته بعد ما طاف بالبيت الحرام وبعد المشاعر المقدسة، بيقول لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. أي إنسان يوجه لأمر بتقوى الله أقط رأسه. إذن هذا هو من النوع الذي قال الله عنهم في القرآن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وتخيلوا يعني كيف واقع الأمة الذي بيقودها مثل هذا النوع الذي هو معني بالقرار فيها والقائم على تربيتها على توجيه الأمة التية وتحديد سياساتها وإدارة شؤونها، يعني كيف هيكون واقع الأمة التية؟ والله إنها حالة غريبة جدا وطغيان عجيب جدا، صفحة سوداء قادمة في التاريخ. من يتأمل الذي حدث في الأمة في مختلف المراحل إلى حين سقوط بني أمية بيندهش، شاهد واحد أمر فظيع وشنيع لا نظير له. لاحظوا في هذا العصر مثلا، احنا بنرد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، أخشى ما نخشاه من الأمريكيين والإسرائيليين على مقدساتنا أن يستهدفوا المسجد الأقصى مثلا ولا المسجد النبوي ولا بيت الله الحرام، بنخافهم على سائر مقدساتنا في مختلف البقاع، نخشى منهم يستعبدونا ونخشى منهم يحرفوا مفاهيم ديننا ويحرفوا المفاهيم التي جاءتنا عن رسول الله صلوات الله عليه، نخشى بطشهم وجبروتهم استباحتهم للأمة سفك الدماء انتهاك الأعراض لا غير ذلك. كل هذا فعله بني أمية، ما احترموا شيء. رسول الله سبوه في مجلس الشام الأموي بجانب شخص يهودي حاضر في المجلس، المسجد قصفوا بالمنجنيق، الأعراض هتكت، الناس استعبدوا، مفاهيم الدين حرفت. كل الذي بنخافه من اليهودي والأمريكي فعله بني أمية. إذا نستكمل في حلقة القادمة، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
0: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات. نعالج في هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة، شيئا من شخصية الإمام زيد بن علي عليه السلام ونشأته وصفاته وملامحه ووصفه الخلقي والخلقي. فالإمام زيد بن علي عليه السلام ولد بالمدينة المنورة في سنة 75 هجرية، حينها كان أبوه زين العابدين قد زفت إليه البشرى، فقام وصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم أخذ المصحف مستفتحا لاختيار اسم مولوده، فخرج في أول السطر قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فأطبق المصحف، ثم قام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف مستفتحا، فخرج في أول السطر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ثم قام وركع، ثم أخذ المصحف وفتحه، فخرج في أول سطر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حينها أطبق الإمام زين العابدين المصحف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، عزيت في هذا المولود، إنه زيد. كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعلم عما علمه من قبل من مرويات يرويها عن آبائه، أن رجلا من ذريته يسمى زيد سيستشهد وسيكون له دور في المستقبل. وهناك مرويات عديدة جدا، من هذه المرويات ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن أبي جعفر الباقر، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للحسين: يخرج رجل من صلبك يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة بغير حساب. وروي أيضا وروى أبو الفرج بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب، لا ترى الجنة عين رأت عورته. ونقل المؤرخ الزيدي حميد المحلي في كتاب الحدائق الوردية عددا من الآثار التي رويت عن الإمام علي وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن الإمام زيد، منها كما يقول: وروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الأولين والآخرين، المقتول في الله، المصلوب في أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. ثم ضم زيد بن حارثة إليه، ثم قال: يا زيد، لقد زادك اسمك عندي حبا، سمي الحبيب من أهل بيتي. هذا الأثر رواه ابن عساكر وروي معناه في مقاتل الطالبيين وكنز العمال أيضا. وهناك رواية أيضا تقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقتل رجل من ولدي يدعى زيد بموضع يعرف بالكناسة، يدعو إلى الحق، يتبعه كل مؤمن. وعلى كل حال هناك روايات عديدة جدا كلها تبين أن هناك علما سابقا بأن شخصا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يسمى زيد يكون له دور في مواجهة بني أمية الذين سينحرفون بالأمة إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ هذه الأمة. الإمام زيد بن علي عليه السلام تربى ونشأ وترعرع في ظل أبيه الإمام زين العابدين، أكب على دراسة علوم عصره بالمدينة المنورة، كانت المدينة حينها مثلها مثل بقية مثلها مثل بقية المراكز الإسلامية في ذلك الحين، المدينة المنورة، الكوفة، البصرة، مراكز إسلامية بدأت تنتشر فيها المدارس الإسلامية التي تدرس القرآن الكريم وعلوم القرآن، وكذلك تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبل المسلمون على هذه المدارس ليعوضوا عما فاتهم في واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدل ومن غنى. ولهذا سنشهد في هذا الحين أن أكثر من يرتاد تلك المدارس العلمية هم من الموالي الذين حرموا كثيرا من الامتيازات وكثيرا من حقوق المواطنة التي حرموهم إياها الأمويون. فكانت المدينة مركزا لتفسير القرآن ولحركة علمية واسعة. بدون شك الإمام زيد بن علي عليه السلام تأثر بشكل أو بآخر بهذا الزخم العلمي، وتربى وترعرع وتعلم على يد أبيه وعلى يد أخيه محمد الباقر رضوان الله عليه، واكتسب المعارف الإلهية والمعارف النبوية، وحتى بلغ مبلغا عظيما في العلم، حتى قال أخوه محمد الباقر عنه عندما سئل قال: لقد أوتي أخي زيد علما لدنيا فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم. وقال لمن سأله عنه: جاء رجل يسأله عن أخي زيد، قال: سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه وهو سيد أهل بيته وعرفت فيه صفات خلقية عظيمة حتى صار شامة أهل زمانه وإمام أهل بيت النبوة في وقته عليهم السلام. الإمام زيد بن علي عليه السلام عكف على القرآن في هذا السن المبكر، حتى أن رجلا إذا أي رجل يأتي إلى المدينة ليسأل عن الإمام زيد فإنه سيجاب بأنه ذاك حليف القرآن. أحدهم يأتي إلى المدينة فيسأل ويقول: أين هو زيد بن علي؟ ولا من هو زيد بن علي؟ فكانوا يجيبونه بقولهم: ذاك حليف القرآن، وهو لقب لم يطلق على أحد من قبله، لا من الأولين ولا من الآخرين، لقب لم يطلق على أحد من قبله، واستحقه الإمام زيد بن علي عليه السلام بجدارة، لأنه عكف على القرآن عكوفا طويلا وسنين طويلة جدا، ولذلك نشأ تحالف قوي متين عظيم بين الإمام زيد بن علي عليه السلام وبين هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لصفة الإمام زيد، كان عليه السلام أبيض اللون، أعين أي واسع العين، مقرون الحاجبين أي شعر حاجبيه يتصل ببعضه، تام الخلق، طويل القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقنى الأنف، أسود الرأس واللحية، إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه، وكان وسيما جميلا وأديبا، يشبه بأمير المؤمنين علي عليه السلام في الفصاحة والبلاغة والبراعة، حتى انتهت الفصاحة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي عليه السلام. وله في الزهد والكرم ومحاسن الأخلاق ما يقصر الوصف عنه، ما ليس لغيره من أهل زمانه. بالنسبة لبلاغته وفصاحته، شهد له بالفصاحة والبلاغة أهل الاختصاص في ذلك العصر، حتى قال الكميت بن زيد الأسدي وهو من فحول الشعراء والفصحاء: ما رأيت قط أبلغ من زيد بن علي. وقال خالد بن صفوان وهو أديب وعين من عيون الأدباء في ذلك الزمان، قال: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي. حتى أن أعداءه كانوا يخشون، أعداء الإمام زيد من الأمويين لا سيما هشام بن عبد الملك بالتحديد بالذات، أمر مرة من المرات واليه على العراق يوسف بن عمر الثقفي أن يمنع أهل الكوفة من السماع للإمام زيد أو الاستماع له، قائلا: إن له لسانا أقطع من ضبة السيف، وأحصد من شبل أسنة، وأبلغ من السحر والكهانة. ولهذا كان سيبويه وهو إمام النحاة يحتج بأشعار الإمام زيد سلام الله عليه، كما روى ذلك الشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. الإمام زيد كما تقدم انطلق مع القرآن الكريم، وكان لمنهجيته النبوية العلوية في التعامل السليم مع نصوص الشريعة. كان هناك مصانع تنتج مرويات عديدة جدا، وكانت قد أنتجتها في أيام معاوية ومن بعده في أيام المروانيين، يكذبون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانت المرحلة تقتضي أن يعود الناس إلى القرآن الكريم لمواجهة هذه المرويات المكذوبة التي كذبت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام زيد دعا الناس إلى العودة إلى القرآن الكريم، وعاد هو بنفسه، قال: خلوت بكتاب الله عز وجل أقرأه وأتدبره 13 سنة. فاستغنى الإمام زيد عن كثير من المأثورات، بل في رواية من الروايات أرسل طلب من أخيه الإمام الباقر أن يعطيه كتاب أبيه، وكان في هذا الكتاب بعض المرويات وبعض المأثورات عن الأحكام الشرعية، فنسي الباقر عن أن يعطيه ذلك الكتاب. ثم تذكر بعد فترة طويلة أن أخاه زيدا الأصغر قد طلب منه كتاب أبيه، فأرسل إلى أخيه قائلا: لقد نسيت أن أعطيك كتاب أبي، فهل أعطيك الآن؟ قال: لا، لقد استغنيت عنه. قال: بماذا استغنيت عن كتاب أبيك؟ قال: استغنيت عنه بكتاب الله عز وجل. فأحب الباقر أن يختبر أخاه في هذا الكتاب، في كتاب أبي الذي أغناه القرآن عنه، فوجده عليه السلام لا يخرم منه حرفا. وهذه ميزة عظيمة تميز بها الإمام زيد بن علي عليه السلام، حيث كان يحفظ حفظا واسعا، ويخبر بالرواية الطويلة ثم يقوم بإعادتها بشكل دقيق ولا يخل منها شيئا. أما عبادته رضوان الله عليه فهي غنية عن التعريف لما فيها من سمو ورقي، فقد كان عليه السلام يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى فيغمى عليه حتى يقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا؟ وكان يستمع إلى آيات الله بما فيها من ترغيب وترهيب فيميل كميل الشجرة في يوم العاصف. قال أخوه عبد الله بن علي: كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. وهناك برنامج ذكره الإمام يحيى بن زيد عن عبادة أبيه اليومية، يقول فيه: رحم الله أبي، كان أحد المتعبدين، قائما ليله صائما نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سجد سجدة، ثم يصلي الفجر، ثم يجلس للتعقيب للدعاء والاستغفار، يعقب الصلاة بالدعاء والاستغفار حتى يرتفع النهار، البرنامج اليومي الذي كان عليه الإمام زيد، ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس في مصلاه واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب المجيد، فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب ساعة، ثم يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى المغرب والعشاء. يتبين لنا أن الإمام زيدا عليه السلام كان شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، منشدا إلى الله انشدادا كبيرا، فهو لا يزال في ليله ونهاره يذكر الله ويسبحه ويحمده ويلتجئ إليه. وهذه هي أهم صفات المؤمن متمثلا في الإمام زيد بن علي عليه السلام الآن. وأما شجاعته فقد تبينت، كان شجاعا لا يخاف الموت. روى أبو معمر سعيد بن خثيم قال: كنا في دار شبيب بن غرقد فسمعنا وقع حوافر خيل، فما منا من أحد إلا أرعب وارتعد وظننا أنه يوسف بن عمر، ووالله ما رأيت رجلا أربط جأشا ولا أشد نفسا من زيد بن علي، ووالله ما قطع حديثه ولا تغير وجهه ولا حل حبوته، فلما مضت الخيل وجازتنا وانفرج عنا ما كنا فيه أقبل علينا بوجهه وقال: يرعب أحدكم الشيء يخاف أن يحل به، والله ما خرجت لغرض الدنيا ولا لجمع مال، ولكن خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إليه، فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يروعه شيء إذا نزل به. وقوفه أمام الأمويين وأمام طغيانهم وجبروتهم دليل على هذا، حتى أنه في المعركة عندما أقبل عليه جنود أهل الشام من تلقاء الحيرة وهو في الكوفة يقاتل الأمويين وجيوشهم الشاميين، حمل عليهم الإمام زيد كأنه الليث المغضب، فقتل منهم في حملته تلك مع أصحابه أكثر من 2000 رجل بين الحيرة والكوفة. كان عليه السلام ذا حافظة عجيبة، كان يحفظ الرسالة التي تلقى عليه ثم يعيدها من أولها ويجيب عما ورد فيها من السائل. وكان إذا كلمه إنسان وخاف أن يهجم على أمر يخاف منه مأثما قال له: يا عبد الله أمسك أمسك، كف كف، إليك إليك، عليك بالنظر لنفسك. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال هو إنه ما توسد القرآن منذ احتلم حتى قتل، أي أنه كان يقوم الليل ويصلي التهجد حتى أثر السجود على جبينه. وشهد له علماء عصره وقالوا فيه أقوالا عديدة. فالإمام أبو حنيفة يذكر عنه كلاما مهما، قال: لقد شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع القرين. وهناك أقوال أخرى لعلماء آخرين شاهدوا الإمام زيد وعرفوه. الإمام أبو حنيفة تلمذ على الإمام زيد ودرس عليه وهو القائل: لولا السنتان لهلك النعمان. هذا ملخص بسيط جدا عن بعض صفات ومزايا الإمام زيد ابن علي عليه السلام. اكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من الكلام عن الإمام زيد بن علي عليه السلام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
0: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

فرض على الأمم محمد شوك فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها.

ترى حبا تفرد المعبود خلق الفكر للتأمل في العالم لا في معاشك المحدود.

عين الزهر من حباه من الألوان ما قد أراك وشي البرود كيف والماء واحد ليت شعري لم يرى الزهر في صباغ وحيد قف تأمل حسن الفراشة واسأل وهي في حسنها عروس الورود يد من زخرفت جناحيك حتى أشبه صبغة الرداء الجديد واسأل الراسيات كيف اشمخرت وبدت في جلالها المشهود واسأل العيس وهي فلك الصحراء كيف صيغت بشكلها المعهود كل شيء لحكمة تبهر العقل فقل للكنود هل من مزيد كم حوى الكون من عجائب كبرى يقف الفكر عندها في سجودي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

ويسأل في الحواجز ذو عصاه.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

هما الوائل الذي ثكل الشباب تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ

ولم أر دون باب الله بابا. وأن

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله نتلوها ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لنصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله، حيث وقد وصلنا إلى الآية رقم 57 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. المعنى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أخبر بولادتها، ظل وجهه مسودا، كناية عن غيظه أو غضبه أو كراهته الشديدة لما بشر به التي اسود وجهه من أجلها، وهو كظيم أي شديد الغيظ أو الحزن أو نحو ذلك، كأن قلبه مملوءا بذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. المعنى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يكون حيث لا يرونه، ولعل ذلك فرار من ضحكهم وسخريتهم بسبب البنت المولودة له. أيمسكه على هون، يفكر في حال تواريه، أيمسكه على هوان وذلة أم يدسه في التراب، يدفنها لتموت. ألا ساء ما يحكمون، قبح ما يحكمون، حيث جعلوا لله ما يكرهون، أي جعلوا له البنات وهن عندهم سوء. ويقول الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم المستحقون أن يقال فيهم القول الذي يسوءهم لاستحقاقهم الذم والإهانة، ولله المثل الأعلى، فهو الذي يستحق التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وكل ما تفيده أسماؤه الحسنى، وهو العزيز الحكيم، فلا يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى سبحانه، لأنه الغني. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المعنى: أحبتي الكرام، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي لو كانت عادته في هذه الدنيا أن يؤاخذ الناس بظلمهم، وظلمهم هو المعاصي، ما ترك عليها من دابة، فكان يهلك الناس أينما كانوا من الأرض ويهلك ما حولهم من الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا في العادة الغالبة، وقد يهلكهم في حالات نادرة إذا كذبوا الرسل وحاربوا الدين. فإذا جاء أجلهم، وهو الموت أو العذاب الذي أخر عنهم وأمهلوا قبله، لا يستأخرون ساعة في الحياة الدنيا ولا يستقدمون الموت قبل أجله، نسأل الله التوفيق. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. المعنى: ويجعلون لله ما يكرهون، إما البنات وإما كل ما يكرهون مما حرموه على أنفسهم، فلم يجعلوها لله إلا لأنهم يكرهونها. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يقولون في أنفسهم الكذب الذي لا أصل له، إنما هو اختلاق ألسنتهم له، وهو دعواهم أنهم يستحقون الحسنى. لا جرم أن لهم النار، حقا أن لهم النار، فهي التي يستحقونها، وأنهم مفرطون، بكسر الراء مسرفون، وبفتح الراء مقدمون إليها قبل أتباعهم. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه من آيات كتابه العظيم، ويجعلها نورا في صدورنا، ويرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم أحبة الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا. يتعلم

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: عظيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله نتلوها ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لنصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله، حيث وقد وصلنا إلى الآية رقم 57 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. المعنى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أخبر بولادتها، ظل وجهه مسودا، كناية عن غيظه أو غضبه أو كراهته الشديدة لما بشر به التي اسود وجهه من أجلها، وهو كظيم أي شديد الغيظ أو الحزن أو نحو ذلك، كأن قلبه مملوءا بذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. المعنى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يكون حيث لا يرونه، ولعل ذلك فرار من ضحكهم وسخريتهم بسبب البنت المولودة له. أيمسكه على هون، يفكر في حال تواريه، أيمسكه على هوان وذلة أم يدسه في التراب، يدفنها لتموت. ألا ساء ما يحكمون، قبح ما يحكمون، حيث جعلوا لله ما يكرهون، أي جعلوا له البنات وهن عندهم سوء. ويقول الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم المستحقون أن يقال فيهم القول الذي يسوءهم لاستحقاقهم الذم والإهانة، ولله المثل الأعلى، فهو الذي يستحق التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وكل ما تفيده أسماؤه الحسنى، وهو العزيز الحكيم، فلا يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى سبحانه، لأنه الغني. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المعنى: أحبة الكرام، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي لو كانت عادته في هذه الدنيا أن يؤاخذ الناس بظلمهم، وظلمهم هو المعاصي، ما ترك عليها من دابة، فكان يهلك الناس أينما كانوا من الأرض ويهلك ما حولهم من الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا في العادة الغالبة، وقد يهلكهم في حالات نادرة إذا كذبوا الرسل وحاربوا الدين. فإذا جاء أجلهم وهو الموت أو العذاب الذي أخر عنهم وأمهلوا قبله، لا يستأخرون ساعة في الحياة الدنيا ولا يستقدمون الموت قبل أجله، نسأل الله التوفيق. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. المعنى: ويجعلون لله ما يكرهون، إما البنات وإما كل ما يكرهون مما حرموه على أنفسهم، فلم يجعلوها لله إلا لأنهم يكرهونها. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يقولون في أنفسهم الكذب الذي لا أصل له، إنما هو اختلاق ألسنتهم له، وهو دعواهم أنهم يستحقون الحسنى. لا جرم أن لهم النار، حقا أن لهم النار، فهي التي يستحقونها، وأنهم مفرطون، بكسر الراء مسرفون، وبفتح الراء مقدمون إليها قبل أتباعهم. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه من آيات كتابه العظيم، ويجعلها نورا في صدورنا، ويرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم أحبة الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
0: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير.
8: يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
3: الاعتراف أدمت فشل.
2: الحقيقة
3: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ ذروته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
4: from the US Prosperity Guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
5: هنا التاريخ يملي شروطه الجديدة، هنا الجغرافيا التي استعصت على الترويض. Here history is rewriting the rules. Here geography refuses to be subdued. حين ظن الطغيان أن النيران قادرة على إحراق المواثيق وأن مذكرات التفاهم في إسلام أباد يمكن أن تذروها الرياح الأمريكية، جاء الرد كالبرق. When force believed it could erase agreements and that understandings reached in Islamabad would vanish under American pressure, the response came.

trade and conflict, progress on detainees, and reconstruction after years of war. ألم تسمعوا تلك الهتافات؟ ليست مجرد أصوات، بل زئير شعب خرج عن بصيرة تحت راية حليف القرآن. شعب أعلن للعالم في يوم تاريخي فارق أن الموقف اليمني موقف إيماني صلب، صيغة من إرادة فولاذية. These chants are presented as the voice of a movement driven by convocation, under the banner of Quran movers. It is a declaration that Yemeni stance is rooted in faith and unwavering resolve. هؤلاء هم صبر في الحرب، صدق في اللقاء. Steadfast in war, result when tested. وإذا حمي الوطيس ودقت طبول الوغى، لا يخشون عاصفة ولا يتراجعون أمام طاغية، مهما كان شكله أو لونه أو جبروته. And when conflict intensifies, they say they will not retreat, regardless of the power or identity of their adversary.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أدمير فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصر
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
2: الحقيقة بلسانين
3: سام اف ام
4: كادر ومعرفة
3: خطة ومنهج
4: علوم ومعارف
3: قضايا وتواصل
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز
4: سام اف ام
3: إذاعتك أنت
5: جارح بشليل
6: بسم الله الرحمن الرحيم صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله يقولوا في المثل أصحابنا واحد افتضح في السوق ويشتيخ فيه من أهل البيت قادنا ضع فضيحة وسط السوق ويشتيخ فيه من أهل البيت تي السعودي أي حين افتضحت في أعمالها وفي معاملتها وفي حقدها على الشعب اليمني أي حين افتضحت ومن الذي فضحها وفضح أمرها ونواياها إنا لله وإنا إليه راجعون من المفتضحي الذي لا يقطع فيهم لا حياء ولا حاجة قالوا وش ما يستحي يفعل ما يشتي السعودي يا رفيق السلامة قفانا من زمان والأب والجد بيقول السعودي غريمنا ما يشتوى ظلا ما عندنا لا أبتهم ولا حاجة الناس قاموا وزايد الجيل هذا على نيته مشتاري ما به من أفعال وجرائم قول يا مصلي على رسول الله وقال أنت غير واحد وواحد وانتو دارين بالوجع هذا كالتنبو لو ما فلت البلاد وشمسها ونودها سمعت قال ما أنا ما نشتاري وسلمان قال ما أنا ما جيتش من روحي ودعاني عبد ربه هذا فضيحة هاو ماشي فضيحة في جرائمه ولو ما اعتدى على الشعب وبيقتل أوادم قال ما جيتش من روحي وهذا قال ما شنا داري وضح يمنو أنت يا المواطن أنت يا بني آدم كم قد استبضوا من خلايا وما بيتحاكوا إلا من السعودية بتدفع بالريال السعودي كيف عاد الفضيحة عندكم هذا كيف عاد تشتوى الفضيحة هه وقلنا يا سعودي مشاكذ والثاني بتقوى أعظم والي بعدها بتقوى أثناخ وهكذا آخر ما افتضحوا إعلان رسمي سمعت ما قام عادل الجبيل يعلن عاصفة الحز إن هي من أمريكا عاد احنا جيران عاد احنا بزي وخل وانساب مشاك هذا ولا حاجة الاسلام ما قال شاك هذا جاور يا بني ادم هام توقعوا ولا وفعل هذا كالفعل بكل شغال السعودي شغال ليل ونهار لو ما قرحت في 2015 هي فضيحة وماشي ما فعلنا بك يا سعودي لو ما بتفعل هكذا افتضح خرج الرابح بين المطر بالتراسه بسر العملاء حقه والجواسيس والخونه مع بحث مع تلقم هو يواجه اي سيدو وعينها اليهودي ابن اليهودي بيضغط عليه الشعب سنب والناس سنب والاحرار ربطا سنبوا اكسروا شوكته والنهنيه يا ابو الفضيحه دخلوا الناس بعدها في شعابط احمد وذا جاي وطارق وذا طالعي سمعت ما صح شيء لا أحمد ولا طارق ولا سعدان ولا فلتا ورفقه الناس يأسوا مراعة بطلوا مراعة عجي أحمد عجي طارق ما صحشي فحن قد دخلوا الناس في حقا ثاني الناس بيتأهبوا ويستعدوا طريق السعودي يقلعوا عينه يتي حق خلق الله قام يفتح لهم خبر وذا فتغم والمطرح والمطرح الكرامة وقلة الحياة أسرى قلنا لكم من أول الوقت السرق أخوه لا اجتمعوا تبايعوا ولا تفرقوا ذلوا ما لكم يا ناس هم هذولك حق أول الوعد ما بحد غيرهم احنا نعرفهم ما نعبق غيرهم ثاني من سنتين ما عاد يطلع من أبدهم بعد هذا الأفعال الذي قد فعلها كلها. ما عاد عظم الله من ما شاركت تحالف كامل وعد مع عملاء وخلايا شغالي والناس عادهم على نيتهم ما قدمش تاري من والغريم إلا الله يحق الحق وبس. ولو الفتغام وغيره يرزي زلط الناس ويرعى ناموسة ويقع ناس ويستحي على نفسه فتغم وغيره ومن أبوه ومن كان يكون على وش الأرض يقولوا في بلادك رعى ثورك وفي بلاد الناس رعى ناموسك بالضح وكلكم على خلق الله وتجربوا زلط الناس ما عيطلع منكم. استعدد يا ناس استعدد قدي هي نظافة للي داخل ولي خارج محطة واحدة ويوم الشر بيجيب سلاحه ويوم الكلب بيفك لنفسه لا يجمعوا لهم الناس ولا يدخلوا الناس في شعابت. افتضحت السعودية المفتضحة في هذا الفعل وانهم هنيك خلاص باحن ما عدل تغماره وليشط عينقظ خلوكم واعين خلوكم حذري وحس أمني شغال للونها قملوا ادلايت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
5: قارح بشليل

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عش تفهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.

0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: لماذا؟ لأن الموت زوجية لا بد منها، أليس كذلك؟ الموت زوجية لا بد منها، وستموت إما بالموت الطبيعي أو تموت على يد أعداء الله. إذا كان الله على هذا، يوجد الناس ليس لتصور الألم، ليس لاستشعار أن هناك ألم، وإنما لاستشعار أنه يريد أن يبقى حيا، يتشبث بالحياة، يحس بالحياة، لا يريد أن يدخل في غيبوبة مطلقة. فالمسألة إذن، الله سبحانه وتعالى قد منح الشهيد الحياة الأبدية منذ أن يفارق، أن تفارق روحه جسده، إنما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون. إذن فالخسارة الحقيقية هي أن يكون الإنسان متهدد من الحياة الأبدية. إذا كنت تخاف من الموت، فإن المفترض منك هو أن تكون ممن يحرص على أن يكون حيا، فلا يدخل في غيبوبة مطلقة من بعد أن تفارق روحه جسده، ستكون حيا. من هذا نخلص إلى قضية جاءت بين طلاب العلم، وأن طالب العلم إذا لم يكن يريد من وراء طلب العلم هو أن يكون على هذا النحو، أن تكون صلاته وأن يكون نسكه وأن تكون حياته وأن يكون موته لله رب العالمين، فلا فائدة في علمه، لا فائدة في حياته، لا فائدة من موته، لا فائدة في عبادته. أنت كطالب علم يجب تضع هذا نصب عينيك: لماذا أريد أن أطلب العلم؟ أنا أريد أن تكون عبادتي لله، وأن تكون حياتي لله، وأن يكون مماتي لله. علم آخر يصرفك عن هذا فليس العلم الذي هو عبادة لله، ليس العلم الذي تقوم ملائكة أجنحتها لطالبه، ليس العلم الذي من سلكه سلك طريقا إلى الجنة، هذه طريق الجنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الذي أمرنا بأن نبتدي به وأن نبتدي آثاره وأن نصير على نهجه ونصير بصيرته ونتحلى بأخلاقه. هذه القضية. القضية الثانية: لا يجوز أن يكون هم الإنسان من وراء التعلم وأن يكون له مكانة رفيعة عند هذا أو عند ذاك أو عند هؤلاء الناس أو أولئك. هذه من الحماقة أيضا. أهم ما يجب أن تطلبه وأهم رفعة يجب أن تطلبها وتنشدها وأعظم علو يجب أن تنشده وتطلبه وتعمل على أن ترتقي بنفسك إليه وأن تحظى بالقرب من الله. أرفع الناس، أعلى الناس، أعظم الناس، وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا قيمة لأي رفعة إذا كان الإنسان منحطا عند الله، إذا كان الإنسان لا كرامة له عند الله.

نعود نتحدى

ردا على العدوان والتصعيد الأمريكي، إيران تستهدف أمريكا في الخليج وتعلن إغلاق هرمز حتى إشعار آخر. ستة شهداء بنيران العدو في غزة، والصحة تحذر من شلل منظومة النقل بسبب استمرار الحصار. وزير الحرب الصهيوني يلوح بعدوان جديد على إيران ويهدد بنقل سيناريو غزة إلى جنوب لبنان. بعد مسيرة طويلة في خدمة الصهيونية، السيناتور الأمريكي لينسي جراهام يموت والكيان يفقد أعظم أصدقائه. أزمة وقود في روسيا وموجة اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة العالمية مدفوعة بقرار الحظر الروسي. القبائل اليمنية تواصل النفير وتعلن الجهوزية لاستعادة الثروة والسيادة وكسر الحصار الأمريكي السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكتفي واشنطن بالانقلاب على مذكرة التفاهم، بل تدفع بسفن المغفلين كفئران تجارب في جغرافيا هرمز. وبينما كان ترامب ينتظر أن تسلم إيران بالأمر الواقع وتعلن صك الاستسلام والخضوع، رسمت البحرية الإيرانية خطوطها الحمراء مجددا وأعلنت أن هرمز مغلق حتى إشعار آخر. وحين جرى التيار بعكس ما تشتهي سفن واشنطن، عمدت الأخيرة إلى تجديد عدوانها على السيادة الإيرانية، فجاءها الرد مزلزلا في قواعدها ومواقعها ومراكز دعم طائراتها في الخليج، على أن الأمور قد تتوسع وتخرج من حسابات التصعيد المحسوب على قاعدة الضربة بالضربة نحو أفق أوسع يزيد من اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وشح الإمدادات، مدعوما بقرار روسيا حظر صادراتها من الديزل. وفي كلتا الحالتين يعمل النظام الأمريكي على قاعدة الحجر من القاع والنفط من رأس الخليجي من دون أدنى اكتراث بمصالح أي عربي، وتلك مقاربة أمريكا ونهجها مع كل ملفات المنطقة من غزة التي لا تزال تنزف ويهدد قطاع النقل فيها بالشلل بفعل الحصار وتعطيل الاتفاق وتوسيع الاحتلال. إلى لبنان التي يهددها مجرم الحرب باستنساخ سيناريو القطاع المدمر، غير مكترثين باتفاقهم مع سلطة لا تزال تتمسك بدبلوماسية الذل وتستعد لجولة جديدة في روما ضمن سرك مفاوضات عبثية لا تضمن انسحابا ولا تكبح انفلاتا، ليكونوا شهداء وشركاء على محو القرى اللبنانية. وذاك لا ينسجم مع السيادة كما يدعي السياديون بقدر ما يمثل عمالة سيرحل أهلها ويسجل التاريخ نقاطا وصفحات سوداء في تاريخهم، كما سجلها في سجل اللحديين وسجلها اليوم في تاريخ أكبر عملاء وأصدقاء الصهيونية لينسي جراهام، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف منشآت وقواعد أمريكية في منطقة الخليج، مؤكدا أن العمليات جاءت ردا على العدوان الأمريكي المتصاعد ضد الجمهورية الإسلامية. في المرحلة الثالثة أكد الحرس استهداف منصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بعد وقت من ضرب سفينة ثانية في مضيق هرمز وإلحاق أضرار بها. وتم قصف قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، ما أدى إلى تدمير مركز صيانة للطائرات المقاتلة ومنشأة القيادة والتحكم التابعة لها. وأعلن الحرس عن تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر طائرات MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، متوعدا بردود أشد قسوة.

0: هذا وأعلن الجيش الإيراني استهداف قواته بالمسيرات لمنظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت ردا على الاعتداءات الأمريكية. وأكد الجيش الإيراني قصفه بالمسيرات الانتحارية منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين، محذرا من أن تبعات التحركات الأمريكية وزعزعة الأمن في المنطقة ستقع على عاتق العدو الأمريكي الصهيوني. وتوعد الجيش الإيراني بردود أشد إذا تكررت الهجمات الأمريكية. واعتبر متحدث الجيش الإيراني التدخلات الأمريكية لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز تسببت في انعدام الأمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن عهد الاتفاقات أحادية الجانب قد انتهى، فإما الالتزام بالتعهدات أو دفع ثمن عدم الالتزام. وكتب قاليباف في حسابه على منصة إكس: انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب، لقد قلنا لكم التزموا بوعودكم وتعهداتكم وإلا فعليكم دفع الثمن، والآن عليكم مواجهة الواقع. كما نشر قاليباف في مرفق تغريدته جزءا من البند الخامس من مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا، والذي يؤكد على إعادة فتح مضيق هرمز وفق الترتيبات الإيرانية. الخارجية الإيرانية أعلنت أن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان عقد محادثات في العاصمة العمانية مسقط بهدف تنسيق المواقف بين البلدين بشأن الترتيبات الخاصة بإدارة حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز. وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات للتوصل إلى تفاهم مشترك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن المحادثات شهدت أيضا مشاركة وفدين قانوني وفني من البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل ضمان أمن وسلامة الملاحة في المضيق مع مراعاة الحقوق السيادية لكل من إيران وسلطنة عمان. وأكد طهران أن وضع الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة العبور في مضيق هرمز ينبغي أن يتم عبر التشاور بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية، ولا سيما العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وما نتج عنه من تداعيات أمنية على الملاحة في المضيق. وأشار البيان إلى أن جزءا من هذه المحادثات شهد مشاركة وفد من الحكومة القطرية بصفتها إحدى دول المنطقة التي اطلعت خلال الأشهر الأخيرة بدور الوسيط في المفاوضات. إذن مضيق هرمز مغلق، إيران تؤكد تمسكها بسيادتها وتحذر من تصعيد محتمل، مشددة على مواجهة أي تهديدات بردود أوسع.
1: مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر. بهذه العبارة الحاسمة أعلنت طهران أن زمن الصفقات الأحادية قد ولى، وأن عدم الالتزام يستوجب دفع الأثمان. موقف إيراني جاء بعد استمرار الاعتداءات الأمريكية، وما تعتبره إيران تحريضا أمريكيا مباشرا للسفن على الإبحار من مسارات غير شرعية.
2: مذكرة التفاهم تنص بوضوح في بندها الخامس على أن ترتيبات إدارة المضيق هي على عاتق إيران بالتشاور مع عمان. أمريكا تحاول انتزاع ورقة هرمز من يد إيران، وهذا خرق واضح للمذكرة، وهذا ينظر إليه أيضا في طهران على أنه محاولة لتضعيف السيادة الإيرانية.
1: ما يجري ليس مجرد وقوف إيران في وجه الفوضى البحرية، بل يعكس إصرارا إيرانيا على رفض فرض واقع جديد في أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، ويؤكد أن طهران لن تسمح بانتقاص سيادتها.
3: مذاكراتك الآن شيء.
4: منذ توقيع مذكرة التفاهم قالت طهران بأنها لا تثق بالعدو وستقابل الخطوة بالخطوة ومستعدة لجميع السيناريوهات. إيران تجيد اللغتين السياسية والعسكرية وقد أعدت نفسها للعودة للحرب مدعومة بشعبها.
1: يمثل الإغلاق خطوة سيادية وخلف القرار يبقى التهديد الإيراني قائما بتوسيع رقعة الرد كرسالة سياسية وعسكرية.
5: بيد من حديد ترد إيران على الاعتداءات وتضع حدا للمحاولات الرامية لتجريدها من عناصر القوى وتبدي استعدادها لمواجهة التصعيد باللغة ذاتها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: إغلاق مضيق هرمز وفشل المحاولات الأمريكية المستمرة بفتح مسار جديد بمحاذاة سلطنة عمان يعيد الحرب الأمريكية إلى نقطة الفشل وسط استعداد إيران لاستخدام كل الوسائل لتثبيت نقاط انتصارها وبينها هرمز.
6: إيران تغلق هرمز لا عبور للسفن دون ترخيص من طهران. معركة مصيرية لمضيق حيوي استراتيجي. تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على المخرج من مضيق هرمز بالالتفاف على مذكرة التفاهم التي تقر حق إيران في إدارة ترتيبات العبور. ترتيبات الهروب من الالتزام بدأت مبكرا بعد الفشل العسكري الأمريكي في التأثير على المضيق ودفع إيران بعيدا عن التحكم المطلق عقب وقف إطلاق النار والهدنة الطويلة التي بدأت منذ 8 أبريل. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصار على الموانئ والسفن الإيرانية على خلفية انهيار المفاوضات في 13 من أبريل نيسان، لكن الحصار فشل فشلا واسعا حيث استمرت إيران في منع حركة السفن. يتكرر الأمر نفسه بعد التوقيع الأمريكي على مذكرة التفاهم في 18 من يونيو الماضي. بنود المذكرة أكدت انتصار إيران. واحدة من أهم المتغيرات في نتائج الحرب أن مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب. لإيران الحق في ترتيبات المرور. تطلق طهران هذه الاستراتيجية وتطلق معها الحوار مع سلطنة عمان كدولة مشاطئة. أجرى المسؤولون الإيرانيون حوارات متعددة مع سلطنة عمان بشأن المضيق في وقت استمرت الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط بما في ذلك على الدولة العمانية. الضغوط الأمريكية ترتبط بفتح مسار جنوبي مجاور لعمان والهروب من المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني. ذلك محظور إيرانيا وتستخدم إيران كل الوسائل لمنعه، بينما تحاول الولايات المتحدة أن تحشد إقليميا ودوليا لمساعدتها وقد أخفقت مرارا. هرمز نقطة فاصلة في الحرب. الاستسلام الإيراني بعيد المنال والعودة للحرب أو توسعها لن يكون ورقة أمريكية ضاغطة، بل عودة إلى خسارة أوسع وأكثر تعقيدا.
0: وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران خلال هذا الأسبوع عقب استهداف قوات حرس الثورة لسفينة حاويات أثناء عبورها هرمز. وأكد الإعلام الإيراني وقوع انفجارات في بندر عباس وسيريك وعسولية ومدينة بوشهر وهرمزجان وخوزستم إضافة إلى اعتداءات أمريكية طالت جزيرة قشم الإيرانية وتشابهار ومدينة كورناك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي أكثر من 10 انفجارات في مدينة جاسك جنوبي البلاد. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اليمن في إطار محور الجهاد والمقاومة والقدس وضمن معادلة وحدة الساحات يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما يستطيع، مشيرة إلى أن التنسيق قائم ومستمر لمواكبة مختلف التطورات، وأن لدى اليمن الكثير من الخيارات التي سيتم اللجوء إليها إذا فرضت تطورات الأحداث ذلك. وأكدت الوزارة في بيان أكدت حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل والمشروع في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة باعتبارها شريكا مباشرا في العدوان. وشدد البيان على أن استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران لن يحقق أهدافه الإجرامية وأن مآله الفشل والخسران، مؤكدا أن الشعب الإيراني وقيادته وجيشه ومؤسساته الرسمية سيظلون عصيين على الانكسار وثابتين في الدفاع عن سيادة بلادهم وأمنها واستقرارها، وأن النصر سيكون حليفهم. وأوضح البيان أن مواصلة الجرائم ستنعكس بالضرر على المعتدين كما وأدواتهم في المنطقة، كما ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقش التطورات الإقليمية مع نظيره الباكستاني في مكالمة هاتفية. وفي ظل التصعيد الأمريكي أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ضرورة التزام جميع الأطراف بنهج خفض التصعيد وضبط النفس وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، وذكر بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

0: في قطاع غزة أفادت مراسلتنا بارتقاء 8 شهداء بنيران العدو الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم. ونفذت قوات العدو عمليات نسف استهدفت منطقة قيزان النجار وشرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق الدبابات نيرانها بكثافة وإلقاء طائرات كوادكوبتر قنابل في محيط منطقة قيزان رشوان، وأطلقت الزوارق المعادية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بحر مدينة غزة أو مدينة خان يونس، فيما تعرضت المناطق الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي. وامتدت الاعتداءات إلى وسط القطاع، حيث قصفت مدفعية العدو شرقي مخيم البريج، بينما استهدفت قذائف المدفعية شرقي مدينة غزة. وفي شمال القطاع نفذت قوات العدو عملية نسف في حي التفاح عقبة عملية نسف أخرى في شرقي بلدة جباليا. وأفادت الصحة بغزة أن 2 و11 جريحا وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان إلى 73,223 شهيدا و 173,654 جريحا. وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم من خطر الشلل التام الذي يهدد منظومة النقل والإسعاف جراء الحصار المستمر ومنع العدو الإسرائيلي من إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت وقطع الغيار الأساسية، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف المرضى والجرحى من الوصول الآمن إلى المستشفيات.
1: وزارة الصحة بغزة أطلقت ما أسمته تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف بعد أن تحولت المركبات المتبقية إلى ركام متهالك لم يعد صالحاً للاستخدام اليومي.
2: يعني نعلن عن الشلل التام في منظومة الإسعاف والطوارئ، وذلك بسبب تعنت الاحتلال لعدم الإدخال المواد الأساسية لصيانة وتشغيل مركبات الإسعاف والطوارئ. هذا النداء الأخير قبل الإعلان عن الشلل التام. احنا بنناشد كافة الدول الإنسانية والدولية والأممية وخاصة منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالاستجابة الطارئة والعاجلة لمنظومة الإسعاف والطوارئ والضغط على الاحتلال لإدخال المواد الأساسية لصيانة وتشغيل المركبات العاملة في وزارة الصحة.
1: شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات مهدد بالقطع بفعل الحصار المستمر والاستهداف المباشر وتراكم الأعطال الفنية ومنع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار والزيوت، أسفر عن خروج أكثر من 70% من مركبات الوزارة عن الخدمة تماماً.
3: لعل من أبرز هذه الصعوبات كان الاستهداف المباشر لمركبات الإسعاف العاملة بالميدان، الأمر الذي أدى إلى خروج 39 مركبة إسعاف عن الخدمة، وهذه النسبة تمثل تقريبا 30% من إجمالي مركبات الإسعاف. وكما تم استهدافنا بشكل مباشر من خلال منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانة مركبات الإسعاف كي تستمر في تقديم الخدمة. الآن يوجد 45 مركبة إسعاف تحتاج إلى صيانة بشكل عاجل لإدخالها للخدمة، وهي تمثل 35% من إجمالي المركبات الإسعاف. المركبات العاملة بالوقت حالي 42 مركبة إسعاف، العدد الذي يعمل منها فعليا هو 28 مركبة فقط.
1: وتقف الصحة أمام كارثة إنسانية حتمية تحرم آلاف الجرحى والمرضى والكوادر الطبية من الوصول الآمن إلى مراكز الرعاية الصحية.
4: خارج الخدمة كلمة تختصر أوجاع آلاف المرضى والجرحى الذين يمكن أن يطالهم الموت دون أن يتمكنوا من الوصول للمشافي لأن مركبات الإسعاف معطلة. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة ومع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء نفذه مغتصبون على عائلة في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما منعت قوات العدو طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. وفي نابلس توغلت قوات صهيونية في المدينة بعد ساعات من اقتحام بلدة عقربة وأسرين وبيت فوريك واعتداء في بلدة بيتا أسفر عن 3 إصابات. وفي جنين اقتحمت قوات العدو بلدة يعبد كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى حي الجابريات، وامتدت الاقتحامات إلى مخيم العروب في الخليل وبلدة السلوات برام الله وضاحية شويكة وبلدة دير الغصون شمال طول كرم، وتم اعتقال 6 في تلك المنطقة. ووصلت أيضا الاقتحامات إلى بلدة الخضر جنوب بيت لحم وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وفي القدس اقتحمت قوات العدو مخيم قلندية واعتقل شابا، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة حزمة واقتحمت بلدة العيساوية. يواجه سكان بلدة السنجل شمال رام الله حصارا متواصلا يمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية ومصادر الرزق وسط تصاعد اعتداءات المغتصبين اليهود وقوات العدو في ظل استمرار التوسع الاستيطاني. وتنعكس هذه الظروف على أكثر من 7500 فلسطيني مع تزايد المخاطر الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تهدد حياتهم اليومية.
5: هذا حسين شبانه، فلاح لا يعرف طريقا إلى رزقه سوى أرضه. يغادر كل يوم قاصدا حقله، لكنه يعلم أن المدخل الرئيس لبلدة سنجل مغلق بالكامل. يحاول أن يشق طريقه عبر المسالك الوعرة، غير أنه يصطدم بإغلاقها هي الأخرى، لا بالسواتر الترابية فحسب، بل بجنود الاحتلال ومستوطنيه.
6: من امبارح كانوا لنا في تنسيق وجينا جمعوا المستوطنين هون، حاولنا نروح منعونا، صاروا بدهم يهجموا علينا. ما اجى لا جيش ولا اجى شرطه ولا اجى ارتباط امبارح. اليوم اجوا ورد نفس الشيء، صاروا المستوطنين بدنا نروح مش مخليننا. اجى الجيش والشرطه والارتباط ومش قادرين يمنعوهم، منهم يمنعونا نمرق على ارضنا. يعني ارضنا صارت خراب، يعني بدنا نجد زيتون، ما فيش زيت عندنا، ما فيش زيت موجود من مره. هذا كله زيتون لنا، هذا كله هذا الجبل هي تتصل معالي لابونا، هذا كله لنا صار خراب. يعني اول امبارح هجموا علينا على البيت واخذوا غنمنا.
5: لا يتوقف حال بلدة سنجل شمال مدينة رام الله عند هذا الحد فقط، فالبلدة محاصرة من كل الجهات. فعلى مدخلها الرئيس بوابة حديدية تغلق بين الفينة والأخرى، ويحيط بالبلدة جدار يفصلها عن باقي المناطق، وأسلاك حديدية تضيق الخناق على سكانها، ومن الجهة الأخرى تحاصرها المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تهدد أراضي البلدة بالمصادرة.
7: تشهد بلدة سنجل لاعتداءات استيطانية ممنهجة من كل الاتجاهات. إذا بدك تروح على الشرق وإنت جاي على سنجل أكيد شفت الجدار الشائك ممتد لجزء من الشمال أيضا. كمان عندك في الجنوب بؤر استيطانية على أراضي المزرعة الشرقية جنوب بلدة سنجل. في الشمال الغربي اليوم عم بجرف الاحتلال والمستوطنين بطريق استيطاني.
8: احنا صابرين وموجودين،
9: توكل على الله،
8: الحمد لله على سلامتك.
5: كل ما سبق ليس سوى نقطة في بحر ما تتعرض له بلدة سنجل، فالأخطر يتمثل في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه التي لا تتوقف، وتشكل هجمات المستوطنين خطرا حقيقيا على حياة المواطنين، إذ يطلق خلالها الرصاص الحي وتحرق المنازل والمركبات والمحاصيل الزراعية، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.
10: بدأت الخطة تتطور وتتدحرج للوصول إلى الكرة، العديد من الكرة الآن من بين هاي الكرة سنجل، وبالتالي المحاولات سواء بالجدار، البؤر الاستيطانية المحيطة، المستوطنات، الإغلاقات، التضييقات بتهدف يعني واضح بأنه إجبار المواطنين على الرحيل، عمليا تفريغ هذه الكرة من السكان حتى يتم عملية السيطرة على تلك المناطق والتوسع الاستيطاني.
5: يعيش أكثر من 7500 فلسطيني ظروفا صعبة في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، التي تحاصرها 5 مستوطنات تمتد كحزام استيطاني من الشرق إلى الغرب. وعلى أراضي البلدة أقام الاحتلال بؤرا استيطانية جديدة في ظل اعتداءات ممنهجة تهدد الوجود الفلسطيني، إذ يسعى الاحتلال إلى تهجير المواطنين والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في لبنان، وبالتزامن مع تحليق لطيران العدو في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، واصلت قوات العدو الاعتداءات على بلدات جنوبية بالقصف المدفعي وجرائم نسف المنازل بعد يوم من استشهاد لبناني وجرح آخرين إثر غارات على بلدة المنصوري. واستهدفت مدفعية العدو بلدتي كفر تبنيت وبيوت السياد في الجنوب، في حين توغلت قوة صهيونية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون. ونفذت قوات العدو تفجيرات في مدينة الخيام وأحرقت منازل داخل البلدة، كما فجرت منازل ببلدة حداثة تزامنا مع إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية في البلدة، وتم رصد تمشيط بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة حارصة. أكد اللقاء الديمقراطي دعمه الكامل للمذكرة التي أصدرها النائب السابق في البرلمان اللبناني وليد جنبلاط بشأن اتفاق الإطار، معتبرا أنها تنطلق من مقاربة وطنية تهدف إلى حماية استقرار لبنان والحفاظ على السلم الأهلي. وخلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه تيمور جنبلاط، شدد اللقاء الديمقراطي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي. ورأى المجتمعون أن المذكرة أصابت في تحذيرها من التحول الذي يكرسه اتفاق الإطار في مقاربة الصراع مع العدو، معتبرين أن الاتفاق لا يجعل إنهاء الاحتلال أولوية، بل يربط الانسحاب الإسرائيلي بما يعتبره الكيان استكمالا لمسار نزع السلاح وحصر القوة العسكرية بيد الدولة، وهو ما وصفه اللقاء الديمقراطي بالسابقة الخطيرة التي قد تترك تداعيات بعيدة المدى إذا لم تستدرك. ودان المجتمعون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما يشمل الغارات الجوية والقصف وعمليات النسف وتجريف القرى وما تسببه من سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، معتبرين أن مواصلة هذه الاعتداءات بالتزامن مع تصريحات العدو حول الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية يؤكد استمرار الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة. قال وزير حرب العدو الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات مشتركة مع مجرم الحرب بنيامين نتنياهو للاستعداد لشن عملية عسكرية مستقلة ضد إيران حد تعبيره. وعلى صعيد الجبهات الميدانية، أكد المجرم كاتس توسيع احتلاله في قطاع غزة والسيطرة على أكثر من 60% من أراضي القطاع، معلنا تحويلها إلى ما أسماها مناطق أمنية دائمة تتبع سياسة أمن الكيان الغاصب. وكشف المجرم كاتس عن اعتماد جيش الصهيوني استراتيجية التدمير المنهجي واحتلال الأراضي كأداة ضغط رئيسة، مشيرا إلى تدميره رفع بالكامل وتحميلها إلى نموذج طبق لاحقا في خان يونس وبيت ياحون ومخيمات شمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل، توعد مجرم الحرب كاتس بنقل عدوانه من رفح إلى جنوب لبنان بهدف تدمير كل شيء.

0: بعث الرئيس مهدي المشاط برقية عزة وموصى إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجاء في برقية التعزية ببالغ الحزن والأسى: تلقينا نبأ وفاة المغفور له والدكم سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء، ونحن إذ نعزيكم بهذا المصاب لا ننسى دور دولة قطر الإيجابي بقيادة الشيخ حمد في الوساطة لإيقاف الحرب الظالمة على محافظة صعدة من قبل النظام البائد. هذا وكان الديوان الأمير في قطر قد أعلن في بيان له اليوم أن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني توفي عن عمر ناهز 74 عاما، وأدى جموع من القطريين والسفراء والجاليات الصلاة على الأمير الراحل في العاصمة القطرية الدوحة، وعقب الصلاة انطلقت مراسم التشييع في الدوحة إلى مقبرة لوسيل حيث وري الجثمان هناك. يشار إلى أن الشيخ حمد حكم قطر بين الأعوام 1995 و2013 قبل أن يسلم مقاليد الحكم لنجله تميم بن حمد أمير قطر الحالي، وسلم الشيخ حمد السلطة إلى نجله في يونيو 2013. توفي السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أحد أكبر أعضاء الحزب الجمهوري الذي عرف بانحيازه الشديد إلى جانب العدو الإسرائيلي ودعمه الحرب على إيران بأي ثمن. وقال مكتب جراهام الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما في منشور على منصة إكس: في وقت مبكر من اليوم الأحد إن عضو مجلس الشيوخ لينسي جراهام توفي إثر مرض مفاجئ استمر لفترة قصيرة. وذكر شبكة ام بي سي نيوز أن فرق الطوارئ استجابت مساء أمس لبلاغ عن إصابته بأزمة قلبية في منزله، وبعد الإعلان عن وفاته بفترة وجيزة وصفه ترامب بأنه واحد من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم، مشيدا به باعتباره وطنيا مشهدا حد وصفه. وقال رئيس حكومة العدو المجرم بنيامين نتنياهو في بيان إن الكيان فقد أحد أعظم أصدقائه.
1: السيناتور الأمريكي لينسي جراهام يغادر المشهد السياسي والعلني بعد مسيرة طويلة قضى جلها في خندق الدفاع المستميت عن الصهيونية وكيان العدو الإسرائيلي ومباركة مخططاتها وجرائمها في المنطقة والعالم. وقد بلغ اندفاعه في هذا المسار حدا جعل الشارع الأمريكي يصفه بأنه أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم، في حين عرف كأحد أشد الأصوات عدائية للإسلام والمسلمين وخاصة لمحور المقاومة.
2: لم يقدم أحد مثل ما قدمه السيناتور لينسي غراهام لإسرائيل.
1: وتقديرا للخدمات الكبيرة والدعم اللامحدود الذي قدمه جراهام للكيان الصهيوني، سارع رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو بعد إعلان وفاته إلى نعيه واصفا إياه بالصديق العظيم لإسرائيل، في تعبير يعكس حجم الخسارة والفقد لأحد أهم ركائز الدعم السياسي والعسكري لكيان العدو في واشنطن.
2: لقد كان مدافعا عظيما عن التحالف الأمريكي الإسرائيلي. لقد فقدت أمريكا وإسرائيل رجلا عظيما.
1: عرف جراهام بانتمائه إلى تيار الصهيونية المسيحية، وهو ما جعل دعمه لكيان العدو ينطلق من خلفيات عقائدية وأيديولوجية متجذرة وليس مجرد حسابات سياسية عابرة، وبرز هذا بشكل صارخ خلال دفاعه المستميت عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو ضد قطاع غزة، حيث ذهب في تحريضه إلى مستويات غير مسبوقة عندما دعا علنا إلى قصف غزة بقنبلة نووية تحت ذريعة الدفاع عن الدولة اليهودية.
3: ما يحدث تهديد وجودي مطلق للشعب اليهودي. لقد سوينا غزة بالأرض، لقد سوينا برلين وطوكيو بالأرض أيضا. هل كنا مخطئين عندما استخدمنا القنبلة الذرية؟ من وجهة نظري لو كنت مكان إسرائيل لكنت تصرفت بالطريقة نفسها. أنا لست مع الأمريكيين، أنا مع إسرائيل حتى آخر رمق في حياتي.
1: خلال جولات العدوان الأمريكي على إيران، كان من أبرز دعاة الصهيونية لإسقاط النظام الإسلامي في إيران وأكابر المحرضين عليها وعلى تصفية قياداتها، والأمر ينسحب على حزب الله وحماس وغيرهم. لم يقتصر عداء غراهام على الجانب السياسي أو العسكري، بل كان يجاهر بعدائه الصريح والواضح للدين الإسلامي في مناسبات عديدة، محرضا في تصريحاته على محاربته واجتثاثه دون مواربة.
3: إنها حرب دينية، من سينتصر بها في الأخير؟ الإسلام الراديكالي الذين يريدون قتل اليهود وقتلنا؟ ما أريد قوله أن نتائج هذه الحرب ستؤسس لألف سنة قادمة. النظام في إيران متدينون ومتعصبون، لذلك يجب أن لا نتحاور معهم في نظري. تعاليم دينهم تنص على القتل والدمار باسم الله. بعد انتهاء هذه الحرب يجب على المدينتين المقدستين للإسلام في السعودية الاعتراف بإسرائيل في نهاية المطاف. لن تجدوا أفضل من السعودية لتدمير الإسلام الراديكالي.
1: يرحل ليندسي غراهام مخلفا وراءه إرثا مثيرا للجدل، صاغته عقود من التحريض الأعمى والدعم المطلق لآلة العدوان الصهيونية على حساب دماء وحقوق شعوب المنطقة. ورغم أن غيابه يشكل خسارة فادحة لتيار الصهيونية العالمية، إلا أن أمثاله من خدام الصهيونية لا زالوا متغلغلين في مختلف مفاصل صناعة القرار في الولايات المتحدة.
0: تتفاقم أزمة الوقود في روسيا نتيجة كثافة العمليات الأوكرانية على مصافي النفط عقب اجتماع الناتو في تركيا، ما دفع السلطات الروسية في منطقة نفوس بيريسك السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم، وذلك بعد أيام من استهداف مسيرات أوكرانية مصفاة نفط في منطقة أوميكس المجاورة في وقت سابق. وفي ظل تراجع الانتاج والإمدادات المحلية الروسية، قررت موسكو الأسبوع الماضي حظر صادرات الديزل، وهو ما أثار موجة جديدة من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، سيما أن القرار تزامن مع شح الإمدادات نتيجة قوة الطلب وخفض طاقات التكرير في عدد من الدول الغربية، في حين زاد العدوان على إيران من الضغط على أسواق الوقود. الجدير بالذكر أن صادرات روسيا كانت قد بدأت بالتراجع حتى قبل فرض الحظر بفعل نقص الإمدادات المحلية الناتج عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الطاقة. ويشير خبراء إلى أن أي اضطراب في إنتاج روسيا أو صادراتها سيؤثر بصورة مباشرة في توازن السوق العالمية، كون روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير الديزل بعد الولايات المتحدة. كشفت وكالة رويترز عن نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن ألمانيا تمول شراء نحو 50,000 طائرة مسيرة هجومية لأوكرانيا في واحدة من أكبر الصفقات المعلنة التي تنفذها دولة غربية لتزويد كييف بالطائرات المسيرة، وتشمل الصفقة طائرات شرايك الهجومية التي تنتجها شركة سكايفول الأوكرانية والمزودة ببرمجيات من شركة تكنولوجيا الدفاع الأمريكية أوتيريون والمصممة لتتبع الأهداف المتحركة وضربها ذاتيا في المرحلة النهائية من التحليق. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أوتيريون حجم العقد، موضحا أن قيمته تبلغ نحو 90 مليون يورو، أو أكد حجم العقد موضحا أن قيمته تبلغ نحو 90 مليون يورو، أي ما يعادل 103 ملايين دولار، وأن تمويله يأتي من دولة أوروبية. وأضاف لرويترز أن جزء من الطائرات المسيرة سلم بالفعل إلى الحكومة الأوكرانية على أن تسلم الكمية المتبقية خلال العام الحالي، فيما أكدت شركة سكايفول مشاركة ألمانيا في الصفقة. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق تدمير 585 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد.

0: عقدت قبائل مديريتي ظليمة والسودة بمحافظة عمران لقاء قبليا مسلحا، مؤكدة على عزمها استرجاع ثروات اليمن المنهوبة وإنهاء العدوان وكسر الحصار.
1: أقبلت الرجال وأقبل العتاد.

0: الإسرائيلية.
1: في إطار الموقف المتفاعل مع بيان السيد القائد، حل الدور على قبائل مديريتي طليمة والسودة بمحافظة عمران في لقائها القبلي الموسع، تؤكد جهوزيتها العالية واستعدادها التام لأي قرار تتخذه القيادة.
2: بنقول للمستعمر السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي بأن الشعب اليمني على أهبة الاستعداد.
3: كل سلمان من كبر شيب وخرف، قد أخذتم أرضنا من ذا السنين، نحن قوم قد تعودنا على الجرف، لا نخاف الموت ونحن خاضعي، كم من الدولار الأمريكا بتصرف؟ كل هذا لجل قتل المسلمين.
4: خرجت أبناء مديرية حبور ظليمة والسودة بكامل عددها وسلاحها، ونحن جاهزون لأي خيارات وجاهزون أن ننفر إلى الجبهات.
5: اليوم خرجنا نكف ضد المعتدي على اليمن.
1: قبائل مديريتي ظليمة والسودة تحلق بجناحي العدد والعتاد في سرب قبائل اليمن الحرة الأبية، وتؤكد في إطار كسر العدوان والحصار المسارات والخطوات يحددها السيد القائد.
6: عوضنا القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في جميع الخيارات.
7: جاهزين ومستعدين وإن شاء الله متحركين، راح إشارة السيد المولى سلام الله عليه، ثابتين ضد العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
8: ونحن جهوزيتنا.
1: هنا استنهاض لبقية القبائل قبل فوات موكب العزة والرفعة، ويؤكد الأحرار في ظليمة والسودة لأعداء الأمة جاهزيتهم لإفشال المخططات وحصار التحركات التي تستهدف اليمن والأمة.
9: لكن الحكومة السعودية تبطل الزنقة حق وتتواضع وتتفاهم معنا، ثرواتنا أكلوا، أرضنا استباحوا، الأسرى حقنا لا زالوا عندهم.
10: ومن كان الحصار المفروض علينا من دول العدوان والتحالف على رأسها السعودية، نقول لهم حيهات من هذا الحصار، سوف نكسر ما قمتوا به.
11: يتفضل والميدان أمامنا ومن كذب جرب.
1: قبائل مديريتي ظليمة والسودة في مشهد خروجها تعلن بزوغ فجر سيادة اليمنيين على أرضهم بخيراتها، وتحذر غزاة العصر من مصير حالك الظلمة وشديد الوطأة عليهم. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
12: وشهدت محافظة تعز لقاء مسلحا لقبائل مديرية شرع برونة إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار.
13: ساعة الصف دقت والمؤشر أشر، ما بقي خيط بين القنبلة والصاعق.
14: هنا شرع برونة في لقاء لقبائلها الأبية تأييدا للقوات المسلحة اليمنية.
15: بالتبريك وبالتأييد،
16: بالتبريك وبالتأييد،
15: لبينا القول السادين،
16: لبينا القول السادين،
14: تلبية لدعوة السيد القائد وتفويضا له في كل الخيارات الاستراتيجية اللازمة لكسر العدوان وفك الحصار واستعادة ثروات اليمن المنهوبة.
17: دول الخليج الله يذلهم، الله يذلهم، مش تستعملهم امريكا واسرائيل، مش تستعملهم امريكا واسرائيل. الله اكبر عليهم. الله ينصر عبد الملك، الله ينصر عبد الملك، الله ينصر عليهم.
18: اذا لم ترتوا بهذا الشعب اليمني ينعم بمستحقاته وينعم بثرواته، فاننا المطار بالمطار والميناء بالميناء، اننا سننتزع انتزاع حقوقنا وسنفك الحصار
19: من اليهودي والسعودي بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله.
20: يا عزاء احنا معاكم.
14: واصطفافا وتلاحما مع كل أحرار اليمن والأمة، أكدت قبائل شرع برونة في لقائها هذا موقفها الثابت تجاه القضايا المصيرية ودعمها وإسنادها لمحور المقاومة وإدانتها للعدوان الأمريكي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران.
19: نحن هنا أبناء شرع برونة
0: نعلن الولاء إلى السيد القائد والنفيذ العام ضد المحتلين الأمريكان والصهاينة وضد الحساب الصهيوني السعودي على بلدنا. ونقول لهم إلا يا سيدي والله إن إحنا هنا قندق،
8: إننا مستعدون للمواجهة بإذن الله تعالى، وإننا منتصرون بإذن الله تعالى. ورسالتنا إلى أعداء الله، إلى اليهود وإسرائيل وأمريكا، إننا هنا متكاتفون يدا واحدة، وإننا

0: مدججين بالسلاح وهم على أهبة الاستعداد قبائل مديريتي قفل شمر والشاهد في حجة يخرجون بين زخات المطر في لقاء قبلي مسلح تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانا للنفير العام مؤكدين الجهوزية الكاملة لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال.
1: أبناء مديرية قفل شمر ومديرية الشاهل في هذا النكف العظيم في هذا النكف المهيب نقول لا أداء الله من على شعود وغيرهم وسوف ننتزع حقوقنا بالقوة ومن كذب جرب والميدان هو بيننا.
2: ها هي قبائل مديرية الشاهل وقبائل قفل شمر خرجت تلبية لنداء السيد القائد وأنها معلنة للنفير العام وأنها على أتم الجاهزية للانقضاض على العدو الصهيوني من آل سعود وأذنابهم.
3: رسالة ثناء إلى العدو السعودي فنحن جاهزون لك بكل عدة وعتاد وهذه القبائل اليمنية الشامخة العبية تعلن رسالتها القوية وتعيدا للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل.
0: وفي اللقاء الموسع جددت قبائل قفل شمر والشاهل تفويضها للسيد القائد في كل خياراته لكسر الحصار الغاشم وانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة داعين إلى أوسع مشاركة شعبية وقبلية لرفض الجبهات بالمقاتلين وتفويج الآلاف إلى معسكرات التدريب والدورات العسكرية المفتوحة.
5: قول لسيدي ومولاي نحن قبائل الشاهل وقبائل شمر مثل قبائل اليمن جاهزون لكسر الحصار وتحرير البلد من دنس آل سعود ومرتزقتهم
6: ونحن إلى جانب الجيش سندا بسند وكتفا بكتف ونفوض قائد مسيرتنا القرآنية
5: وإنا جاهزون ومستعدون لأي خيارات أو أي قرارات يتخذها السيد القائد فنحن راح إشارته.
7: استجابتكم اليوم ووصولكم إلى هنا هو جهاد في سبيل الله هو سباق مع العدو هو في مرحلة مهمة وحساسة يجب أن نستشعر أهمية هذه المرحلة وأن لها ما بعدها.
0: قبائل اليمن لن تساوم على كرامة شعبها وسيادته واستقلاله محذرة من مغبة تمادي العدو في بغيه وعدوانه وإجرامه وحصاره وهي حاضرة على الدوام في ميادين الجهاد والمواجهة. من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
8: نظم خريج دورات طوفان الأقصى من قوات التعبئة العامة في مددية التحرير ومنتسب مكتب المالية بالعاصمة صنعاء مسيرين راجلين. المسيران جابا عددا من شوارع العاصمة وذلك ضمن مسار التعبئة والجهوزية العامة والاستنفار العام الذي يشهده اليمن شعبيا ورسميا على طريق التحرير الشامل لكل اليمن وإنهاء العدوان والحصار. كما نفذ عدد من خريجي دورات طوفان الأقصى من قوات التعبئة العامة بمديرية النهم في محافظة صنعاء تطبيقا قتاليا ضمن مسار التعبئة العامة والاستنفار. الخريجون استعرضوا جانبا من مهاراتهم وقدراتهم العسكرية التي اكتسبوها على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مؤكدين جهوزيتهم واستعدادهم الكامل لإشارة السيد القائد لخوض معركة الخلاص لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. وصلنا إلى نهاية النشرة ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net/y. السلام عليكم ورحمة الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
0: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، حلقات خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، نستضيف فيها كل من الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري والشيخ الحافظ المقرئ هلال بن صالح الكليبي. نقدم لكم خلالها الكثير من الفوائد العلمية لتجويد القرآن الكريم وترتيله، لنرتقي بمستوياتنا في تعلم القرآن الكريم. من إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، حلقات تعليمية خاصة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، يومي الاثنين والثلاثاء عند الساعة 4 عصرا، من إعداد وتقديم عبد الرحمن علي المتوكل. كونوا مع القرآن الكريم لتكونوا من أهل الله وخاصته.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الله الرحمن الرحيم سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة حملة حي على خير الرجال يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة حملة حي على خير الرجال إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمق المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير حي على خير الرجال 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.
2: كل جنبه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. من منبع الكرامة وأرض الأحرار يستمر مسار التعبئة ويستجيب الأحرار في مرحلة حاسمة، وتفاصيل هذه المرحلة نصراً وعزة وإباء لشعب الأنصار.
0: من عمق القرآن الكريم ومن منبع مسيرتنا القرآنية المباركة، متسلحين بسلاح الوعي والبصيرة، البصيرة ثم القتال، ومنها ننطلق لنثبت للعالم أجمع أنه ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، وأن ما غزي قوم إلى عقر دارهم إلا ذلوا. ولذلك نحن من سنصد ونتصدى ونستعين بالله بكرامة بعزة بشموخ، حاضرون في سبيل ذلك تقديم كل غال ونفيس، أرواحنا، دماؤنا، أنفسنا، أموالنا، أبناؤنا، مساكن نرضاها، تجارة نخشى كسادها، وكل ما نملك فداء لله وفي سبيله لنخوض غمار المعركة القادمة، معركة الكرامة واستعادة كامل السيادة والاستقلال.
2: إننا في هذه المسيرة القرآنية نحن أنصار الله بثقتنا بالله العظيم الذي نتوكل عليه ونعتمد عليه ونستعين به، وهو نعم المولى ونعم النصير. وبهذه الجماهير المؤمنة الوفية الأبية كما كنا في الماضي سنكون في المستقبل ثابتون في مواجهة كل التحديات، حاضرون في الميدان لمواجهة أي عدوان من أي معتد عميل ظالم من الداخل أو الخارج. وسنبقى لكل أمتنا وأبناء شعبنا وجماهير أمتنا الوفية خداما لدفع الشر ومواجهة الأخطار والحفاظ على أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم، وتقديم كل ما نستطيع تقديمه لهم حتى بالنفس والنفيس، مستعينين بالله المقتدر العزيز، وحاضرون في المشهد السياسي لمصلحة البلد دائما دون التفات إلى أي اعتبارات أو مكاسب شخصية. وسنواصل مشوارنا في مسيرتنا القرآنية نواجه الاستعمار الخارجي ونواجه الاستبداد الداخلي. ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

0: نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين
1: للخص.

0: ما كان ولن يكون. الله. ما خضع الشعب اليمني في يوم من الأيام ولن يخضع. ما استسلم الشعب اليمني في يوم من الأيام ولن يستسلم. لن يكون نهائيا وإطلاقا أن نستسلم, أن نستسلم لأولئك الطغاة والمستكبرين الذين يستبيحون أرضنا وعرضنا وكرامتنا وسيادتنا ويريدون أن ينتهكوا عرضنا. نقول ذلك ورجالنا في الميدان, نقول ذلك ونحن الحاضرون في كل ساح, نرفع السلاح في وجه كل طاغ وسفاح. لا يمكن في يوم من الأيام أن نتراجع أو أن نضعف أو أن نهون أو أن نستكين لمجرد قول. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل ونحن في الميدان, نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل ونحن في دورات طوفان الأقصى,
1: نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل ونحن نصنع ونبدع ونواجه,
0: نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل ونحن في مصانع الرجال ومعسكرات التدريب والتأهيل,
1: نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل ونحن نصعد في ميادين العزة والشرف, والقبائل اليمنية تحتشد كبيرها وصغيرها وترفع الصوت عاليا حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل ونحن في زخم الأنشطة التعبوية بالوقفات بالمسيرات بالدورات بكل ساحات التدريب والتأهيل والتعبئة العامة, حاضرون بحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل في وجه المخططات والمؤامرات والأساليب والأدوات التي يستخدمها العدو وشيطانه وشياطينه من أجل استهداف هذه الجبهة وهذا الشعب الأبي المؤمن والمجاهد.

0: إمامنا زيد، نهج إمام الثائرين، نهج إمام الثورة على الطغاة، على طغيان بني أمية الذي انحرفوا بهذا الحد، انحرفوا بهذه المبادئ عن الأمة، فهذه النتيجة التي نحن بها، نحن حكام العرب نشوفهم الآن وهم بهذا الانحراف، فما آتى هذا الانحراف إلا من هذا البعيد، فقال الإمام زيد فهيهات من الذلة، فلم يذل ولم يجبن ولم يسكت، فخرج في وجه الظلم صارخا هيهات من الذلة، فقد صرخ في وجه الظلمة، فقال من أحب الحياة عاش ذليلا، فمن أحب هذه الحياة عاش ذليلا، الذي لا يرى الذلة في
1: أنتم تحبون الحياة؟
0: أنتم تحبون
1: الحياة؟ أنتم هل أنتم تحبون الحياة كيمان؟
0: لا، لن نحب الحياة، سنصرخ في ظل هذه المبادئ وفي ظل هذا النهج وفي ظل هذه الثورة وفي ظل هذا النهج، نهج الإمام زيد، على خطى الإمام زيد، على خطى القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فنحن رجالك يا سيدي على نهج هذا السير وعلى نهج هذا الخطي، فنحن سنظل ثارين، فلن نسكت على من حاصرنا، فلن نسكت على من على من حاصر موائنا وعلى من أغلق مدارتنا وعلى من نهب ثرواتنا، فسنقول له كما قال زيد فوالله لم يدعني كتاب الله أن أسكت، فنحن رجالك سيدي في أي وقت وأي زمان وأي مكان تريد، فقد قال الإمام زيد والله إني أستحي أن ألقي جدي رسول الله ولم أمر بمعروف ولن أنهي عن منكر، فقد قال الحمد لله الذي رزقني هذا الموقف، الحمد لله الذي رزقني هذه الشهادة، الذي أكمل لي ديني، فلن تتم نعمة الدين إلا بنعمة الجهاد، فلنقول لكل متخاذل وكل متهاون وكل من في قلبه النفاق فلم تأمن بوعد الله الذي قال إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهذا وعد الله بالنصر لرسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك وعيده لكل متخاذل يوم لا يمحل
2: ما يدعني كتاب الله.
3: ما شاء الله رسائل عظيمة.
2: أن أسكت على درب الإمام زيد، وفي ذات الطريق يتحرك الأباء من أبناء شعبنا اليمني من أجل انتزاع حقهم، وأيضا مواجهة المستكبرين الذين بانت واتضحت كل مؤامراتهم ومخططاتهم بحق المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة، في لبنان، في إيران، في اليمن، وفي مختلف البلدان، حتى تلك البلدان المطبعة.
3: ولذلك احنا عندما بنحيي هذه الذكريات العظيمة وبنعيش هذه المناسبات لابد أن نستلهم، لابد أن نتعلم، لابد أن نقتدي
2: الله
3: ونسير في ذات النهج والخط والدرب الذي رسم والذي ضحى من أجله. يعني عندما بتلاحظ أخي علي هذا الدرب، هذا الخط الذي نحن ما زلنا نسير عليه وفق حتى يومنا هذا، يعني إمام علي عليه السلام بمنهجه بمدرسته أو باب علم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بحلمه بكرمه بعطائه بجهاده بشجاعته بكل ما هو عليه قدوة أسوة، تمر علينا الذكرى فنستفيد منه ونستلهم الكثير، العديد من دروس الإباء والثبات على الحق. يأتي بعدها الإمام الحسن وما جسده من صبر وإيمان وتضحية
2: حكمة ووعي
3: وحكمة ووعي بكل ما تعني الكلمة، حتى أنه استهدف من قبل زوجته
2: أقرب الناس
3: الإمام الحسين عليه السلام ليخلد بدمه ويصنع بدمه كربلاء ذلك الزمن والعصر، ويبقى دمه حاضر حتى يومنا هذا، كثير من التضحيات تبقى حاضرة تبقى حاضرة بكل ما تعنيه الكلمة، حاضرة متجذرة متجسدة لا يمكن أن تغيب نهائيا. أين هو يزيد وأين يعني أين هو يزيد وأين هو الحسين عليه السلام، بل أين هو يزيد بحاشيته بجيشه بملكه بماله بكل ما امتلكه بكل ما امتلكه بكل ما امتلكه، وأين هو دم الحسين، مش الحسين، دم الحسين،
2: الله
3: دم الحسين، رأس الحسين عليه السلام، أو ليس هو اليوم حاضر ومتجذر يحمله الملايين من الأحرار والشرفاء في هذا الزمن؟ يأتي بعده الإمام زين العابدين علي بن الحسين بما جسده وهو العلي للمريض، بما جسده من إيمان عال وأخلاق راقية، مكارم الأخلاق بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أحسن اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال، وفر بما عندك نيتي، صحح ما عندك نيتي، استصلح بقدرتك ما فسد مني. ذلك الدعاء، تلك الأخلاق، وذلك الإحسان، الإحسان العظيم للمستضعفين في ذلك الزمن. يأتي بعد ذلك ثورة زيدية عظيمة عزيزة أبية كريمة، يأتي في ذلك الزمن وفي ذلك العصر. في ذلك الزمن الذي وصل فيه حال من تربع على كرسي الحكم أن يسب رسول الله ويشتم داخل مجلسه ثم لا يحرك ساكنا، ليصرخ الإمام زيد عليه السلام وهو من تدبر كتاب الله آية آية، قال: ما يدعني كتاب الله أن أسكت، والله أيها اليهودي لو تمكنت منك لانتزعت روحك عن جسدك. قال لهشام: والله لن تراني إلا حيث تكره. الله. يقول لما هن يا زيد لا تؤذي جليسنا.
2: يهودي يسب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
3: فيرد رد قوي وعظيم يثور يخرج. ما عاد فعل يا زيد، قال: والله سأقاتلهم لو لم أكن إلا أنا وابني يحيى.
2: الله.
3: اليمنيون يقولون اليوم في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام: والله أننا سنواجه أمريكا وسنقاتل أمريكا وسنتصدى لأمريكا وسنجابه أمريكا وسننتصر على أمريكا وسنضحي وحاضرون أن نقدم كل غال ونفيس ونحن نجابه أمريكا لو لم نكن إلا نحن ونحن فقط. سنقاتلهم وسنواجههم وسنجابهم وسنتصدى لهم ولمكرهم ولخداعهم اقتداء بإمامنا الأعظم زيد بن علي عليه السلام. سنخرج، سنحتشد، سنتدرب، سنتأهل، سنلتحق بكل الدورات، لا أشرين ولا بطرين، وإنما للإصلاح في أمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. سنخرج وسنحتشد وسنتدرب وسنتأهل، لأننا نخاف أن نلقى الله، ولم نأمر في أمتنا بمعروف ولا ننهى عن منكر. سنخرج وسنحضر وسندخل في دورات طوفان الأقصى ودورات التعبئة العامة والدورات العسكرية القتالية المدمجة، لأننا نخشى أن نلقى الله. وهذا هو حال أمتنا، وأن نلقى رسول الله وهو يستهدف ويستباح، ثم لا نحرك ساكنا ولا يكون لنا دورا نقدمه ونفعله ونجسده في أرض الواقع وفي ميدان المعركة. سنحضر وسنحتشد وسنجابه وسننطلق نحو دورات التعبئة العامة ودورات طوفان الأقصى ودورات الدورات القتالية الثقافية، لأننا تعلمنا أن نقاتلهم ببصيرة، لأننا ندرك يقينا أن هذه الدورات تزيدنا وعيا وبصيرة. فوالله ما دخل أحدنا في هذه المعركة وليس وما زال يشك بمثقال ذرة من أنه ليس على حق وأن عدوه على باطل فقد ارتكب جريمة القتل، لكننا نريد أن ندخل هذه المعركة بوعي وعي وبصيرة بصيرة لنقاتلهم ونجابههم ونتصدى لهم بكل ما أوتينا من قوة. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، نتدبر آياته ونفتتح كل فتراتنا بآياته المباركات المحكمات، لأننا نتدبرها ونطبقها ونخشى أن نلقى الله، ولم نأمر في هذه الأمة بمعروف ولم ننهى عن منكر. لذلك ونحن أبناء زيد: يا ابن زيد أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد وأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا.
4: نحن ها خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونحن نكرر كما قال الإمام زيد عليه السلام، قال والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن نجددها وعلى مسامع الناس أجمعين، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونحو وذروات شعبنا يأكلها الصهاينة الأعداء وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يحاول بتخططاته ومحاولته لتفرق اليمن وممزقاته، ونحن نرسل رسائلنا إلى العدو الصهيوني نقول له قرب زوالكم وقربت مهما، ونقول لكم والله مهما كسبتم ومهما دمرتم ومهما حشدتم لم تزيدنا إلا عزما وثباتا في هذه الميادين المقدسة. ورسالتي إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذه الذكرى العظيمة، نقول له يا سيدي نحن جاهزون، نحن عصاة موسى، نحن يا سيدي والله لو ضربت بنا قمرات البحار لأخذناها لكي نقاتل الصهاينة الأعداء الذين يسعون في الأرض فسادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت أمريكا.

0: ثمانية النصر فيلق القدس الإذاعي. الحملة الشعبية حي على خير الرجال مستمرة، والرجال سلام الله عليهم مستجيبون لله عز وجل الذي يقول لنا في كتابه الحكيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اليوم كل من يتحرك، كل من ينطلق، كل من يقف موقف الحق هو يستجيب لله عز وجل. أولسنا اليوم نرى الأعداء وهم يساوموننا على عزتنا وعلى كرامتنا وعلى حريتنا وعلى أغلى ما نملك؟ ماذا يعني إغلاق المطارات؟ ماذا يعني إغلاق الموانئ؟ ماذا يعني أن يجلس أكثر من 30 مليون إنسان محاصرين؟ ماذا يعني أن يستمر الحفاة العراة في احتلال وطن طارئين في التاريخ، أن يحتلوا وطن ضارب بجذوره في التاريخ؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني بأنهم يريدون أن يبقى اليمن ذليلا هينا تابعا لذلك النظام الحقير، النظام السعودي. اليوم يتحرك أبناء شعبنا اليمني بإصرار، بعزيمة، بيقين بوعود الله عز وجل. عندما بدأ العدوان وبمنطقة الكبر قالوا بأنهم يستطيعون السيطرة على الوطن في شهر واحد. اليوم بعد 11 عاما اليوم المعادلات تغيرت. ذلك النظام لا يستطيع، بل لا يمكنه أن يدخل في عدوان جديد عليكم يا أبناء شعبنا. واليوم لدينا معادلات جديدة: إما أن يعود الحق اليمني وأن تكون اليمن بكاملها، يعود الحق لأصحابه وتعود السيادة كاملة غير منقوصة، وإلا فلن نرضى بأقل من ذلك. بذلنا الدماء، بذلنا أغلى التضحيات، ونفرنا في سبيل الله عز وجل. وما هذا التحرك، وما أيضا هذه الاستجابة في هذه الحملة إلا جزء مصغر من مشاهدي ومن مواقف الشعب اليمني التي يجسدها على أرض الواقع للاستجابة لآيات الله عز وجل. لذلك ما سيأتي على النظام السعودي، وكما قال نائب أو رئيس الوزراء الأستاذ محمد العلامة محمد مفتاح في الكلمة أمام الملايين اليمنية في ميدان السبعين، يؤكد بأنه لا قبول بالحلول التي يمكن بأن يأتي بها ذلك النظام السعودي من أجل أن يوفر لنفسه الوقت، وأن أيضا يتحرك بمخططات لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. لا يمكن القبول بأنصاف الحلول. شعب اليمني صبر، ثبت، وأمام هذا الصبر لدينا استحقاقات. إما أن يأتي بها العدو وهو ذليلا صاغرا لأن هذا الشعب قدم التضحيات، وإما أن ننتزع هذه الحقوق والجميع مستعد. اليوم القبائل اليمنية تخرج في كل الميادين وفي كل الساحات، وهي تؤكد على الجاهزية، على الاستعداد، على التحرك، على التصعيد. أصبحت التهدئة اليوم، أو أصبح خيار الحرب أهون من خيار التهدئة، لأن العدو اليوم يستهدفنا إعلاميا، اقتصاديا، ويحاصر أبناء شعبنا اليمني، ولن نرضى بهذا الواقع. هذا هو لسان حال 30 مليون حر من أبناء شعبنا اليمني، وهذا هو لسان الأحرار الذين سيصعدون، الذين سيتحركون بإيمان، بوعي، بثقة، بتوكل على الله. حي على خير الرجال. تستمر هذه الحملة ويستمر هذا المسار بتصاعد، بحضور، بزخم، بتوافد، بنفير، باهتمام، بمسؤولية من قبل الجميع من أبناء شعبنا اليمني. وهذه الحملة بقوة الله عز وجل هي منصة لإحقاق الحق والانتزاع حقنا المسلوب من النظام السعودي، ومن أيضا كل من يعتدي على اليمن، الأرض والإنسان. 7-6-3-3-4-5.
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وناصر المستضعفين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، وأنتم في ميادين العزة والكرامة تسجلون ملاحم العظمة والبطولة والصمود والعزة، وترون الأعداء القوة والبأس والثبات والعزيمة، ونحن اليوم في ذكرى استشهاد أحد أعظم رموز هذه الأمة وأبطالها وقادتها وإمتها، الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعيش في هذه الذكرى ونحن بحمد الله على هذا النهج العظيم، نقف إلى جانب قضايا أمتنا العادلة بكل إمكانياتنا، والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني، خضناها بحمد الله، وكان لنا شرف المساهمة فيها بأرواح أبطالنا الشهداء ودماء جرحان الأبطال، وبتضحيات نحمد الله أن الله شرفنا بها سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص. فالحمد لله الذي شرفنا أن نكون على هذا النهج المبارك العظيم. وقد رأيتم ورأينا الملحمة الإنسانية الكبرى التي سجلها الشعب الإيراني العظيم، وهو يحضر في ميادين تشييع الإمام الشهيد القائد علي الخامنئي الحسيني، وهو بتلك الروحية السامية والعظيمة والجهادية التي أذهلت العدو وجعلت العدو يعيش في حالة هستيريا واضطراب شديد، ويفقد التوازن ويفقد القدرة على التمييز بين الأشياء. هذا من فضل الله ومن كرم الله أننا نسير على هذا النهج وأننا نمضي في هذا النهج. واليوم وقد قرر الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم، قرروا كسر الحصار. قررنا كسر الحصار. والحشود العظيمة في كافة الميادين التي خرجت منذ البيان، بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وبيان التعبئة العامة، والحشود تملأ الساحات، نقول للعدو هذا قرار لا رجعة عنه. الحصار سيكسر بأمر الله وعزة الله وقوة الله، ثم ببطولة شعبنا العظيم ومجاهديه الأبطال في كافة الساحات. ومن يقف في نصرة حصار شعبنا عليه أن يتحمل النتيجة. وباسمكم جميعا وباسم شعبنا اليمني العظيم نزف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني وتهديدات أذنابهم، وجاءوا بطائرتهم وجاء الطيار البطل وهبط غصبا عنهم ورغما عن أنوفهم، وهذا موقف تحمد عليه الجمهورية الإسلامية، ولهم منا كل الشكر والتقدير. وقد أكدوا لنا أنهم سيقفون معنا في كسر الحصار الجوي وفي كسر الحصار البحري، ونحن بإذن الله عازمون ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا وعلى تحرير قرارنا السيادي مهما كانت النتائج ومهما كانت الكلفة ومهما كانت الأثمان، وعلى من يحاصر شعبنا واعتدى على شعبنا أن يتحمل الثمن وأن يدفع ثمن عدوانه على شعبنا وعلى أمتنا وعلى حقوقنا وعلى حريتنا وعلى بلادنا. أي حماقة يرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا. أي حماقة سيرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي وأذناب النظام السعودي، أي حماقة يرتكبونها بحق مطاراتنا وأي طائرة تصل إلى أجوائنا وبحق شعبنا سيدفعون ثمنها غاليا، وعليهم أن يدركوا ذلك. اليوم من هذا الميدان، ميدان الأبطال والعظماء والشهداء والجرحى وأسر الشهداء والمجاهدين الأبطال، من ميدان نصرة مظلومية غزة ومظلومية الأمة ومظلومية الشعب اليمني، من هذا الميدان المبارك العظيم نقول قرار كسر الحصار وتحرير أرضنا وحقوقنا لا تراجع عنه، ومن يقف في وجه ذلك عليه أن يتحمل الثمن، وعليه أن يدرك بأنه قد ارتكب جريمة تاريخية نكراء، فإذا أصر على مواصلتها فهو الجاني على نفسه. أما نحن فمطلبنا مطلب حق، ونحن نتولى الله، والله ولينا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.

0: قرار كسر الحصار تحرير الأرض والعرض من الطغاة والمستكبرين واتخذ بقوة الله عز وجل والباقي أن يتحرك الجميع في صف واحد كالبنيان المرصوص أن نعتصم بحبل الله أن نتوكل على الله. اليوم لدينا القوات المسلحة اليمنية، لدينا القيادة الرشيدة والحكيمة التي تتحرك وفق توجيهات الله وبآيات الله عز وجل، وكل ذلك كفيل بأن يصنع الفارق وأن يصنع النصر بقوة الله عز وجل. أولسنا قد رأينا آيات الله عز وجل في كل المواجهات وفي كل المواقف التي تحرك بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الطاغوت والباطل، وكيف أمدنا الله عز وجل بالآيات.
1: فوق هذا كله أخي علي، ولسنا على الحق،
0: الله،
1: إذن لا نبالي، لن نبالي. شعب اليمني اتخذ هذا القرار، هو على الحق، لن يبالي، لن يضعف، لن يستكين لتحصل ألف ألف مشكلة. مش السيد قالها في يوم من الأيام،
0: الله،
1: المطار بالمطار والميناء بالميناء والبنك بالبنوك، يقولون ستحصل مشكلة لتحصل ألف ألف مشكلة. الشعب اليمني اليوم هو يقرر كسر الحصار ورفع الحصار ورفع العدوان عن كاهله، ويخوض غمار معركة السيادة والاستقلال وتحرير كل شبر من أرضنا بقرار من السيد القائد، وبتوجيه من السيد القائد، وبمباركة من السيد القائد. شعب اليمني اليوم يقول لتحصل ألف ألف مشكلة، مستمرون في كسر الحصار وفي رفع هذا العدوان وفي التنكيل بهذا العدو وفي تحرير أرضنا من كل غاز ومحتل بكل الطرق بكل الأساليب التي ترعاها لنا وتضمنها لنا، وهي حق لنا في كتاب الله وفي كل الشرائع وفي كل الدساتير وفي كل القوانين بما فيها القوانين الدولية. اليوم يختبئ العدو والنظام السعودي خلف مرتزقته وأدواته، وهذه المحاولة أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، هكذا تؤكد وزارة الخارجية اليمنية، وهكذا يؤكد شعبنا اليمني العزيز أن كل هذه الضجات وكل هذه المعمعات وكل هذا التضليل وكل هذا الكذب هو الذي يقوده ما يسمى بشرعية الفنادق، هو بتوجيه وإعاز سعودي أمريكي واضح وأصبح مكشوفا، ونحن نعرف من هو عدونا وكيف نحارب عدونا وكيف نصل إلى العدو الحقيقي. أي خطوة يقدم عليها النظام السعودي ستعد بمثابة إطلاق رصاصته الأخيرة على مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، ومعنى ذلك تشتعل السعودية، تحرق السعودية، تنتهي السعودية. هكذا يقول شعبنا اليمني العزيز، وهكذا يوضح شعبنا اليمني العزيز، وهكذا سيسير وفقه شعبنا اليمني العزيز.
0: اليوم تتكامل المواقف اليمنية ويتكامل المسار اليمني بتحرك الجميع في مسار واحد، وهو مسار انتزاع الحقوق ومواجهة المستكبرين والباطل الذي يستهدف اليمن ويستهدف القضية ويستهدف المظلومية. هذا هو الخيار الذي فيه النجاة يا أبناء شعبنا. نعم، العدو السعودي اليوم يراهن على المرتزقة وعلى تأجيج الصراعات وعلى أيضا إشعال نار الفتنة، ولكن

0: بل هذه المرحلة، أنا لشعبنا اليمني أن ينتزع تلك الحقوق وأن ينال تلك الاستحقاقات التي هي على ذلك النظام الهمجي المجرم الذي استهدف كل شيء. ولن يتراجع شعبنا اليمني مهما كانت التحديات، مهما كانت أيضا التهديدات، مهما كان الوعيد من ذلك النظام، ومهما كان حجم القوى التي تقف إلى جانب ذلك النظام. نعرف بأن أمريكا تقف مع النظام السعودي، نعرف بأن الكيان الصهيوني يدفع النظام السعودي لإشعال نار الفتنة ولاستهداف الأحرار، ولكن مهما كان الاحتشاد، مهما كانت المؤامرات، اليوم لدينا خط واضح ولدينا طريق واضحة، وهذه الطريق بإذن الله ستفضي إلى نصر كامل وإلى حرية لا لبس فيها يخوض غمارها الكبير والصغير، الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني كما خاضوا هذا المعترك على مدى 10 سنوات، بل أكثر من 10 سنوات، اليوم مستعدون أن نتحرك وأن نمضي قدما في مسار انتزاع الحقوق. حي على خير الرجال. 7-6-3-3-4-5 لكل الشرفاء، لكل الرجال، لكل الأحرار. هذا هو الطريق الذي يليق بكم يا أبناء شعبنا، هذا الطريق الذي نستجيب فيه لله عز وجل ونمضي فيه كما يريد الله عز وجل في مواجهة الطغاة والمستكبرين. 7-6-3-3-4-5
1: اليوم لإحياء ذكرى استشهاد زيد بن علي عليه السلام، لنقول لكل الطغاة والمستكبرين، والله لن تجدونا إلا حيث تكرهون أيها الطغاة المستكبرين. ونقول لكل أولئك الأذلاء وكل أولئك الخانعين وكل أولئك المنبطحين، أيها المنبطحون، والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. هكذا هم، هكذا هي ثقافتكم عندما تركتم حر السيوف، واقعكم ذل وخزي وعار. أما نحن نحمل ثقافة آل بيت رسول الله الأطهار، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على تلك الجرائم، ولا أن نسكت على حصار بني آل سلول. والله وإننا كما وجه سيد القول والفعل سننتزع حقنا منكم نزعا يا أيها الملاعين. وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.

0: كل السواعد كل السواعد كل الرايات كل الأيدي التي ترتفع هي كالصواريخ الفرد صوتية في هذه المرحلة في مواجهة الباطل وأدوات الباطل. اليوم عندما يهدد النظام السعودي القبائل اليمنية تخرج إلى الميدان، شعب كل الشعب اليمني ينثر.
1: وبالفعل يعني أهل الباطل ما بيردعهم إلا عندما يتحرك أهل الحق.
0: الله،
1: هذا الاستراتيجية والسردية تطبقت ليس على المستوى المحلي أو على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم.
0: الله.
1: اليوم عندما تتحرك إيران وتواجه النظام الأمريكي وأيضا العدوان الإسرائيلي بشد على فرق بيحصل وبيحدث، لأنه الذي يردع هو ماذا؟ أن نتحرك، أن ننثر، أن نتوحد، أن نتدرب، أن نتأهل، أن نجهز أنفسنا ونؤهل أنفسنا لخوض غمار هذه المعركة.
0: الله، لو لم نتحرك سيستمر الباطل بل سيسود الباطل، لكن عندما يتحرك الأحرار يزهق الباطل. بطبيعة الباطل هو زهوق عندما يرى الثقافة، عندما يرى التحرك، عندما يرى الصدق والإخلاص والعزيمة والإرادة ينكسر، يشعر بالإحباط باليأس. هذا هو واقع الباطل اليوم، حتى وإن كان هنالك الأدوات التي تخدم الباطل. عندما نرى اليوم واقع هذه الأمة في لبنان، في العراق، في مختلف البلدان، يسعى الأمريكي بكل جد وبكل أيضا بكل الأدوات لاستخدام الأدوات الرخيصة والارتزاقية لاستهداف الأحرار. مثلا في لبنان، عندما نرى الواقع في لبنان اليوم، يأتي الأمريكي بغطاء من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لاستهداف المقاومة، هكذا عيانا بيانا، ويبررون بقاء الاحتلال الصهيوني في الأراضي الطاهرة للبنان تحت ذرائع وحجج واهية لا وجود لها. يقدمون خدمة لمن؟ للأمريكي وللصهاينة، فيما المقاومة تقدم الدماء تدافع عن لبنان وعن كيان لبنان وعن حرية الأمة العربية والإسلامية بشكل عام، تقدم أغلى الدماء. وأمام هذا الواقع ترى من يتحدث بأن المفاوضات والسلام، وهم يدركون حتى في قرارة أنفسهم بأن ذلك الباطل، بأن الكيان الصهيوني لن يلتزم بأي بند ورد. لدينا تجربة واسعة وعلى مراحل وسنوات طويلة مع ذلك الكيان الغاصب. أين كل تلك الاتفاقيات التي عقدت منذ العدوان على فلسطين واحتلال فلسطين، كاتفاقية سايس بيكو والعديد من الاتفاقيات التي عقدت مع ذلك الكيان، ضربها عرض الحائط. اليوم بالرغم من حالة التطبيع التي يعيشها النظام السوري، إلا أن النظام الإجرامي الصهيوني مستمر في الاحتلال والسيطرة وفي الدخول وتوسيع نفوذه في الجنوب السوري وصولا إلى أعتاب العاصمة دمشق. أين هي الالتزام ببنود الاتفاق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما عداد الشهداء والجرحى يستمر في تصاعده اليومي؟ هنالك شهداء وجرحى وهنالك مظلومية ليس لها حدود في قطاع غزة. لا يلتزم ذلك العدو. الواقع اليوم يقول بأن ذلك العدو يجب أن يحارب، يجب أن يجاهد، يجب أن يتحرك وأن يصطف الجميع من أبناء هذه الأمة في سياق الجهاد في سبيل الله عز وجل. لن يردع أمريكا ولن يردع ذلك الكيان إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. بقية الخيارات، الحديث عن هدنة، الحديث عن اتفاقيات سلام، الحديث عن محادثات مباشرة وغير مباشرة، هي كذر الرماد في العيون، لا ينفع، لا ينفع. لأننا أمام كيان لديه أطماع ورؤية توسعية بحق الجميع من أبناء هذه الأمة، أوليس يحمل مشروع كبير تحت عنوان إسرائيل الكبرى، وهذا المشروع يستهدف أكثر الدول العربية، حتى تلك التي تقابل كل هذه العدوانية بمنطقة السلام، السعودية، مصر، الأردن، العراق ومختلف البلدان العربية، هي ضمن ذلك المشروع، ولديهم يتحركون بمعتقد ديني. وعندما نتحرك اليوم وفق آيات الله عز وجل، نحن نجابه كل ذلك الباطل، نحن نجابه كل ذلك العدوان، نحن نجابه كل ذلك البهتان. لذلك ينبغي أن نتحرك، أن نتحرك اليوم عندما نتحرك من أجل انتزاع الحقوق أيضا أعيننا على المظلومية الكبرى التي تعيشها هذه الأمة في فلسطين، في قطاع غزة. فقط 2 مليون إنسان بلا غذاء، بلا مأوى، بلا دواء، بلا أدنى الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجون إليها على مرأة ومسمع من العالم بأكمله. يعيش 2 مليون إنسان مجاعة مفتوحة في سجن، أكبر سجن في هذا العالم، ويريدون من هذه الأمة أن تسكت. أنسكت؟ وفينا كتاب الله، وفينا أعلام الله، وهم يدعوننا إلى أن نتحرك. يريدون من هذه الأمة أن تسكت. 2 مليار مسلم أن يسكت فيما العدو يستهدف ويقتل أبناء لبنان، وهنالك عداد الشهداء وصل إلى 4000 شهيد، بل أكثر من ذلك، فيما عداد الجرحى أكثر من 10000 جريح، وفي قطاع غزة 75000 شهيد، وعداد الشهداء الجرحى أكثر من 150000 جريح. كل هذه المظلومية، كل هذا الظلم، ويريدون منا أن نسكت، أن نتغافل، أن نقعد في هذه المرحلة. يا عارة على 2 مليار مسلم أن يروا كل هذا الظلم ويجلسوا بلا مواقف، بلا شعور، بلا تأثر، بلا أي حضور من أجل إسناد وإغاثة المظلومين والمستضعفين في لبنان وفي غزة وفي كل مكان. اليمن اليوم برجال، بخير الرجال، أكد حضوره الدائم وأيضا استشعاره للمسؤولية في أي معركة، في أي تحرك، وهذا ما يؤكد عليه أبناء شعبنا اليمني في كل خروج، بكل شغف، بكل لهفة، بكل شوق، مستعدون أن نقدم التضحيات مهما عظمت، مهما كانت مستعدون. أوليس هذا هو منطق أبناء شعبنا في كل الساحات وفي كل الميادين؟ أوليس هذا هو منطق الكبير والصغير من أبناء شعبنا؟ أوليس هذا منطق القبائل اليمنية التي تتشرف بكل موقف يطلق في مواجهة الباطل؟ هكذا نتشرف، هكذا نعتز، هكذا نفتخر بهذه المواقف التي تضع حداً لكل ذلك الباطل ولكل ذلك الفساد الذي يعيث خراباً ودماراً وقتلاً وإجراماً في قطاع غزة وفي لبنان. أصبحت قضايا هذه الأمة منسية من الماضي. 2 مليار مسلم يتعايشون مع هذا الواقع، مع هذا الواقع، أن يقتل 18 في قطاع غزة وفي لبنان 18، وكأنه واقع لا يعنيهم، وكأن الأمر لا يمت بأي صلة إليهم. هكذا هو الإسلام؟ لا والله، الإسلام عزيز، الإسلام قوة، شجاعة، بسالة. اليوم يعز علينا أن نستمع لتلك الصيحات التي تتعالى من قطاع غزة، يعز علينا أن نستمع لتلك الصرخات التي تتعالى من جنوب لبنان للأطفال والنساء، يعز علينا أن نرى الأعداء وهم يستهدفون هذه الأمة ولا نتحرك. فالموقف، وما هذه المنصة، وما هذه الحملة إلا جزء مصغر من موقف يمني كبير وكريم يخرج فيه الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني لمواجهة الاستكبار، لردع الاستكبار، لكسر الاستكبار. وما خضناه في معركة طوفان الأقصى مستعدون أن نخوضه في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان، لأن ندافع عن المستضعفين وعن مقدسات هذه الأمة وعن حرمات الله المسفوكة ظلما وعدوانا على مرأة ومسمع، على مرأة ومسمع. 2 مليار مسلم لا يتحركون ولا يأبهون ولا يتأثرون. حي على خير الرجال، خير الرجال، الرجال الذين ما قصروا، الرجال الذين لبوا داعي الله في كل لحظة وفي كل حين، الرجال الذين لا يهمهم حسابات الدنيا والحسابات المادية، الرجال الذين يستجيبون لله، يخضعون لله، يتحركون بآيات الله. حي على خير الرجال. هذا هو المسار، هذا هو الطريق، هذا هو النصر الذي نصنعه بتحركنا واستجابتنا.
2: ترى التعبئة بالتدريب والتأهيل والإعداد والتجهيز العسكري، وهذه مسألة في غاية الأهمية، وهي تقلق الأعداء قلقا بالغا، ولها تأثيرها الكبير، ولها أهميتها الإيمانية. الإنسان الذي يريد الجهاد في سبيل الله ومستعد للتحرك في المجال العسكري يذهب للتدريب والتأهيل، يحظى بالدورات اللازمة والتأهيل العسكري.
3: في إطار التحرك الشامل لشعبنا اليمني المجاهد لإسناد غزة ونصرة الشعب الفلسطيني، واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تعلن التعبئة العامة عن استئنافها للدورات العسكرية المفتوحة، دورات طوفان الأقصى. وتدعو التعبئة العامة جميع رجال وشباب شعبنا اليمني المجاهد في عموم المحافظات الحرة للتواصل بمسؤولي التعبئة في جميع المديريات والعزل والتنسيق معهم للالتحاق بهذه الدورات، أو بالتواصل مع حملة الحشد الشعبية حي على خير الرجال، وذلك من خلال إرسال الاسم الرباعي ورقم الجوال مع اسم المحافظة إلى الرقم 76-333-45.

0: كل الخير في التحرك، الخير كل الخير في مواجهة الباطل، الخير كل الخير في انتزاع الحقوق، وليس الخير في السكوت والجمود والتخاذل. هذا من المؤكد، وهذا ما يدركه أبناء شعبنا اليمني عبر فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر. حي على خير الرجال، كنا معكم في هذه الفترة الأثيرية المباشرة التي فيها ما فيها من الوعي، فيها ما فيها من الرسائل بلسان الأحرار من أبناء شعبنا اليمني، فيها ما فيها من المواقف التي تعبر عن المطالب لأبناء شعبنا اليمني. وفي هذه الأثناء سنبقى وإياكم أيها الأحرار مع نموذج إيماني جهادي. هذا النموذج يعرفه الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني، هذا النموذج الإيماني الذي تحرك في بداية العدوان، في بداية العدوان والطغيان على شعب الإيمان والحكمة، وفي ظل المظلومية الكبرى التي عاشها أبناء شعبنا اليمني تحرك هذا النموذج، ولدينا اليوم الآلاف بل مئات الآلاف من هذا النموذج. نموذج جهادي إيماني صدع بنور الحق وجعل من الحدود ساحة من ساحات الشرف والعزة، وأثبت فيها بأن اليمني لا يمكن أن يهزم. هذا النموذج الذي قالها بكل ألم وتحرك في سبيل الله، أعتبر ذلك الولد وتلك البنت ابنتي، وذلك الولد ولدي، وذلك الوالد أبي، وتلك الأم أمي. عندما رأى الإجرام السعودي يستهدف أبناء شعبنا اليمني، أبو حرب، ومن منا لا يعرف أبو حرب؟ أبو حرب اسم صنع في الحدود اليمنية المعارك التي لا زال النظام السعودي يتذكر تلك المآثر لذلك الشهيد، ولا زال العدو السعودي يتذكر كل تلك الانتكاسات والانكسارات التي أصابته جراء تحرك ذلك الأسد المغوار أبو حرب. واليوم لدينا وقفة في حي على خير الرجال لنتذكر تلك الشخصية ونقتفي أثر تلك الشخصية، ونحن في إطار وفي مسار انتزاع الحقوق. الجميع اليوم، الجميع اليوم بحاجة إلى المواقف، اليوم جميعنا بحاجة إلى المواقف وإلى التحرك وإلى تحمل المسؤولية. حرب، حرب حتى ننتزع حقنا وننتصر في مواجهة الظالمين والمستكبرين. حي على خير الرجال ثمانية النصر، إلى اللقاء.
1: احنا اليوم قرعنا عين من عين السعودية وماضي بتاع الحيوان
2: 99.1 سام FM، الحكمة اليمنية.
3: أصلا تقدروا يخافوا عندهم وعاطموا هلما نتهاجم يساع عندهم ويدجعوا ويسجون صد خلالهم بتينا فعرضوا بعد يقول له روح رمى الطهرك يرمي على شهرك الله على النبي قانونا قانونا موتنا نتقنا بالبيت الله بيت الله ورانا لأبوه سلمى فاهم ربي في بيته فعندنا من حرام السير وشي نتكت تعبها بجانب انت أخليك صوي وقلوا من عكسي لأصلي ما بتخلي انت حبيب وهذا يبتنا من مكان بيت أبوه نارا زاحم ضاح قد وحظا من فرحو فرحن ضر أنا إله وهذا زاحم الله في بيت الله تعجبوا إله هكذا يتوقف بياننا أعلى ثلاثة الوين يعبت سلمى ومحمد بن نائي ومحمد بن سلمى فإحنا لدعين واحد من الحدود أبو داول ومرون داحت لفتوا منها ونفكة والعادل حكم منها ناها وأبو داول من هنائها ودليل من هنائي فأظل ندرب عنا له رومات ودموبة لا يادر عن قوة إيمانكم إحنا ضربت السعودية وهي طاغلة تنزل
4: مجاهدين ضحى حتى آخر واحد. حتى هذا الرأس.
5: لمن أراد أن يعرف
6: هو سيادة.
5: لمن أراد أن يقتدي.
7: قسما بالله قسما بالله لا نمشي جسدا بدون رأس ولا نخاف من آل سعود اليهود.
5: لمن أراد أن يتعلم.
8: ما مش مؤمن جبال جبال
9: ما مش مؤمن في بيته.
5: لمن أراد أن يفهم.
10: يعني جاءت الله ربنا بالكامل لما حرم في هذه الحالة.
5: هذا هو اليمني.
11: هو أمثال أبو يوسف وطاح المداني ورجالنا الأبطال وحل القيادة.
12: هذا هو اليمني من مهد الأزل هو قصة تروى ومجد لم يزل.
5: هذا هو اليمني شرق
13: الكرامة من يعاد مقتل أو يصبح سجينة.
14: جلها وأنصار الله واللجان الشعبية هم دك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. الله أكبر.
15: الموت أمريكا الموت إسرائيل الله أكبر.
5: تبدأ كل حكاية بكان يا مكان إلا في اليمن، فكل حكايا البأس الشديد والعظمة النادرة تبدأ بجملة يحدث الآن. قرأنا في الكتب وسمعنا من الروايات كثيرا من الأساطير والأبطال الذين خلدهم التاريخ وحفظتهم الأيام، ولم نتخيل أننا قد نصادف في حياتنا نماذج مشابهة نراهم بيننا على الواقع. إلا أن سنوات العدوان التي مررنا بها فاجأتنا بكثير من هذه العلامات الفارقة والشخصيات الاستثنائية التي كانت نتاجاً للمشروع القرآني التي أعادت لليمن كل أمجادها الماضية وأحيت فيها كل العظمة الحاضرة، وكانت ملاذاً وحيداً للشعب الذي تكالب العالم ضده عدواناً وحصاراً ومؤامرات. برزت أسماء عديدة ممن سطروا ملاحم رجحت كفة المواجهة مع الأعداء وتغلبت عليهم رغم قلة ما نملك وقوة وكثرة ما جمعه الأعداء. منهم من قضى نحبه، وكثير منهم لا زالوا يكملون مسيرة الشهداء وينكلون بجحافل الأعداء. من أبرز تلك النماذج العظيمة واحد من أعظم ما جاء به الزمن ومن أكرم ما جادت بهم اليمن، إنه الشهيد البطل المجاهد حسن عبد الله الملصي أبو حرب. هذا الاسم عندما تذكره في المجالس أو في البيوت أو المدارس أو في الطرقات أو الصالات أو في الجبهات أو المتارس ستجد اللسان تسابق التفكير في النطق والتعبير، والكل يتنافسون بين مادح لعظمته ومعجب بإيمانه ومحب لنخوته وشهامته ومقتد يريد اقتفاء أثره ومقلدا يفاخر إذا كان له شبه من أبي حرب. هذا كله ليس لجاهه أو لمكانته الرسمية وليس مجاملة له، فكل هؤلاء لم يعرفوه أصلا إلا بعد استشهاده، وهذا هو السر الذي جعلهم يتعلقون به بهذا الكم، فهو ترجمان حقيقي لحضارة اليمني الذي وصف في كل أثر وله احترامه عند كل البشر، وهو التطبيق العملي لكل عظماء الإسلام في الجهاد والإنفاق والولاء، وهو المستوى العالي الذي رأيناه فعلا قبل أن نسمعه قولا من الغيرة والحمية والشهامة والكرامة والحكمة والإيمان، وكل هذا قليل مما جسده أبو حرب في الواقع وليس مدحا شفويا.
16: من احلل الدم؟ من احلل الدم ابني؟ من احلل الدم مرضي؟ من احلل يخرب بيتي؟ من؟
5: وعند البحث عن ابرز مواقفه التي نتكئ عليها لنقول للجميع من خلالها ان هذا هو اليمني الحقيقي، لم نجد حتى فراغا بسيطا نستغله لاخراج واحد من مواقفه كعنوان لهذه الحلقه، فهو قد بنى بها جسرا عاليا متراصا يمتد من سنحان الى نجران، من مرقده في قريته إلى مرقد ولده الشهيد الذي دفنه في عمق نجران، ليكون بهذا أول من حطم حدود اليمن الزائفة وأعاد ترسيمها الأصلي بدمه ودم ولده وماله وكل رجاله.
17: فرقود لبي حمدين كجابة راكد أكرم الله أبو بن نذبح الشهادة
3: وده برضه هانا وده هندبوه برضه هانا وانا كنت مفاول وجيه من عنده.
5: هذا الجسر عبرت عليه أشلاء أطفال ونساء اليمن فوق طائرات الأعداء، وامتدت حباله عكسيا من السماء إلى الأرض كمنفذ خاص لمن أراد العزة والخلاص، وأصبح إشارة في الدنيا وبشارة للآخرة لأبي حرب ولكل من يقتدي به ويهتدي بما اهتدى إليه. اليوم ومع كل ذكرى لاستشهاده لا نشعر بفارق الزمن، بل كل ما ذكرناه شاركنا هو بنفسه وبكلماته في كل ذكرى التي كانت ولا زالت كلها دوافع إيمانية وحوافز معنوية وقوة ميدانية. ويكفينا فقط لو توقفنا على هذه الجملة البسيطة التي قالها عن نفسه مرة بعدما انطلق وجاهد.
4: من هنا إلى وزارة الوطن،
5: هذه الجملة القصيرة تكفي لتعريف هذا البطل قبل انطلاقته وبعدها. ففي أولها تتجلى فطرته السليمة التي انطلق بها إلى الحدود بعد أول مشهد للمجازر بحق المدنيين من شعبه وأهله،
6: وسماهن بأولاده، قال هو أطفاء، هو عبد اللطيف، وهذا هاشم، وهذا تبتسمه، وهذا البنت رقية، وهذا كان مكلف مكلفي، والشيبة هارات هو تبي، والبيت هارك بيتي، ما عد باقي معي، ما عد باقي، قال ولا عد باقي شيء مع الله.
5: فانطلق ولم ينتظر أي أوامر رسمية، ولم يسأل عن السبب أو قدم لنفسه الأعذار، فالرؤية واضحة والعدو واضح، والطريق الوحيد للرد عليه واضحة وسانحة لمن أراد.
3: المؤتمات أو لا سانحة، حرقني الله، حرقني اللي خلقه وخلقني
9: حرام، يقولوا لي بالدم أركان حتى حرقني ما أعرف شان، والله يا بنت بي مجعبتي عند الرجال الصادقين الله أشرف.
5: يكشف حقيقة ما كان يبحث عنه البطل الملصي وسلامة قلبه وقناعته بهدى الله بعدما عرفه وارتوى منه. فأول ما شده إلى الجبهات كان الظلم الذي رأته عينيه، وأول ما شاهده في الجبهات هو أن هناك رجال مؤمنين سبقوه إليها ليردوا على ذلك العدو الظالم. وأول ما وجدهم عرف أنهم الحقيقة وأن كل ما قيل عنهم هو الكذب، لأنهم فقط من انطلقوا قبله إلى المكان الذي يعتبره صحيحا، وهم فقط من بدأوا الثأر للمظلومين مثل ما كان يريد ولنفس السبب الذي جاء من أجله. وكل من يشوههم وكل من ينشر الشائعات ضدهم ما بين متواطئ مع المجرم ومتخاذل في البيت، فكانت هذه بداية تسليمه للقيادة. وكأي يمني بفطرته السليمة الحكيمة كان هذا هو المعيار البسيط الذي ميز به بين الحق والباطل.
17: وكل حر قال ما أرجع أتحمل بعده، شو ويني هو أنا كذا، ما يعني قال ما أرجعت، وكل حر قال ما أرجعت، إحنا بعد الذي قال لنا نرجع هكذا. أقوى آية من آيات الله، لأنه ما شوي واحد يستطيع يثبت في الوقت اللي ضربت لك عودية خطوا كلهم هنا يتعال هكذا ينزوني ما هو الحر اللي قال ما يركعش اللي قيل الطريق. بسم الله لكم بداد عقلنا ما أجينا لا نعاون، والله لو اتولنا جاء عمر خمسني ما نعزي لأنا.
5: وبعد ذلك تشرب الهدى وتعلق وتمسك به، وامتزجت شجاعته النادرة وفطرته اليمنية السليمة بالإيمان الحقيقي والثقافة القرآنية. وبعدها أصبحت أخبار جبهة نجران تدوي وجعا للأعداء وأملا يشفي صدور الشعب المظلوم ويفتح لهم طريقا ليكسروا بها شوكة المعتدين. وبدأت من هنالك سيرة طويلة من الجهاد بكل جهد وفي كل مجال لم تنتهي إلى اليوم ولن تنتهي.
17: هذا الورقة أفضل مني، كلنا المجاهدين كلنا في الجبهات كامل فوق الأرض، هذا الورقة أفضل مني إذا مشوا مع الله، وإذا أنت مع الله لو أنت وحدك أنت كل شيء هذا قناعة كاملة.
5: لم يكن أبو حرب مقاتلا فقط، بل كان يقاتل فترة ويعود لحشد المقاتلين فترة أخرى، ويواجه التضليل والشائعات، وينشر الوعي بين أفراده وبين مجتمعه، ومنفقا سخيا يبيع من الله كل شيء.
9: إن الله أكبر. من المؤمنين أنفسهم من تجد في النفس هذا وبعد هذا أموالهم فقط قدمان أموالهم أنا أقدر بيه سنتكو وجعبة من بيتكو هي صلاص لا أدري بيه يا وجه الضغط يا ربي لك الحمد لله حتى يسلام من ديها فليناها رسولك لأن لهم الجنة لا إلى العار هذا لا مايب هذا ما يشي الله إذا أنعكتني راجلوا.
5: أبو حرب المنصي قصة طويلة من المواقف العملية لا يمكن حصرها في كلمات، ولهذا لازلنا إلى اليوم نشكره ونستعين به في كل مرحلة، ونستشهد به عند كل موقف، ونحتكم إليه في أي فتنة، ونتعلم منه في كل تصرف. فكلماته ليست نصوصا بلاغية نبثها للذكرى، بل هي حلول ومواقف صالحة للاستفادة في كل زمان ومكان. ولهذا لم ينتهي بعد استشهاده، بل أصبح محصنا من النهاية، فقبل استشهاده لم تعرفه إلا الميادين، وبعد استشهاده أصبح الصغير والكبير والرجال والنساء يردون بكلماته على الباطل، ويرددون كلامه عندما يتحركون مع الحق.
9: وانا أسي إذا أردني الله شهادية مع الجزم يقول ظلم الله أبو حرب ظلم والذبي.
5: بلا مبالغة نستطيع القول عندما جاء خبر استشهاده وبدأت تبث مواقفه وكلماته أن كل مواطن يمني شعر وكأنه قريب له، وبينهما علاقة نسب ورابط خاص. وهو بالحقيقة فعلا لم يكن شخصا من بيت واحد، بل هو شعلة وكتلة تجمعت من كل عرق وفطرة يمنية أصيلة، واشتعلت من كل قلب يمني أغاضه العدوان وهيجه الانتقام، فكانت أبا حرب الشخص الذي يرتعد من ذكره الأعداء، ويتحرج منه المتخاذلين، ويتفاخر به الأحرار، ويتباهى به الأنصار. هذا الارتباط الوثيق الذي جعل منه ذكرا مؤثرا وأثرا حاضرا عند كل يمني، ولهذا تجد في أولاده وأهله حماسته وشغفه وصلابته وقناعته بما عند الله، وثباته على الحق وقوته ضد الباطل، وكأنه لم يغادرهم.
18: مثل أبو حرب ما نخضع لرؤوس الهين، لو صار رأسي ورأس أخوتي الباقيين.
5: وتجد في جبهته الكثير الكثير من أمثاله ومحبيه الذين يجسدونه شكلا ومضمون، فلم يفرطوا بأي شبر من المواقع التي سيطر عليها إلى اليوم، ولم يتخلوا عن النهج الذي تركهم فيه أبدا.
19: ونحن هنا في جبهة نجران ثابتين وصابرين ومحتسبين ومجاهدين.
5: وتجد الشعب يتناصحون ويتذاكرون أحاديث الكرامة بكلامه، وتجده في الحياة نشيدا وقصيدة ولوحة فنية ترفع في كل الشوارع كل حين، وعنوانا للدورات القتالية، واسما يكتب في ذلك المشفى وعلى تلك المؤسسة، وكل من رآه يردد سلام الله عليه. حياته حافلة بالعمل والتحرك في سبيل الله، ومزدحمة بالمحطات الخالدة، وهذا ما جعله أكثر تأثيرا بعد استشهاده، حتى أصبح ذكره لا يمل وذكراه لا تهمل.
20: ما زال ذكرك بين الناس يصطخب، هاموا بوصفك ما ارتاحوا ولا تعبوا، لم يكذبوا من حكوا عنك الفصول لنا، لكنهم ما حكوا شيئا ولا كتبوا.
21: بالذكر والتسبيح تخلص جلد غازيها خلوص، ما قادها أبو حرب حرب الخصم فيها من دعس، ما همنا قصرت ولو طالت كما حرب الرسول.
5: وكما أكدنا سابقا أن لا نهاية لأبي حرب، كذلك لا نهاية لمشواره الجهادي الخالد، ولن نقول لكم تعالوا لتكونوا بدلا عنه، بل سندع له المجال ليوجه لكم دعوة خاصة من الميدان، لتكونوا معه في نهجه، ولتكونوا منه نسخا تزعج الأعداء وتدكهم دكا، ولنقتلع به ما بقي من عيون العدو السعودي ومن تحالف معه.
22: يا
9: كتب عليكم القتال. دعنا قال كتب عليكم القتال. كتابه. كتب عليكم القتال. وهو كلهم لكم. وعدا. أنت لو جاءن وهو. والله يعلم. وأنتم لا تعلم.
0: نحن الآن
9: في
0: نعيم
9: النعيم
0: نحن عيد نحن نتسل والنعام ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية إن اليوم قال أنا عين من عيون السعودية وماضي من على عين الله الله
15: الموت أمريكا الموت إسرائيل الله نفعله الله نفعله
5: لبرنامج حي على خير الرجال سلطان السدادي.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
8: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
10: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
9: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
10: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
9: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
11: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 39 بعد 600، التوحيد والتزكية، القسم الثالث.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية، وهي التوحيد وتصحيح عقيدة التوحيد والبعد عن الشرك، باعتبار أن التوحيد هو الشجرة الطيبة التي تنتج كل الثمار الطيبة، والشرك هو الشجرة الخبيثة التي تنتج كل الثمار الخبيثة. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الوصايا الواردة في سورة الأنعام، والتي استهلها الله تعالى بالنهي عن الشرك، مثل ما استهل وصية لقمان عليه السلام لابنه كذلك بالنهي عن الشرك، مثل ما كذلك الوصايا الواردة في سورة الإسراء، وهكذا، باعتبار أن الشرك هو الخرق الأعظم للإنسان والذي يحول بينه وبين التحقق بكل الكمالات، لأن الشرك هو ضرب لحقائق الوجود. يعني الحقيقة المطلقة هي أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الملك المالك المربي الهادي البصير السميع، كل هذه لله سبحانه وتعالى. فعندما ننسبها لغيره أو عندما نشرك معه غيره، هنا يتحطم كل هذا البنيان، لتصبح لدينا رؤية مخالفة جدا للوجود للكون، وبالتالي يسري ذلك في كل الحياة. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يبين أهمية التوحيد والبعد عن الشرك. يقول: ولهذا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو من هو؟ رسول الله، سيد ولد آدم، صاحب المقام الرفيع، صاحب المقام المحمود، من هو في كمال إيمانه ويقينه، وهو من هو في توحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله جل شأنه. الله تعالى يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. رسول الله يقول له: أعلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا هذه الآية الكريمة يعني ذكر دلالة كلمة أعلم سيد عبد الملك، وقد ذكرنا سابقا عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله ما يقارب هذا المعنى من كلام سيد حسين بدر الدين الحوثي. فيقول السيد عبد الملك: هكذا يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله، ولم يقل يعني قد أنا عالم بذلك. رسول الله يقول: أنا عالم بذلك، عارف بذلك. فيقول: فاعلم، لأنه مهما بلغ إيمانك، مهما بلغ يقينك، مهما كنت في توحيدك لله سبحانه وتعالى وفي بصيرتك تجاه هذا المبدأ العظيم، يجب أن ترسخ ذلك في قرارة نفسك أكثر فأكثر. ولهذا طبعا التوحيد هو وسيلة وهو ثمرة. نحن من خلال التوحيد والتأمل وترسيخ التوحيد، ما هي الثمرة؟ هي التحقق بالتوحيد، بحيث يصبح التوحيد هو جزء أساسي. وبالتالي دائما كما يقال، الوسائل تكون وسيلة وفي نفس الوقت تكون ثمرة. مثلا الصلاة تكون وسيلة باعتبار أننا نحاول أن نجتهد ونستعملها حتى نرسخ المعاني الإيمانية، ثم بعد ذلك عندما تستقر وتصبح هي نفسها ثمرة، يصبح شوقنا إلى الصلاة تصبح وكأنها وهبة إلهية، يعني فضل الله تعالى علينا بالصلاة. وبالتالي الوسائل نفسها تكون في مرحلة وسيلة، ثم تتحول بعد الجهد وبعد المجاهدات إلى ثمرة. كما ذكر بعضهم أن قال: كابدت نفسي في القرآن وفي التلاوة 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. يصبح بعد ذلك ثمرة، يصبح القرآن الكريم وسيلة لتنزل الفتوح الإلهية والفضل الإلهي والتفهيم الإلهي إلى آخره. في البداية ربما هو يعاني حتى يقرأ ويتعب إلى آخره، ولكن بعد ذلك يصبح تزول الكلفة وتزول المشقة ويحل وتحل الثمار. ويقول: وتجاه كل المستجدات في حياتك تحتاج إلى هذا المبدأ العظيم. دائما اعلم، اعلم هنا ليست يعني ماضية، يعني كتاب قرأته تقول قرأت الكتاب وانتهى. مثل القرآن الكريم، القرآن ليس كتاب نقرأه وانتهى الأمر، كتاب نعيشه في كل حياتنا، في كل يوم من أيام حياتنا. يقول: تحتاج إليه في مسيرة حياتك لكي تتحرك بشكل صحيح، يعني في كل محل تقول اعلم أنه لا إله إلا الله، لكي تستقيم، لكي تواجه به كل التحديات التي قد تصرفك عن طاعة الله وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله سبحانه وتعالى فيما هو من الأمور المهمة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أول ثمرة من ثمار التوحيد وهي العبادة، فقال: ولذلك نجد في القرآن الكريم التأكيد على مسألة الثمرة المهمة لهذا المبدأ العظيم. يقول الله جل شأنه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لاحظوا هذه ثمرة التوحيد، إنه لا إله إلا أنا، يعني إلا الله جل شأنه فاعبدون. النتيجة هي أن نعبده وحده، لهذا هو النتيجة، يعني لا إله إلا, إلا, إلا, إلا أنا، يعني هذه ثم اعبدون. يعني ثمرة التوحيد ما هي؟ هي فاعبدون، يعني إذا كنتم موحدين حقيقة فاعبدوا الله. وطبعا اعبدوا الله بمفهومها الواسع الذي يشمل كل المناحي. ولذلك قال سيد عبد الملك: العبادة في كل معانيها، العبادة في كل ما يجسدها من طاعة كاملة لله سبحانه وتعالى، من توجه كامل إليه بالرهبة والرغبة والرجاء والمحبة والطاعة المطلقة. والتزكية طبعا بكل جوانبها هي عبادة لله، يعني حتى الأخلاق التي نمارسها، حتى التزكية المرتبطة بالمشروع الحضاري، كلها تدخل ضمن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ثمرة أخرى من ثمار التوحيد يشير إليها قوله تعالى في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقال هذه ثمرة التوحيد، أن نسلم لله، أن نستجيب له الاستجابة الكاملة، أن نذعن له في كل أوامره وتوجيهاته، أن لا يصرفنا عن ذلك هوى نفس، أن لا يصرفنا عن ذلك مخاوف من الآخرين، أن لا يصرفنا عن ذلك أطماع ورغبات فيما لدى الآخرين، أن لا يصرفنا عن ذلك أي توجس. ثم ذكر ثمار العملية للتوحيد وعلاقتها بثمار التزكية، فقال: فالإيمان بالله والتوحيد له يجعلك تحب الله فوق كل شيء، وبالتالي ثمرة المحبة هي ناتجة عن التوحيد، وترغب فيما وعدك به فوق كل شيء، الرغبة والرجاء في الله، وتخشى من عقابه، ثمرة الخشية أيضا ناتجة عن التوحيد، وتتحرر عن كل ما يمكن أن يصرفك أو يعيقك أو يؤثر عليك في مقام الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فيعني سورة النحل قال: الجدير بأن نرهب من عقابه فوق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينبغي أن يخيفك الآخرون مهما كانت إمكاناتهم، مهما كان جبروتهم، لأنه لا شيء في مقام جبروت الله سبحانه وتعالى، فلا يخيفوك ولا يعيقوك عن الاستجابة لله أي أمر من أوامره وتوجيهاته. ثم استدل بقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. علق على الآية الكريمة بقوله فاتقون، هي ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيد، يعني لا إله إلا أنا ثم قال فاتقون. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يقول هي تفيد مبدأ، ثمرة من ثمار ما ترسيخ مبدأ التوحيد والإيمان بأنه لا إله إلا الله وحده، فهو الذي يجب أن نتقيه، فلا يصرفك الآخرون عن الاستجابة له في أي أمر وفي أي توجيه يأمرك به الله سبحانه وتعالى. عليك أن تطيعه الطاعة الكاملة، أن تخشى من عقابه، أن تخشى من التفريط فيما أمرك به. ثم استدل بقوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. يقول هذه ثمرة، إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا، كذلك الفاء هنا التوحيد وأثاره في تحقيق الاستقامة. يقول هذه هي ثمرة لهذا المبدأ العظيم. ليس المسألة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وانتهى، أشهد أن لا إله إلا الله فقط تقولها بلسانك وانتهى الموضوع، لا، قال لا تفصل هذا المبدأ عن العمل، عن مسيرة حياتك، عن أن تكون مسيرة حياتك بكلها طاعة لله وعبادة لله والتزاما بمنهج الله سبحانه وتعالى، واستقامة على أساس ما وجهك إليه، وسيرا إليه في طريقه وصراطه المستقيم، وأن تستغفره، وأن تستشعر تقصيرك نحوه، وأن تبادر بالتوبة عند الزلل وعند التقصير وعند التفريط، تبادر بالاستغفار. ثم ذكر قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، يقول هو وحده ربكم، المالك لكم، الخالق لكم، الرازق لكم، المربي لكم، المنعم عليكم، الذي حياتكم بيده، رزقكم بيده، موتكم بيده، مصيركم إليه، لذلك هو وحده الجدير بأن تحبوه فوق كل شيء، فوق كل محبة، أن تخاف من عقابه فوق كل عقاب وخوف، أن ترجوه، أن ترغبوا فيما وعدكم به فوق كل رغبة ورجاء، وبالتالي أن تطيعوه الطاعة الكاملة وأن تستجيبوا له الاستجابة الكاملة، وأن لا يصرفكم أحد أو يعيقكم أحد عن هذه الاستجابة الكاملة. ثم استدل بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: هو وحده إلهنا الحق، هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم، من وسعت رحمته كل شيء. طبعا التوحيد يتضمن كل هذه المعاني، كل أسماء الله الحسنى. يقول: ليس إلها يتجبر ويتكبر ويظلم ويبطش لا يرحم أو لا يرحم عباده، هو أرحم الراحمين. وكل توجيهاته لنا وكل أوامره لنا وفي كل ما نهانا عنه إنما ذلك من منطلق رحمته بنا، ولذلك لا مبرر لنا أن ننصرف عن توجيهاته أو أوامره بحجة الرحمة بأنفسنا، ونتصور أننا أعرف وأننا أرحم بأنفسنا وأعرف بما فيه الخير لنا عندما نتنكر لبعض من توجيهاته وتعليماته بهذا الدافع، بدافع الرحمة والشفقة على أنفسنا، فنحن نخطئ بحق أنفسنا لأنه أرحم الراحمين. وكل توجيهاته من منطلق رحمته بنا مع علمه بما هو خير لنا. ثم استدل بقوله تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وعلق على الآية بقوله: فهو جل شأنه الإله الحق لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي لا يقهر، العزيز الذي لا يقهر. أنت عندما تتولاه أنت تتولى من لا يقهر، هو الجدير بأن تثق به بأن تتوكل عليه. الآن هناك من يتصورون أن أمريكا عزيزة وقوية وغالبة فيتوكلون عليها، فهناك من هو لا تساوي أمريكا أمامه شيئا، أمريكا لا تساوي شيء. يعني انظروا أمريكا في بالنسبة للكرة الأرضية والأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية وبالنسبة للمجرة وبالنسبة للكون، هي لا تساوي شيئا، كيف تثق فيها وتتوكل عليها؟ يقول: الله هو الجدير بأن تعتمد عليه، أن تلتجأ إليه، أن تعتصم به. الله تعالى كذلك هو الحكيم، كل توجيهاته وأوامره وتشريعاته حكيمة. وهنا الله تعالى يقرن بين العزة والحكمة، الله تعالى غالب وحكيم في نفس الوقت. هناك من تكون له العزة ولكن يفتقد إلى الحكمة فيتهور، الله تعالى لا، الله تعالى عزيز قوي غالب على أمره وكذلك حكيم، كل توجيهاته وأوامره وتشريعاته حكيمة، كلها كذلك تنطلق من الرحمة، كلها تنطلق من الحكمة، لا عبث فيها، لا حماقة فيها، لا جهالة فيها، إنما هي بمقتضى الحكمة. لذلك هو الجدير بأن تثق به وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. ثم استدل بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: الحالة التي ينصرف الإنسان فيها عن التوحيد لله في ثمرته العملية هي اتخاذ الأنداد، أنداد من دون الله سبحانه وتعالى. عندما تعطي ما هو حق خالص لله فتتوجه به إلى غيره، من الطاعة فيما هو معصية لله، من المخالفة لتوجيهات الله وأوامره، من خشية أو رهبة أو رغبة أكبر مما هو لله أو مساويا لما هو لله، فهذه الحالة أنت تجعل فيها ندا لله سبحانه وتعالى وتعبد نفسك له، هذه حالة خطيرة جدا. ولهذا يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم بعد أن ذكر بنعمه السابغة والعظيمة علينا: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويبين حال الكثير من الناس الذين يتورطون في ذلك، فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبهم وأقوى حبهم وأعلى مراتب حبهم هي لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يعني أنك لا تحب شيء آخر، أنت تحب أشياء كثيرة غير الله، ولكن يجب أن يكون حبك لله أكبر من محبتك لأي شيء آخر، حتى لا يؤثر عليك أي شيء آخر، فيصرفك عن طاعة الله وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
10: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بعدة غارات مدينة العمال في سعوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطن وإصابة أكثر من 50 وتدمير عدة منازل، كما استشهد وأصيب 3 مواطنين في قصف العدوان لمنطقة عاهم بحجة، ما أدى إلى تدمير منازل وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بسلسلة غارات مصافي عدن في البريقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، واستهدف شاحنات محملة بالخضروات في المدينة الخضراء، واستهدف بغارتان منطقة القلوعة وغارة جوية منطقة بئر أحمد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة المقاش ومنطقة بني معاذ، واستهدف مناطق تعشر وشقدم وغافرة والجبل الأحمر وجبل النار بغارات، وألقى قنابل عنقودية محرمة على السكان، كما شن 4 غارات على مديرية الظاهر وعدة غارات على آل الصيف في سحار ومنطقة المنزالة ب35 صاروخا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتين على جبل النهدين وغارة على منطقة الحفا شرق العاصمة، وسقط أكثر من 30 جريحا بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف العدوان لحيين سكنيين بشارع 50 والسواد، واستهدفت غارة للعدوان جبل نقم في العاصمة، وبغارة أخرى المعهد الفني في سعوان، كما استهدف مصنع أسمنت عمران بعدة غارات، واستهدف ب12 غارة شاحنة محملة بالدقيق، وضربت الوحدة الصحية وعدد من المحال التجارية في منطقة العمشية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد صيادان بغارة للعدوان على قاربهما أمام ساحل الخوخة، وشن العدوان غارتين على مديرية عبس بحجة، وشن 4 على منطقة العرقوب في خولان الطيال، وعدة غارات على منطقة يام وحيد الذهب والمجاوحة في نهم بصنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 3 مدنيين وجرح 2 بغارة على مزرعة مواطن في منطقة البدوة بمديرية زبيد بالحديدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، كما استهدف طيران العدوان بغارة أخرى مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وفي محافظتي مارب والبيضاء شن العدوان 25 غارة على مديريات مجزر والعبدية وماهلية وناطع، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد طفل متأثر بجراحه بعد يوم من إصابته إثر انفجار قنبلة عنقودية بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 4 غارات على مديرية ماهلية بمحافظة البيضاء، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية رحبة بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 142 خرقا لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية، من ضمنها 5 غارات لطيران استطلاعي مقاتل على حيس في الحديدة، وغارتين على البرح في تعز، وشملت الخروقات تحليق مكثف للطيران الحربي والأباتشي، واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية
6: في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيبت طفلة بجروح بليغة ووقعت أضرار مادية إثر سقوط قذيفتين أطلقها المرتزقة على منطقة جدران بمديرية التعزية في تعز، فيما ارتكبت قوى العدوان 99 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وخمس هجمات للطيران المسير المقاتل على مقبنة وحيس، وخروق بالقصف المدفعي والأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في كسر زحف لهم على قرية الصراري بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية الصاروخ باليستي على تجمعات الغزاة والمرتزقة في مأرب، ما أدى إلى حدوث انفجارات هزت المعسكر، كما قتل وأصيب أعداد كبيرة من المرتزقة في تصدي المجاهدين لمحاولة تقدم باتجاه التباب المحيطة في معسكر كوفل شرق صرواح، وتم تدمير مدرعة وطقمين خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه جبل حيد الذهب تحت غطاء مكثف للطيران، وأوقعوا عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، من بينهم المرتزق القيادي علي منصور حميضة والمدعو صالح حمد سرحان ضرمان والمدعو سلطان حمد العكيم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم تدمير دبابة تحمل معدل 23 وقتل عدد من المرتزقة بقصف صاروخي على تجمعاتهم في مديرية سد باب المتون، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في جبل شيحاط شمال شرق مدينة الحزم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم قنص اثنين بمنطقة وقص في المصلوب، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقع الضبعة وقتل جنديين سعوديين في المعريضة وثالث في موقع الكرس بجيزان المحتلة بعمليتين لوحدة القناصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال اثنين على تجمعات المرتزقة شرق منطقة يختل في المخاء وحقق إصابات، ودمرت المدفعية آلية للمرتزقة شرق منطقة يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عمليات نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة المدفون ويام وعيدة في جبهة نهم، وكبدوهم خسائر كبيرة في أرواحهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الدروع آلية للمرتزقة محملة بهم في جبهة حيران بصاروخ موجه، ما أسفر عن تدميرها ومقتل من عليها، وتمكنت المدفعية من إعطاب جرافة وأطاحت بمجاميع من جنود العدو في جبهات حرب وحيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة استهدفت عددا من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير، وأكد العميد سريع يومها أنه تم استهداف مرابط الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط وأهدافا عسكرية في مطارات أبها وجيزان ونجران، كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية في جيزان، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتم تنفيذ العملية بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها حينها وبعدد كبير من الطائرات المسيرة، واستهدفت القوة الصاروخية معسكر تداوين في مأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين مع المرتزقة، وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: الله بسم الله
1: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: صهيونية يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات. نعالج في هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة، شيئا من شخصية الإمام زيد بن علي عليه السلام ونشأته وصفاته وملامحه ووصفه الخلقي والخلقي. فالإمام زيد بن علي عليه السلام ولد بالمدينة المنورة في سنة 75 هجرية، حينها كان أبوه زين العابدين قد زفت إليه البشرى، فقام وصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم أخذ المصحف مستفتحا لاختيار اسم مولوده، فخرج في أول السطر قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فأطبق المصحف، ثم قام وصلى ركعات، ثم فتح المصحف مستفتحا، فخرج في أول السطر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ثم قام وركع، ثم أخذ المصحف وفتحه، فخرج في أول سطر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حينها أطبق الإمام زين العابدين المصحف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، عزيت في هذا المولود، إنه زيد. كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعلم عما علمه من قبل من مرويات يرويها عن آبائه، أن رجلا من ذريته يسمى زيد سيستشهد وسيكون له دور في المستقبل. وهناك مرويات عديدة جدا، من هذه المرويات ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن أبي جعفر الباقر، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسين: يخرج رجل من صلبك يقاوله زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة بغير حساب. وروي أيضا وروى أبو الفرج بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب، لا ترى الجنة عين رأت عورته. ونقل المؤرخ الزيدي حميد المحلي في كتاب الحدائق الوردية عددا من الآثار التي رويت عن الإمام علي وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن الإمام زيد، منها كما يقول: وروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الأولين والآخرين، المقتول في الله، المصلوب في أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. ثم ضم زيد بن حارثة إليه، ثم قال: يا زيد، لقد زادك اسمك عندي حبا، سمي الحبيب من أهل بيتي. هذا الأثر رواه ابن عساكر وروي معناه في مقاتل الطالبيين وكنز العمال أيضا. وهناك رواية أيضا تقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يقتل رجل من ولدي يدعى زيد بموضع يعرف بالكناسة، يدعو إلى الحق، يتبعه كل مؤمن. وعلى كل حال هناك روايات عديدة جدا كلها تبين أن هناك علما سابقا بأن شخصا من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يسمى زيد، يكون له دور في مواجهة بني أمية الذين سينحرفون بالأمة إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ هذه الأمة. الإمام زيد بن علي عليه السلام تربى ونشأ وترعرع في ظل أبيه الإمام زين العابدين، أكب على دراسة علوم عصره بالمدينة المنورة. كانت المدينة حينها مثل بقية المراكز الإسلامية في ذلك الحين، المدينة المنورة، الكوفة، البصرة، مراكز إسلامية بدأت تنتشر فيها المدارس الإسلامية التي تدرس القرآن الكريم وعلوم القرآن، وكذلك تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبل المسلمون على هذه المدارس ليعوضوا عما فاتهم في واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدل ومن غنى. ولهذا سنشهد في هذا الحين أن أكثر من يرتاد تلك المدارس العلمية هم من الموالي الذين حرموا كثيرا من الامتيازات وكثيرا من حقوق المواطنة التي حرموهم إياها الأمويون. فكانت المدينة مركزا لتفسير القرآن ولحركة علمية واسعة. بدون شك الإمام زيد بن علي عليه السلام تأثر بشكل أو بآخر بهذا الزخم العلمي، وتربى وترعرع وتعلم على يد أبيه وعلى يد أخيه محمد الباقر رضوان الله عليه، واكتسب المعارف الإلهية والمعارف النبوية، وحتى بلغ مبلغا عظيما في العلم، حتى قال أخوه محمد الباقر عنه عندما سئل، قال: لقد أوتي أخي زيد علما لدنيا فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم. وقال لمن سأله عنه، جاء رجل يسأله عن أخي زيد، قال: سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه، وهو سيد أهل بيته، وعرفت فيه صفات خلقية عظيمة حتى صار شامة أهل زمانه وإمام أهل بيت النبوة في وقته عليهم السلام. الإمام زيد بن علي عليه السلام عكف على القرآن في هذا السن المبكر، حتى أن رجلا إذا أي رجل يأتي إلى المدينة ليسأل عن الإمام زيد، فإنه سيجاب بأنه ذاك حليف القرآن. أحدهم يأتي إلى المدينة فيسأل ويقول: أين هو زيد بن علي؟ ولا من هو زيد بن علي؟ فكانوا يجيبونه بقولهم: ذاك حليف القرآن، وهو لقب لم يطلق على أحد من قبله، لا من الأولين ولا من الآخرين، لقب لم يطلق على أحد من قبله، واستحقه الإمام زيد بن علي عليه السلام بجدارة، لأنه عكف على القرآن عكوفا طويلا وسنين طويلة جدا، ولذلك نشأ تحالف قوي متين عظيم بين الإمام زيد بن علي عليه السلام وبين هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لصفة الإمام زيد، كان عليه السلام أبيض اللون، أعين أي واسع العين، مقرون الحاجبين أي شعر حاجبيه يتصل ببعضه، تام الخلق، طويل القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقنى الأنف، أسود الرأس واللحية، إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه، وكان وسيما جميلا وأديبا، يشبه بأمير المؤمنين علي عليه السلام في الفصاحة والبلاغة والبراعة، حتى انتهت الفصاحة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي عليه السلام. وله في الزهد والكرم ومحاسن الأخلاق ما يقصر الوصف عنه، ما ليس لغيره من أهل زمانه. بالنسبة لبلاغته وفصاحته، شهد له بالفصاحة والبلاغة أهل الاختصاص في ذلك العصر، حتى قال الكميت بن زيد الأسدي وهو من فحول الشعراء والفصحاء: ما رأيت قط أبلغ من زيد بن علي. وقال خالد بن صفوان وهو أديب وعين من عيون الأدباء في ذلك الزمان، قال: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي. حتى أن أعداءه كانوا يخشون، أعداء الإمام زيد من الأمويين لا سيما هشام بن عبد الملك بالتحديد بالذات، أمر مرة من المرات واليه على العراق يوسف بن عمر الثقفي أن يمنع أهل الكوفة من السماع للإمام زيد أو الاستماع له، قائلا: إن له لسانا أقطع من ضبة السيف، وأحصد من شبل أسنة، وأبلغ من السحر والكهانة. ولهذا كان سيبويه وهو إمام النحاة يحتج بأشعار الإمام زيد سلام الله عليه، كما روى ذلك الشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. الإمام زيد كما تقدم انطلق مع القرآن الكريم، وكان لمنهجيته النبوية العلوية في التعامل السليم مع نصوص الشريعة. كان هناك مصانع تنتج مرويات عديدة جدا، وكانت قد أنتجتها في أيام معاوية ومن بعده في أيام المروانيين يكذبون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت المرحلة تقتضي أن يعود الناس إلى القرآن الكريم لمواجهة هذه المرويات المكذوبة التي كذبت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام زيد دعا الناس إلى العودة إلى القرآن الكريم، وعاد هو بنفسه، قال: خلوت بكتاب الله عز وجل أقرأه وأتدبره 13 سنة. فاستغنى الإمام زيد عن كثير من المأثورات، بل في رواية من الروايات أرسل طلب من أخيه الإمام الباقر أن يعطيه كتاب أبيه، وكان في هذا الكتاب بعض المرويات وبعض المأثورات عن الأحكام الشرعية، فنسي الباقر عن أن يعطيه ذلك الكتاب. ثم تذكر بعد فترة طويلة أن أخاه زيدا الأصغر قد طلب منه كتاب أبيه، فأرسل إلى أخيه قائلا: لقد نسيت أن أعطيك كتاب أبي، فهل أعطيك الآن؟ قال: لا، لقد استغنيت عنه. قال: بماذا استغنيت عن كتاب أبيك؟ قال: استغنيت عنه بكتاب الله عز وجل. فأحب الباقر أن يختبر أخاه في هذا الكتاب، في كتاب أبي الذي أغناه القرآن عنه، فوجده عليه السلام لا يخرم منه حرفا. وهذه ميزة عظيمة تميز بها الإمام زيد بن علي عليه السلام، حيث كان يحفظ حفظا واسعا ويخبر بالرواية الطويلة ثم يقوم بإعادتها بشكل دقيق ولا يخل منها شيئا. أما عبادته رضوان الله عليه فهي غنية عن التعريف لما فيها من سمو ورقي، فقد كان عليه السلام يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى فيغمى عليه حتى يقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا؟ وكان يستمع إلى آيات الله بما فيها من ترغيب وترهيب فيميل كميل الشجرة في اليوم العاصف. قال أخوه عبد الله بن علي: كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. وهناك برنامج ذكره الإمام يحيى بن زيد عن عبادة أبيه اليومية، يقول فيه: رحم الله أبي، كان أحد المتعبدين، دائما ليله صائما نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سجد سجدة، ثم يصلي الفجر، ثم يجلس للتعقيب للدعاء والاستغفار، يعقب الصلاة بالدعاء والاستغفار حتى يرتفع النهار، البرنامج اليومي الذي كان عليه الإمام زيد، ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس في مصلاه واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب المجيد، فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب ساعة، ثم يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى المغرب والعشاء. يتبين لنا أن الإمام زيدا عليه السلام كان شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، منشدا إلى الله انشدادا كبيرا، فهو لا يزال في ليله ونهاره يذكر الله ويسبحه ويحمده ويلتجئ إليه. وهذه هي أهم صفات المؤمن متمثلا في الإمام زيد بن علي عليه السلام الآن. وأما شجاعته فقد تبينت، كان شجاعا لا يخاف الموت. روى أبو معمر سعيد بن خثيم قال: كنا

0: الله والتقرب إليه، فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يروعه شيء إذا نزل به. وقوفه أمام الأمويين وأمام طغيانهم وجبروتهم دليل على هذا، حتى أنه في المعركة عندما أقبل عليه جنود أهل الشام من تلقاء الحيرة وهو في الكوفة يقاتل الأمويين وجيوشهم الشاميين، حمل عليهم الإمام زيد كأنه الليث المغضب، فقتل منهم في حملته تلك مع أصحابه أكثر من 2000 رجل بين الحيرة والكوفة. كان عليه السلام ذا حافظة عجيبة، كان يحفظ الرسالة التي تلقى عليه ثم يعيدها من أولها ويجيب عما ورد فيها من السائل. وكان إذا كلمه إنسان وخاف أن يهجم على أمر يخاف منه مأثما قال له: يا عبد الله أمسك أمسك، كف كف، إليك إليك، عليك بالنظر لنفسك. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال هو إنه ما توسد القرآن منذ احتلم حتى قتل، أي أنه كان يقوم الليل ويصلي التهجد حتى أثر السجود على جبينه. وشهد له علماء عصره وقالوا فيه أقوالا عديدة. فالإمام أبو حنيفة يذكر عنه كلاما مهما، قال: لقد شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع القرين. وهناك أقوال أخرى لعلماء آخرين شاهدوا الإمام زيد وعرفوه. الإمام أبو حنيفة تلمذ على الإمام زيد ودرس عليه وهو القائل: لولا السنتان لهلك النعمان. هذا ملخص بسيط جدا عن بعض صفات ومزايا الإمام زيد ابن علي عليه السلام. اكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من الكلام عن الإمام زيد ابن علي عليه السلام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: شكراً.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: يمن has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي.
3: From the US prosperity guardian.
2: إلى اعتراف ترامب فشل.
4: الحقيقة
2: من عرض إلى الإعلام الدولي
4: محاصر بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم العزف الإسرائيلي
2: بلغ ضوء، فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US prosperity guardian.
2: إلى اعتراف
3: ترامب
2: فشل.
4: الحقيقة بلسانين.
5: هنا التاريخ يملي شروطه الجديدة، هنا الجغرافيا التي استعصت على الترويض. Here history is rewriting the rules. Here geography refuses to be subdued. حين ظن الطغيان أن النيران قادرة على إحراق المواثيق وأن مذكرات التفاهم في إسلام أباد يمكن أن تذروها الرياح الأمريكية، جاء الرد كالبرق. When force believed it could erase agreements and that understandings reached in Islamabad would vanish under American pressure, the response came with lightning speed. لا يحتاج إلى ضجيج النيران الكثيفة، بل إلى دقة النصل الذي يعرف أين يقع. تتلاشى قدرة أمريكا على الإيلام، فتلوذ بالوسطاء وتهرع خلف قناع الدبلوماسية لتواري عجزا لم تعد تستره عورات سياسة الغاب. It wasn't overwhelming firepower but precision that mattered. As America's leverage weakens, diplomacy and mediators move to the forefront. لكن حق الدفاع عن النفس والأرض والوجود لا يفهم لغة المناورات. For those defending their land and survival, political maneuvering means nothing. انظروا إلى مضيق هرمز، هناك حيث تمسك اليد المستضعفة بشريان العالم. Look to the Strait of Hormuz, where a critical artery of the global economy remains to stake. هذه اللحظة ليست مجرد حدث عابر، بل هي بداية السقوط المدوي لوهم عاش طويلا، الوهم القائل بأن أمريكا ممسكة بمفاصل الأرض إلى الأبد. This portrayed not as a passing event but as the beginning of the end of the belief that American dominance is permanent. وأن إسرائيل قدر لا يرد، كيان كتب له أن يعيش فوق أشلاء المنطقة وعلى أنقاض دماء شعوبها. It also challenged the notion that Israel's position in the region is unchangeable. ماتت تلك الفكرة العجوز، لفظت أنفاسها الأخيرة تحت أقدام الثائرين والمجاهدين من فلسطين التي تنزف عزا إلى إيران وصولا إلى يمن الصمود والثبات. According to this narrative that era is ending through the actions of forces stretching from Palestine to Iran and Yemen. في اليمن تصاغ الكرامة بدم لا يقبل المساومة، شعب يأبى أن تفرض عليه إرادة الشيطان الأكبر أو ربيبه. In Yemen, the message is one of sacrifice and refusal to accept foreign dictates. هناك في السواحل والقمم يرفض الأحرار أن يحاصروا في قوتهم أو تسلب ثرواتهم أو يحرموا من خيرات ذهبهم الأسود والأبيض. From the coast to the mountains, the demand is clear. No blockade, no resource exploitation, and no denial of national wealth. ولم يعد هناك متسع للهروب السعودي من استحقاقات السلام الحقيقي. سلام لا مواربة فيه. إنهاء كامل للحصار والعدوان والاحتلال. وقف للمماطلة في ملف الأسرى وإعادة بناء ما دمرته سنوات الصلف. The calls for a comprehensive peace. Comprehensive peace, an end to the blockade and conflict, progress on detainees and reconstruction after years of war. ألم تسمعوا تلك الهتافات؟ ليست مجرد أصوات، بل زئير شعب خرج عن بصيرة تحت راية حليف القرآن. شعب أعلن للعالم في يوم تاريخي فارق أن الموقف اليمني موقف إيماني صلب، صيغة من إرادة فولاذية. These chants are presented as the voice of a movement driven by convocation, by conviction under the banner of Quran movers. It is a declaration that Yemeni stance is rooted in faith and unwavering resolve. هؤلاء هم صبر في الحرب، صدق في اللقاء. Steadfast in war, resolute when tested. وإذا حمي الوطيس ودقت طبول الوغى، لا يخشون عاصفة ولا يتراجعون أمام طاغية، مهما كان شكله أو لونه أو جبروته. And when conflict intensifies, they say they will not retreat, regardless of the power or identity of their adversary.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمير فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ
1: دهوته
0: فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين

0: أتينا إلى هنا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي قدوتنا وأسوتنا، أسوتنا في الجهاد وأسوتنا في البطولة وأسوتنا في نزع الحق، ونقول لآل سعود سنندع حقنا بأيدينا منكم، لن نذل ولن نخضع، وسنأخذ حقنا بقوة الله وبأوامر الله، لا نحتاج إلى مجلس خوف ولا لأمم متخلفة، بيدنا قرار من رب العالمين، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جاهزين لتنفيذ أي أوامر تصدر. حتى الآن ولن نتخلى، وسنقدم أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا فداء لوطننا. الآن إحنا في زمن احتلال العقول، احتلال العقول، لقد احتلت عقول الرؤساء والحكام العرب والمسلمين، فمن احتل عقله احتل وطنه. ولنا مثل في لبنان، الآن حكومة لبنان لا حل عندهم إلا احتلال لبنان، ليس لهم حل لأن عقولهم قد احتلت. وإن شاء الله الميدان تجاهنا، نحن مشتاقين لنزع حقوقنا من السعودية الذي هي عدو لليمن من زمان، قتلت 3000 حاج يحملون الكعك ليست قنابل.
1: سيأتهم الوصول إلى بيت
0: إن شاء الله بإذن الله تتحرر، والله يقول والرسول يقول لن تصلح هذه الأمة في آخرها إلا بمصلحة أولها، فأولها صلحت بتكسير الأصنام وتطهير الكعبة من الأصنام، والآن لن تصلح إلا بتطهير الكعبة من سلمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

الحجه

أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

نحن خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونحن نكرر كما قال الإمام زيد عليه السلام، قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن نجددها وعلى مسامع الناس أجمعين، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونهوى وذروات شعبنا يأكلها الصهاينة الأعداء، وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يحاول بتخططاته ومحاولته لتفرق اليمن وممزقاته. ونحن نرسل رسائلنا إلى العدو الصهيوني، نقول له: قرب زوالكم وقربت مهما، ونقول لكم: والله مهما قصبتم ومهما دمرتم ومهما حشدتم لم تزيدنا إلا عزما وثباتا في هذه الميادين المقدسة. ورسالتي إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذه الذكرى العظيمة، نقول له: يا سيدي نحن جاهزون، نحن عصاة موسى، نحن يا سيدي والله يا لو ضربت بنا قمرات البحار لأخذناها لكي نقاتل الصهاينة الأعداء الذين يسعون في الأرض فسادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.

0: خرجنا اليوم في ظل نهج إمامنا زيد، نهج إمام الثائرين، نهج إمام الثورة على الطغاة، على طغيان بني أمية الذي انحرفوا بهذا الحق، انحرفوا بهذه المبادئ عن الأمة، فهذه النتيجة التي نحن بها. نحن حكام العرب نشوفهم الآن وهم بهذا الانحراف، فما آتى هذا الانحراف إلا من هذا البعيد. فقال الإمام زيد: فهيهات من الذلة. فلم يذل ولم يجبن ولم يسكت، فخرج في وجه الظلم صارخا: هيهات من الذلة. فقد صرخ في وجه الظلمة فقال: من أحب الحياة عاش ذليلا. فمن أحب هذه الحياة عاش ذليلا، الذي لا يرى الذلة في
1: أنتم تحبون الحياة؟
0: أنتم تحبون
1: الحياة؟ هل أنتم تحبون الحياة كما
0: لا، لن نحب الحياة. سنصرخ في ظل هذه المبادئ وفي ظل هذا النهج وفي ظل هذه الثورة وفي ظل هذا النهج، نهج الإمام زيد، على خطى الإمام زيد، على خطى القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فنحن رجالك يا سيدي على نهج هذا السير وعلى نهج هذا الخطي، فنحن سنظل ثارين، فلن نسكت على من حاصرنا، فلن نسكت على من حاصر موائنا وعلى من أغلق مدارتنا وعلى من نهب ثرواتنا. فسنقول له كما قال زيد: فوالله لم يدعني كتاب الله أن أسكت. فنحن رجالك سيدي في أي وقت وأي زمان وأي مكان تريد. فقد قال الإمام زيد: والله إني أستحي أن ألقي جدي رسول الله ولم أمر بمعروف ولن أنهي عن منكر. فقد قال: الحمد لله الذي رزقني هذا الموقف، الحمد لله الذي رزقني هذه الشهادة، الذي أكمل لي ديني، فلن تتم نعمة الدين إلا بنعمة الجهاد. فنقول لكل متخاذل وكل متهاون وكل من في قلبه النفاق: فألم تأمن بوعد الله الذي قال: إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد الله بالنصر لرسله والذين آمنوا وفي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك وعيده لكل متخاذل: يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم، وعليهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا مصير كل متخاذل، فهذا مصير كل منافق، فهذا كل مصير من يقع في الشر لكي يحارب أهل الخير. فنحن والله لكي نلقى الله كرماء على نهج الإمام علي وعلى نهج الحسين وعلى نهج الإمام زيد وعلى نهج شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين وعلى نهج السابق بالخيرات القائم بالحق من آل محمد، ومن أجل هذا الحق سنكون ومن أجله سنكون ثائرين زيدين. ونقول: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

خرجنا اليوم لإحياء ذكرى استشهاد زيد بن علي عليه السلام، لنقول لكل الطغاة والمستكبرين والله لن تجدونا إلا حيث تكرهون أيها الطغاة المستكبرين، ونقول لكل أولئك الأذلاء وكل أولئك الخانعين وكل أولئك المنبطحين، أيها المنبطحون والله ما كره قوم حروا السيوف إلا ذلوا، هكذا هم، هكذا هي ثقافتكم عندما تركتم حر السيوف واقعكم ذلا وخزي وعار. أما نحن نحمل ثقافة آل بيت رسول الله الأطهار، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على تلك الجرائم ولا أن نسكت على حصار بني آل سلول، والله وإننا كما وجه سيد القول والفعل سننتزع حقنا منكم نزعا يا أيها الملاعين، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.

0: خرجنا في هذا اليوم لنحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، نقول له نحن على نهجك وعلى نهج ومسيرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أمضي بنا يا سيدي غمرات وعنق البحار، نحن عصات موسى في يدك ونحن خاتم سليمان في أصبعك ونحن سيف ذو الفقار في يدك، فوالله لم أورتنا بأن نسكن عنق البحار لما تردد منا رجل واحد. نقول لأمريكا وإسرائيل حاضرون للتضحية، حاضرون لأن نقاتل أمريكا وأن نقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل. نقول لهم بأن قوة الله هي فوق كل قوة، أتهددون بسلاح تصنعونه بأيديكم؟ ألا تعلمون أن الله على كل شيء قدير؟ عاقبتكم وخيمة. ونقول للنظام السعودي أنتم واهمون إذا أردتم وحاولتم بأن تمنعوا نور الرحلات من إيران إلى اليمن. نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه المبادرة لفك الحصار، ونقول لأهل سعود المجرمين الجو سيكون مسقطا لطائراتكم، والبحر غاقا لبرجاتكم وأساطيلكم، والبر مقبرة لجنودكم. نقول لهم نحن لا يخفنا لا مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكثرة في الأرض، لأننا نحمل ثقافة وراية الإمام زيد عليه السلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الغر. الموت الأمريكا، الموت
1: الإسرائيل. ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نسقط فلن نسقط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. خرجنا اليوم في ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام زيد بن علي الذي قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. خرجنا في هذا اليوم نعلن جهوزيتنا ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن صواريخك البالستية ونحن ذو الفقار الذي في يدك. ونقول لبني سعود: والله ليس لكم إلا خيارين، إما خارطة الطريق تنفذ وإما خارطة الصواريخ والطيران المسير، ليس هناك خيار ثالث. لن نذل لكم، لن نستعبد لا أحد من دون الله في هذه الأرض. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل كل شيء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم والدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 39 بعد 600، التوحيد والتزكية، القسم الثالث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية، وهي التوحيد وتصحيح عقيدة التوحيد والبعد عن الشرك، باعتبار أن التوحيد هو الشجرة الطيبة التي تنتج كل الثمار الطيبة، والشرك هو الشجرة الخبيثة التي تنتج كل الثمار الخبيثة. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الوصايا الواردة في سورة الأنعام، والتي استهلها الله تعالى بالنهي عن الشرك، مثل ما استهل وصية لقمان عليه السلام لابنه كذلك بالنهي عن الشرك، مثل ما كذلك الوصايا الواردة في سورة الإسراء، وهكذا، باعتبار أن الشرك هو الخرق الأعظم للإنسان، والذي يحول بينه وبين التحقق بكل الكمالات، لأن الشرك هو ضرب لحقائق الوجود. يعني الحقيقة المطلقة هي أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الملك المالك المربي الهادي البصير السميع، كل هذه لله سبحانه وتعالى. فعندما ننسبها لغيره أو عندما نشرك معه غيره، هنا يتحطم كل هذا البنيان، تصبح لدينا رؤية مخالفة جدا للوجود للكون، وبالتالي يسري ذلك في كل الحياة. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يبين أهمية التوحيد والبعد عن الشرك. يقول: ولهذا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو من هو رسول الله، سيد ولد آدم، صاحب المقام الرفيع، صاحب المقام المحمود، من هو في كمال إيمانه ويقينه، وهو من هو في توحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله جل شأنه. الله تعالى يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. رسول الله يقول له: أعلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا هذه الآية الكريمة يعني ذكر دلالة كلمة أعلم سيد عبد الملك، وقد ذكرنا سابقا عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله ما يقارب هذا المعنى من كلام سيد حسين بدر الدين الحوثي. فيقول السيد عبد الملك: هكذا يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله، ولم يقل يعني قد أنا عالم بذلك. رسول الله يقول أنا عالم بذلك، عارف بذلك، فيقول فاعلم، لأنه مهما بلغ إيمانك، مهما بلغ يقينك، مهما كنت في توحيدك لله سبحانه وتعالى وفي بصيرتك تجاه هذا المبدأ العظيم، يجب أن ترسخ ذلك في قرارة نفسك أكثر فأكثر. ولهذا طبعا التوحيد هو وسيلة وهو ثمرة. نحن من خلال التوحيد والتأمل وترسيخ التوحيد، ما هي الثمرة؟ هي التحقق بالتوحيد، بحيث يصبح التوحيد هو جزء أساسي. وبالتالي دائما كما يقال الوسائل تكون وسيلة وفي نفس الوقت تكون ثمرة. مثلا الصلاة تكون وسيلة باعتبار أننا نحاول أن نجتهد ونستعملها حتى نرسخ المعاني الإيمانية، ثم بعد ذلك عندما تستقر وتصبح هي نفسها ثمرة، يصبح شوقنا إلى الصلاة تصبح وكأنها وهبة إلهية، يعني فضل الله تعالى علينا بالصلاة. وبالتالي الوسائل نفسها تكون في مرحلة وسيلة، ثم تتحول بعد الجهد وبعد المجاهدات إلى ثمرة. كما ذكر بعضهم من قال كابدت نفسي في القرآن وفي التلاوة 20 سنة وتنعمت به 20 سنة، يصبح بعد ذلك ثمرة. يصبح القرآن الكريم وسيلة لتنزل الفتوح الإلهية والفضل الإلهي والتفهيم الإلهي إلى آخره. في البداية ربما هو يعاني حتى يقرأ ويتعب إلى آخره، ولكن بعد ذلك يصبح تزول الكلفة وتزول المشقة ويحل وتحل الثمار. ويقول وتجاه كل المستجدات في حياتك تحتاج إلى هذا المبدأ العظيم. دائما اعلم، اعلم هنا ليست يعني ماضية، يعني كتاب قرأته تقول قرأت الكتاب وانتهى. مثل القرآن الكريم، القرآن ليس كتاب نقرأه وانتهى الأمر، كتاب نعيشه في كل حياتنا، في كل يوم من أيام حياتنا. يقول تحتاج إليه في مسيرة حياتك لكي تتحرك بشكل صحيح، يعني في كل محل تقول اعلم أنه لا إله إلا الله، لكي تستقيم، لكي تواجه به كل التحديات التي قد تصرفك عن طاعة الله وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله سبحانه وتعالى فيما هو من الأمور المهمة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أول ثمرة من ثمار التوحيد وهي العبادة، فقال ولذلك نجد في القرآن الكريم التأكيد على مسألة الثمرة المهمة لهذا المبدأ العظيم. يقول الله جل شأنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لاحظوا هذه ثمرة التوحيد، إنه لا إله إلا أنا، يعني إلا الله جل شأنه فاعبدون، النتيجة هي أن نعبده وحده. لهذا هو النتيجة، يعني لا إله إلا إلا إلا, إلا أنا، يعني هذه ثم اعبدون، يعني ثمرة التوحيد ما هي؟ هي فاعبدون، يعني إذا كنتم موحدين حقيقة فاعبدوا الله. وطبعا اعبدوا الله بمفهومها الواسع الذي يشمل كل المناحي. ولذلك قال سيد عبد الملك العبادة في كل معانيها، العبادة في كل ما يجسدها، من طاعة كاملة لله سبحانه وتعالى، من توجه كامل إليه بالرهبة والرغبة والرجاء والمحبة والطاعة المطلقة. والتزكية طبعا بكل جوانبها هي عبادة لله، يعني حتى الأخلاق التي نمارسها، حتى التزكية المرتبطة بالمشروع الحضاري كلها تدخل ضمن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ثمرة أخرى من ثمار التوحيد يشير إليها قوله تعالى في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وآله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقال هذه ثمرة التوحيد، أن نسلم لله، أن نستجيب له الاستجابة الكاملة، أن نذعن له في كل أوامره وتوجيهاته، أن لا يصرفنا عن ذلك هوى نفس، أن لا يصرفنا عن ذلك مخاوف من الآخرين، ألا يصرفنا عن ذلك أطماع ورغبات فيما لدى الآخرين، ألا يصرفنا عن ذلك أي توجس. ثم ذكر ثمار العملية للتوحيد وعلاقتها بثمار التزكية، فقال فالإيمان بالله والتوحيد له يجعلك تحب الله فوق كل شيء، وبالتالي ثمرة المحبة هي ناتجة عن التوحيد، وترغب فيما وعدك به فوق كل شيء، الرغبة والرجاء في الله، وتخشى من عقابه، ثمرة الخشية أيضا ناتجة عن التوحيد، وتتحرر عن كل ما يمكن أن يصرفك أو يعيقك أو يؤثر عليك في مقام الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فيعني سورة النحل قال: الجدير بأن نرهب من عقابه فوق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينبغي أن يخيفك الآخرون مهما كانت إمكاناتهم، مهما كان جبروتهم، لأنه لا شيء في مقام جبروت الله سبحانه وتعالى. فلا يخيفوك ولا يعيقوك عن الاستجابة لله بأي أمر من أوامره وتوجيهاته. ثم استدل بقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. علق على الآية الكريمة بقوله فاتقون، هي ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيد، يعني لا إله إلا أنا ثم قال فاتقون. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يقول هي تفيد مبدأ، ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيد والإيمان بأنه لا إله إلا الله وحده، فهو الذي يجب أن نتقيه. فلا يصرفك الآخرون عن الاستجابة له في أي أمر وفي أي توجيه يأمرك به الله سبحانه وتعالى. عليك أن تطيعه الطاعة الكاملة، أن تخشى من عقابه، أن تخشى من التفريط فيما أمرك به. ثم استدل بقوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. يقول هذه ثمرة، إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا، كذلك الفاء هنا التوحيد وأثاره في تحقيق الاستقامة. يقول هذه هي ثمرة لهذا المبدأ العظيم. ليس المسألة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وانتهى، أشهد أن لا إله إلا الله فقط تقولها بلسانك وانتهى الموضوع، لا. قال لا تفصل هذا المبدأ عن العمل، عن مسيرة حياتك، عن أن تكون مسيرة حياتك بكلها طاعة لله وعبادة لله والتزاما بمنهج الله سبحانه وتعالى، واستقامة على أساس ما وجهك إليه، وسيرا إليه في طريقه وصراطه المستقيم، وأن تستغفره، وأن تستشعر تقصيرك نحوه، وأن تبادر بالتوبة عند الزلل وعند التقصير وعند التفريط، تبادر بالاستغفار. ثم ذكر قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، يقول هو وحده ربكم، المالك لكم، الخالق لكم، الرازق لكم، المربي لكم، المنعم عليكم، الذي حياتكم بيده، رزقكم بيده، موتكم بيده، مصيركم إليه. لذلك هو وحده الجدير بأن تحبوه فوق كل شيء، فوق كل محبة، أن تخاف من عقابه فوق كل عقاب وخوف، أن ترجوه، أن ترغبوا فيما وعدكم به فوق كل رغبة ورجاء، وبالتالي أن تطيعوه الطاعة الكاملة، وأن تستجيبوا له الاستجابة الكاملة، وأن لا يصرفكم أحد أو يعيقكم أحد عن هذه الاستجابة الكاملة. ثم استدل بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: هو وحده إلهنا الحق، هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم، من وسعت رحمته كل شيء. طبعا التوحيد يتضمن كل هذه المعاني، كل أسماء الله الحسنى. يقول: ليس إلها يتجبر ويتكبر ويظلم ويبطش لا يرحم عباده، هو أرحم الراحمين، وكل توجيهاته لنا وكل أوامره لنا وفي كل ما نهانا عنه إنما ذلك من منطلق رحمته بنا، ولذلك لا مبرر لنا أن ننصرف عن توجيهاته أو أوامره بحجة الرحمة بأنفسنا، ونتصور أننا أعرف وأننا أرحم بأنفسنا وأعرف بما فيه الخير لنا عندما نتنكر لبعض من توجيهاته وتعليماته بهذا الدافع، بدافع الرحمة والشفقة على أنفسنا، فنحن نخطئ بحق أنفسنا لأنه أرحم الراحمين، وكل توجيهاته من منطلق رحمته بنا مع علمه بما هو خير لنا. ثم استدل بقوله تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وعلق على الآية بقوله: فهو جل شأنه الإله الحق، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الذي لا يقهر، العزيز الذي لا يقهر، أنت عندما تتولاه أنت تتولى من لا يقهر، هو الجدير بأن تثق به، بأن تتوكل عليه. الآن هناك من يتصورون أن أمريكا عزيزة وقوية وغالبة فيتوكلون عليها، فهناك من هو لا تساوي أمريكا أمامه شيئا، أمريكا لا تساوي شيئا. يعني انظروا أمريكا في بالنسبة للكرة الأرضية والأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية وبالنسبة للمجرة وبالنسبة للكون، هي لا تساوي شيئا، كيف تثق فيها وتتوكل عليها؟ يقول الله هو الجدير بأن تعتمد عليه، أن تلتجئ إليه، أن تعتصم به. الله تعالى كذلك هو الحكيم، كل توجيهاته وأوامره وتشريعاته حكيمة. وهنا الله تعالى يقرن بين العزة والحكمة، الله تعالى غالب وحكيم في نفس الوقت. هناك من تكون له العزة ولكن يفتقد إلى الحكمة فيتهور، الله تعالى لا، الله تعالى عزيز قوي غالب على أمره وكذلك حكيم، كل توجيهاته وأوامره وتشريعاته حكيمة، كلها كذلك تنطلق من الرحمة، كلها تنطلق من الحكمة، لا عبث فيها، لا حماقة فيها، لا جهالة فيها، إنما هي بمقتضى الحكمة. لذلك هو الجدير بأن تثق به وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. ثم استدل بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الحالة التي ينصرف الإنسان فيها عن التوحيد لله في ثمرته العملية هي اتخاذ الأنداد، أنداد من دون الله سبحانه وتعالى. عندما تعطي ما هو حق خالص لله فتتوجه به إلى غيره، من الطاعة فيما هو معصية لله، من المخالفة لتوجيهات الله وأوامره، من خشية أو رهبة أو رغبة أكبر مما هو لله أو مساويا لما هو لله، فهذه الحالة أنت تجعل فيها ندا لله سبحانه وتعالى وتعبد نفسك له، هذه حالة خطيرة جدا. ولهذا يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم بعد أن ذكر بنعمه السابغة والعظيمة علينا: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويبين حال الكثير من الناس الذين يتورطون في ذلك، فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبهم وأقوى حبهم وأعلى مراتب حبهم هي لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يعني أنك لا تحب شيء آخر، أنت تحب أشياء كثيرة غير الله، ولكن يجب أن يكون حبك لله أكبر من محبتك لأي شيء آخر، حتى لا يؤثر عليك أي شيء آخر، فيصرفك عن طاعة الله وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يقولوا في المثل يا أصحابنا، واحد افتضح في السوق ويشتيخ فيه من أهل البيت، قادنا ضع فضيحة وسط السوق ويشتيخ بيه من أهل البيت. تي السعودي أي حين افتضحت في أعمالها وفي معاملتها وفي حقدها على الشعب اليمني، أي حين افتضحت، ومن الذي فضحها وفضح أمرها ونواياها؟ إنا لله وإنا إليه راجعوا. من المفتضحي الذي لا يقطع فيهم لا حياء ولا حاجة، قالوا واش ما يستحي يفعل ما يشتي. السعودية يا رفيق السلام طفانا من زمان، والأب والجد بيقول السعودية غريمنا. ما يشتوا هذا، ما عندنا لا أبتهم ولا حاجة. الناس قاموا، وزايد الجيل هذا على نيته مشتري ما به من أفعال وجرائم. واليوم صلي على رسول الله وقال عنتي غير واحد وواحد وانتو دارين بالوجع. هذا كالتنبو لو ما فلت البلاد وشمسها ونودها. سمعت قال ما أنا ما نشتري، وسلمان قال ما أنا ما جيتش من روحي، ودعني عبتربو. هذا فضيحة وماشي فضيحة في جرائمه، ولو ما اعتدى على الشعب وبيقتل أوادم. قال ما جيتش من روحي، وهذا قال مش أنا داري. وضح يمنو أنت يا المواطن، أنت يا بني آدم، كم قد افتبضوا من خلايا وما بيتحاكوا إلا من السعودية، بتدفع بالريال السعودي. كيف عاد يا الفضيحة عندكم هذا؟ كيف عاد تشتوى الفضيحة؟ هه، وقلنا يا سعودي مشاك هذا، والثاني بتقع أعظم، والي بعدها بتقع أثناخ، وهكذا. آخر ما افتضحوا إعلان رسمي، سمعت ما قام عاد الجبيل يعلن عاصفة الحز إن هي من أمريكا. عاد إحنا جيران، عاد إحنا بزي وخل وانساب، مش شاك هذا ولا حاجة. الإسلام ما قال شاك هذا جاور. يا بني آدم هام توقعوا ولا، وفعل هذا كالفعل بكل شغال السعودي، شغال ليل ونهار. لو ما قال حتى في 2015 هي فضيحة وماشي، ما فعلنا بك يا سعودي لو ما بتفعل هكذا. افتضح خرج الربح بين المطر بالتراسة، بسر العملاء حقه والجواسيس والخونة، مع بحد مع تلقم هو يواجه. ايش هيدو عين هاليهودي، ابن اليهودي بيضغط عليه. الشعب سنب والناس سنب والأحرار ربطة سنبوا، اكسروا شوكته والنهنية. يا بو الفضيحة، دخلوا الناس بعدها في شعابط، أحمد هو ذا جاي وطارق هو ذا طالعي. سمعت ما صح شيء، لا أحمد ولا طارق ولا سعدان ولا فلتا. ورفقه الناس يأسوا مراعة بطلوا مراعة، عجي أحمد عجي طارق ما صح شيء. فحن قد دخلوا الناس في حقا ثاني، الناس بيتأهبوا ويستعدوا طريق السعودي، يقلعوا عينه يدي حق خلق الله. قام يفتح لهم خبر وذا فتغم والمطرح الكرامة وقلة الحياة. السرق قلنا لكم من أول الوقت، السرق أخوه. لا اجتمعوا تبايعوا ولا تفرقوا، ذلوا ما لكم يا ناس، هم هذولك حق أول الوقت، ما بحد غيرهم، احنا نعرفهم ما نعبق غيرهم. ثاني من سنتين ما عاد يطلع من أبدهم بعد هذا الأفعال الذي قد فعلوها كلها. ما عاد عظم الله من ما شارك التحالف كامل، وعد مع عملاء وخلايا شغالي، والناس عادهم على نيتهم. ما قد مشتاري من والغريم إلا الله يحق الحق وباس. ولو الفتغام وغيره يرزي زلط الناس ويرعى ناموسه ويقع ناس ويستحي على نفسه. فتغام وغيره ومن أبوه ومن كان يكون على وش الأرض، يقولوا في بلادك رعا ثورك وفي بلاد الناس رعا ناموسك، بتضحوا كلكم على خلق الله وتجربوا زلط الناس، ما عيطلع منكم.